0: واسعة للمنازل في القطاع. اثنتان وعشرون عائلة استيطانية تنتقل للعيش في مستوطنة جديدة مقامة على أراضي المواطنين في شمال الضفة. وفي النشرة أيضا اتفاق إيراني عماني مرتقب بشأن هرمز، وعرقجي يؤكد على مفاوضات مع واشنطن قبل وقف الانتهاكات ودفع التعويضات. أهلا بكم إلى التفاصيل. نعى السيد الرئيس محمود عباس سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية القائد الوطني دياب اللوح الذي وافته المنية صباح أمس في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء، كرس خلالها حياته لخدمة فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها، وشاد سيادته بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والدبلوماسية وما عرف به من إخلاص وتفان في أداء واجبه وحرصه على جمع الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية وقربه من أبناء شعبه واهتمامه بقضاياهم. وتقدم السيد الرئيس بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وإلى أبناء شعبنا وأبناء حركة فتح والحركة الوطنية وأسرة سفارة فلسطين لدى مصر ورفاق دربه ومحبيه، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والثبات. بدورها نعت حركة فتح سفير فلسطين لدى مصر القائد الوطني دياب اللوح مؤكدة أن شعبنا خسر برحيله مناضلا وطنيا تشهد بجسارته وبتضحياته ساحات العمل النضالي. وقالت فتح أن المناضل الراحل التحق منذ باكورة حياته بالثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح، وكان له دور في تشكيل خلاياها التنظيمية داخل الأرض المحتلة حتى اعتقاله من قبل الاحتلال، مبينة أن المناضل الراحل حكم عليه بالأسر 15 عاما في معتقلات الاحتلال حتى تحرره. وأضافت أن الراحل لم يتوانى خلال عمله الدبلوماسي والتنظيمي عن تأدية واجبه الوطني في دعم شعبنا ومتابعة قضاياهم واحتياجاتهم متابعة دؤوبة. كما ونعى جمهورية مصر العربية السفير دياب اللوح بعد مسيرة دبلوماسية ووطنية حافلة بالعطاء في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأعربت في بيان صادر عن الخارجية المصرية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الفقيد وذويها، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته والشعب الفلسطيني الصبر والسلوان. وتوفي السفير اللوح في العاصمة المصرية القاهرة صباح أمس عن عمر ناهز 68 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال دفاعا عن الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري. وجسد السفير اللوح خلال مسيرته النضالية والدبلوماسية مواقف وطنية راسخة وظل مدافعا عن القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني التحرري، وانخرط في العمل الوطني منذ صباه وعرف بمسيرته النضالية الطويلة، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال خلال فترة شبابه كأحد أسرى الحركة الوطنية، وتدرج في العمل التنظيمي لحركة فتح والمهام الدبلوماسية الرسمية. وكان قد عين اللوح سفيرا لدولة فلسطين لدى الصين وموريتانيا ومن ثم مصر لعدة سنوات، حيث أدى دورا دبلوماسيا وسياسيا مكثفا لا سيما خلال الأزمات المتعلقة بقطاع غزة.
1: نحن خدام لهذا الشعب، نحن في خدمة أبناء شعبنا، ورسالة من هنا أيضا من القاهرة من مصر نوجهها لشعبنا الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. أنتم لستم وحدكم.
2: السفير دياب اللوح في ذمة الله، وفاته المنية في القاهرة بعد صراع عنيد مع المرض، مسيرة طويلة من النضال والعمل الدبلوماسي حمل خلالها القضية الفلسطينية نبراسا وهدفا أسمى يسعى لإعلائه من خلال أدواته، ومن سجون الاحتلال إلى المحافل العربية والدولية قبل أن تكون القاهرة محطته الأخيرة. دياب نمر محمد اللوح سياسي ودبلوماسي فلسطيني وأحد كوادر حركة فتح وأسير فلسطيني محرر اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي وصدر بحكمه حكما بالسجن لمدة 15 عاما قبل أن يخرج من الأسر ليواصل مسيرته في العمل الوطني، لكن هذه المرة من ساحات الدبلوماسية. ومن خلف قضبان الاحتلال انتقل دياب اللوح إلى عواصم عدة كانت القضية الفلسطينية في كل محطة هي البوصلة. في عام 2005 عين سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية وقدم أوراق اعتماده في ديسمبر من العام نفسه، ثم انتقل إلى اليمن سفيرا لدولة فلسطين عام 2013 ومنها إلى موريتانيا عام 2016 قبل أن يصل إلى القاهرة عام 2017 سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. في القاهرة ارتبط اسمه لسنوات بواحدة من أهم ساحات العمل الدبلوماسي الفلسطيني، فكان حاضرا في اللقاءات السياسية والإعلامية ومدافعا عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، متحدثا عن غزة والضفة الغربية والقدس وقضايا الأسرى والجهود السياسية لإنهاء الاحتلال. وعلى مدار سنوات عمله ظل يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية والدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني. وفي جامعة الدول العربية حمل الموقف الفلسطيني إلى اجتماعاتها ومحافلها مدافعا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من أسير في سجون الاحتلال إلى سفير يحمل صوت وطنه بين العواصم، ظل دياب اللوح وفيا لقضيته بدأ طريقه من أجلها مبكرا ولم يتخلى عنها حتى آخر محطاته. واليوم تودع فلسطين أحد أبنائها وتفقد القاهرة سفيرا كان جزءا من مشهدها السياسي والدبلوماسي لسنوات. يغيب دياب اللوح لكن تبقى سيرته وتبقى مواقفه ويبقى صوت فلسطين الذي حمله طويلا بين العواصم أبدا لن يغيب.
1: موقف مصر الثابت الصلب الراسخ من منع تنفيذ مخطط التهجير لا طوعيا ولا قسريا، مصر ترفض هذا المخطط جملة وتفصيلا ووقفت بصلابة واستمرت بهذا الموقف برغم كل شيء.
0: استقبل السيد الرئيس محمود عباس مقر رئاسة في رام الله رئيسة بلدية نابلس عن الأتيرة وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد ومستشار الرئيس الشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي. ورحب السيد الرئيس بالوفد مهنئا إياهم بنيل ثقة أبناء مدينة نابلس في الانتخابات المحلية الأخيرة، مشددا على أهمية تقديم أشكال الدعم والإسناد كافة للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. وشدد سيادته على المكانة الاقتصادية والتاريخية التي تتمتع بها مدينة نابلس، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية وإنعاش الحركة التجارية والتنموية في المدينة ومحيطها بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي في ظل التحديات الراهنة، كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية للاستحقاقات الوطنية المقبلة، حيث جدد الرئيس تأكيده على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني القادم، تكريسا للخيار الديمقراطي وترسيخا للشرعية الوطنية. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال أقرت باستشهاد الأسير إيهاب دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من كانون الأول 2023. وأوضحت الهيئة في بيان أنها تلقت ردا من إدارة سجون الاحتلال باستشهاد الأسير دياب، وتضمن ردها أنه كان يعاني من وضع صحي وهو ما نفته عائلته، وأكدت أنه عند اعتقاله كان سليما ولا يعاني من أي أمراض. ومن المرجح أن تاريخ استشهاده كان يوم 18 من أيلول من العام 2024. وأضافت الهيئة إن كشف الاحتلال عن استشهاد الأسير إيهاب بعد إخفاء مصيره لنحو عامين يشير إلى وجود أعداد غير معروفة من أسرى قطاع غزة الشهداء والذين يتكتم الاحتلال على مصيرهم. وبينت الهيئة أنه باستشهاد الأسير دياب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 328 شهيدا، منهم 91 شهيدا بعد 7 أكتوبر، ومن بينهم 53 من قطاع غزة. نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ففي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار اتجاه الساحل، كما شهدت المناطق الشرقية للمدينة إطلاق نار كثيف من الدبابات بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة شرق حي التفاح وطائرات مسيرة، في حين جددت الزوارق الحربية إطلاق النار باتجاه السواحل خان يونس ورفح وغزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس واتجاه منازل وخيام المواطنين، كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح وقصفت مناطق شمال المدينة بالتزامن مع استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي. حذرت مصادر طبية من تفاقم حاد في أزمة سوء التغذية بين الأطفال، مطالبة بتدخل إغاثي وطبي عاجل لتوفير الأغذية العلاجية والبروتينات الأساسية. وأكدت المصادر أن العيادة الخارجية في مستشفى الرنتيسي بغزة باتت تستقبل نحو 30 حالة سوء تغذية يوميا. وأضافت ذات المصادر أن بعض الأطفال بعمر عام يصل وزنهم إلى 6 كيلوغرامات فقط، مقارنة بالوزن الطبيعي المتوقع البالغ نحو 10 كيلوغرامات، ما يشكل خطرا شديدا على مناعتهم وحياتهم. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن القاهرة ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر لمصر والدول العربية والإسلامية. وقال عبد العاطي إن ما يسمى التهجير الطوعي لا يمكن اعتباره طوعيا، إذ خلقوا ظروفا تجعل الحياة داخل القطاع مستحيلة، مؤكدا أن القاهرة لن تقبل ولن تسمح بحدوث التهجير، مشددا على تمسكها ببقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي محاولات لاقتلاعهم منها. وتطرق عبد العاطي إلى الأوضاع في الضفة الغربية معربا عن قلق القاهرة من تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وقال إن ما يجري يمثل ضما صامتا وضما بالأمر الواقع، محذرا من أن استمرار هذه السياسات تقوض ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وفرص إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين. هذا وتواصل مصر تحركاتها السياسية والدبلوماسية على كافة الأصعدة لمواجهة مخططات التهجير في قطاع غزة والضفة.
2: بينما تتواصل التحركات المصرية لاحتواء التصعيد ووقف تدهور الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، تتجه الأنظار أيضا إلى الضفة الغربية، حيث تتصاعد مخططات الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض بما يهدد القضية الفلسطينية برمتها.
3: وجدنا دعم مصري على وجه الخصوص لتثبيت أو تأكيد أمام المجتمع الدولي أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد للدولة الفلسطينية، وأنه لا حل إلا عن طريق حل الدولتين. ويعني هذه الجهود كان لها يعني روافد دبلوماسية على المستوى الثنائي أو الفردي، سواء من خلال الدبلوماسية المصرية أو الدبلوماسية الرئاسية المصرية، من خلال الجولات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي.
2: من هنا تتحرك القاهرة على أكثر من مسار سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا بهدف احتواء التصعيد الإسرائيلي والحيلولة دون اتساع دائرة المواجهة وتهيئة الطريق أمام حل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
4: بتقود مصر ومجموعة من الدول العربية والإسلامية جهود كبيرة في محاولة لوقف التصعيد والعنف ومحاولة حل القضية الفلسطينية. هذا الأمر بدأ منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ في أكتوبر 2025، وما زالت هذه الجهود مستمرة حتى اليوم لوقف التصعيد الإسرائيلي ومنع تفجر الأوضاع مجددا في غزة والضفة الغربية والقدس.
2: وفي مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي يتبلور تحرك دبلوماسي عربي مشترك لحشد موقف دولي يحمي الوضع القانوني والتاريخي للقدس، مع الاتفاق على آلية مؤسساتية لتوثيق الانتهاكات وكشف تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.
5: التحركات المصرية الأخيرة مكثفة بشكل كبير لإيقاف ما يسمى بالضم الصامت في الضفة الغربية، وكذلك لوقف التوسعات أو وقف الاستهدافات المتكررة من إسرائيل في قطاع غزة لمنع انهيار الهدنة أو منع انهيار اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى لا نعود إلى المربع الأول مرة أخرى ويتم إعادة التصعيد مرة أخرى في القطاع، لأن إسرائيل بتسعى لتلك النقطة لاستمرار الحروب متتالية في المنطقة حتى يضمن بنيامين نتنياهو بقاؤه في السلطة.
2: تبدو الرسالة الأوضح أن التعامل مع التصعيد الإسرائيلي لم يعد يقتصر على وقف تدهور الأوضاع في غزة في وقت تتعرض فيه الضفة والقدس لمحاولات متصاعدة لفرض وقائع جديدة على الأرض. ما يجري في الضفة وغزة يهدد حياة الفلسطينيين ومستقبلهم، وبين تلك المخاطر تتكثف التحركات من أجل احتواء التصعيد ومنع انفجار أوسع يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
0: أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه وثيقة مجلس السلام بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية تقارير بشأن انسحاب قوات إسرائيلية من مواقع في غزة تمهيدا لدخول قوات دولية إليها.
6: تتضارب التصريحات والمواقف الإسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة في ظل فجوة متزايدة بين الخطوات التي يجري بحثها وتنفيذها على الأرض وبين الخطاب الذي تتبناه حكومة الاحتلال تحت ضغط اليمين الصهيوني. ففي مستهل جلسة الحكومة أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض إسرائيل وثيقة النقاط 15 المتعلقة بترتيبات إنهاء الحرب على غزة، مشددا على أن جيش الاحتلال لن ينفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، في موقف جاء بالتوازي مع ضغوط متصاعدة من وزراء اليمين لرفض بنود الاتفاق وعدم تقديم تنازلات بشأن غزة. وفي مقابل هذا الخطاب تكشف التقارير الإسرائيلية عن تحركات تجري في اتجاه مغاير، إذ يبحث جيش الاحتلال تنفيذ انسحابات محدودة وموضعية من مناطق في قطاع غزة على أن تحل مكانه قوة دولية متعددة الجنسيات ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، وبالتوازي أعطى نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس دون إعلام رسمي الضوء الأخضر لبدء أعمال إعادة التأهيل للبنى التحتية في شرق رفح. وتكشف هذه التطورات فجوة واضحة بين إعلان نتنياهو وبين الاستعدادات العملية الجارية لإعادة

0: الولايات المتحدة وضغوط اليمين داخل الحكومة. يبدو أن نتنياهو يسعى إلى الفصل بين ما يجري على الأرض وبين الخطاب الموجه إلى جمهوره السياسي، إذ جاء الإعلان عن رفض وثيقة النقاط 15 في توقيت انتخابي حساس، بما يسمح للحكومة بتقديم موقف متشدد أمام ناخبي اليمين ومحاولة توظيف ملف غزة وأهداف الحرب في المعركة الانتخابية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر سلطات الاحتلال عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي المواطنين بين شمال القدس ومحافظة رام الله والبيرة.
2: من المصادقة على المخططات إلى طرح العطاءات، تتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في القدس، وهذه المرة عبر مستعمرة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي المواطنين شمال القدس المحتلة ومحافظة رام الله والبيرة. عطاء جديد يمهد لبناء 627 وحدة استيطانية على مساحة تتجاوز 253 دنما. العطاء الذي نشرته سلطات الاحتلال في 6 آب الجاري حدد 30 من تشرين الثاني المقبل موعدا نهائيا لتقديم عروض شركات التطوير والبناء في خطوة تأتي بعد نحو 15 شهرا من المصادقة على المخطط الذي يشكل أساسه، لينقل بذلك من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التخصيص والتنفيذ وفتح الطريق أمام بناء مئات الوحدات الاستيطانية على الأرض.
3: موضوع طرح العطاءات تعني في ثقافة الاحتلال هو التحول من البعد التخطيطي في مسألة توسعة المستوطنات إلى البعد التنفيذي. هناك مخططات يجري دراستها، يجري المصادقة عليها، ثم بعد وقت من الزمن تقوم دولة الاحتلال بطرح عطاءات، أي أنها تطلب من الشركات التي تنفذ عملية البناء أن تتقدم بأسعار مناسبة من أجل أن تقوم بالبناء الفعلي. إذن يعتبر العطاء هو أخطر مراحل التخطيط لتوسعة المستوطنات باعتباره ينفذ فعليا عملية التوسعة الاستيطانية.
2: تقع مستوطنة كوخاف يعقوب ضمن الكتلة الاستيطانية المسمى بنيامين في المنطقة الواقعة بين شمال القدس ومحافظة رام الله والبيرة، ما يمنح المشروع أهمية تتجاوز عدد الوحدات المقررة بناؤها. فتوسع في هذه المنطقة يعزز شبكة المستوطنات والطرق المحيطة ويزيد من الضغط على الجغرافيا الفلسطينية ويعمق الفصل بين القدس ومحيطها الفلسطيني من جهة ومحافظة رام الله والبيرة من جهة أخرى.
3: موضعت هذا المخطط تحديدا في هذه المنطقة هو الهدف منه الإمعان في فصل محافظة رام الله عن محافظة القدس تحديدا من خلال موضعة أكبر قدر ممكن من البناء الاستيطاني في هذه المنطقة، مما يعزل أو يحكم قبضة العزل بين المحافظتين. نحن نعلم أن اليوم المحافظات الفلسطينية هي شبه معزولة عن بعضها البعض، وبالتالي دولة الاحتلال ما تحاول أن تفعل الآن هي أنها تحكم عملية الفصل والعزل بين المحافظات الفلسطينية.
2: وليأتي هذا العطاء بمعزل عن تصاعد مشاريع التوسع الاستيطاني، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من العام نشر 12 عطاء استيطانيا شملت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. وتوزعت هذه المشاريع بين عطاءات سكنية وأخرى صناعية وتجارية وسياحية وخدمية، ما يشير إلى أن التوسع لا يقتصر على زيادة الوحدات السكنية وإنما يمتد إلى تعزيز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: هذا ويواصل المستوطنون تصعيد اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة، ففي جنين انتقلت 22 عائلة استيطانية جديدة للعيش في المستوطنة الجديدة عمق دوتان التي أقيمت على أراضي المواطنين في بلدة عرابة جنوب المدينة، وجاء انتقال تلك العائلات عقب وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عمق دوتان في أراضي بلدة عرابة بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في المشروع الاستيطاني شمال الضفة الغربية. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن تدشين مستوطنة عمق دوتان يأتي ضمن خطة لإقامة 18 مستوطنة جديدة شمالي الضفة. كما وقطع مستوطنون

0: متطرفون عشرات الأشجار المثمرة من الجوافة والأفوغادو في أراضي المواطنين التابعة لخربة فراسين غربي مدينة جنين. وأفادت مراسلتنا بأن الأراضي المستهدفة تعود للمواطن رائد عمارنا، مشيرة أن بعض الأشجار المقطوعة يبلغ عمرها نحو 10 سنوات، وأن المستوطنين تعمدوا استهدافها ليلا ضمن اعتداءات شبه يومية على أراضي الخربة. نبقى في جنين، حيث استولت قوات الاحتلال على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن حازم شفيع حماد في منطقة الرأس الشمالي شمال البلدة، وأجبرته على مغادرته وحولته لثكنة عسكرية. سيجت عصابات المستوطنين مساحات جديدة من أراضي المواطنين في تجمعي المالح وعين الحلوة في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليها.
1: تتصاعد بشكل خطير عمليات تسييج أراضي المواطنين في مناطق الأغوار الشمالية، كما حدث مؤخرا في تجمعي المالح وعين الحلوة، حيث يعمد المستوطنون إلى أحاطة مساحات واسعة بالأسلاك الشائكة في محاولة واضحة لفرض السيطرة وتغيير معالم الأرض.
2: يقوم المستوطنين بتسييج مساحات واسعة من الأراضي ووضع اليد عليها، وهنا يقومون بتهجير سكان الأرض الأصريين. فبالتالي تسييج هذه الأراضي هي تحقق هدفين: الهدف الأول السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية والرعوية في مناطق الأغوار، بالإضافة إلى ذلك حرمان مربي المواشي من مساحات واسعة من المراعي، مما يضطرهم للهجرة وترك هذه الأراضي.
1: ويؤدي هذا التسييج إلى حرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، ما يضيق الخناق عليهم ويقيد حركتهم اليومية، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات وإقامة بؤر استيطانية وطرق تخدم المستوطنين.
3: قاموا بعملية تسييج الأراضي في تلك المنطقة بعد أن قاموا بحرمان المواطن الفلسطيني حتى من التنقل في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتكلم عن كل الأغوار الشمالية يحدث بها انتهاكات متكررة يوميا، طبعا بإجراءات وانتهاكات جديدة قديمة من قبل المستوطنين بسياسات مختلفة: سياسة المراهقة، سياسة التسييج، سياسة حرمان المواطن الفلسطيني من كل شيء، وذلك طبعا بمساندة جيش الاحتلال.
1: وفي ظل تصاعد هذه الممارسات والاستفزازات اليومية، تعاني العائلات المتبقية الأمرين وتكابد ظروفا معيشية قاسية في ظل سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف اقتلاعهم من أراضيهم وتنفيذ مخططات الضم. يلخص هذا المشهد واقعا من التضييق المتصاعد والسيطرة المتسارعة على الأرض في ظل إجراءات تزيد من معاناة أبناء شعبنا على أرض الواقع. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
0: وإلى شمال شرق رام الله، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة أراضي المواطنين في بلدة كفر مالك. وقال مراسلنا إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على أراضي المواطنين في منطقة المناطير شرق القرية ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز وتخريب للأراضي. وفي بلدة المغير هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال المزارعين في منطقة السهل الشرقي بقرية المغير شمال شرق رام الله، وأتلفت مساحات واسعة من المزروعات بعد أن أطلقوا مواشيهم للرعي في أرض أراض زراعية بمنطقة الخلايل جنوب القرية. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين واعتقلت الشابين علاء وهاني أبو عليا، وأطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات. وفي بلدة دير جرير تجمع أعداد كبيرة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال عند مدخل البلدة الغربية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان لتأمين الحماية للمستوطنين وأغلقت مدخل القرية. وفي بلدة الطيبة شرق رام الله هاجم مستوطنون مساكن عائلة أبو فزاع شرق البلدة قرب دوار كراميلو بالتزامن مع أداء أفراد العائلة صلاة الفجر. وفي المنطقة ذاتها هاجم مستوطنون منزل المواطن نايف كعابنة حيث نفذ المستوطنون أعمال عربدة واستفزاز في محيط مساكن العائلة. أحرق مستوطنون مسلحون فجر أمس مسكنا شرق قرية شعب البطن بمسافة ريطة جنوبي مدينة الخليل، كما وأصيب مواطن برصاص المستوطنين وخمسة آخرون بردود وجروح بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وفي وادي الرخيم جنوب بلدة يطا. المزيد في تقرير الزميل محمد أبو صبحة.
4: في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الاستيطانية المتواصلة جنوب مدينة يطا، أصيب مواطن برصاص مستوطنين، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح وردود خلال هجوم نفذه مستوطنون في منطقة وادي الرخيم.
5: طبعا هاي الليلة ضمن اعتداءات المستوطنين والبرنامج لتهجير الفلسطينيين، حتى احنا المنطقة الموجود فيها موجودين حاليا هي منطقة بي مفروض تكون تحت السيطرة الفلسطينية، ولكن اليوم امام المستوطنين ما في اي تصنيف بيردع المستوطنين. اللي حصل عشرات المستوطنين هاجموا بيوت عائلة شنران، حتى الناس حاولوا يدافع عن أنفسهم، تدخل مستوطن مسلح وبدأ بإطلاق النار.
4: هذا وأغلقت قوات الاحتلال المكان ووفرت الحماية للمهاجمين بالتزامن مع عرقلة وصول مركبات الإسعاف إلى موقع الاعتداء، ما أدى إلى بقاء المواطن محمد شنران ينزف في المكان في مشهد يعيد إلى الأذان الاعتداء الذي تعرض له نجلاه قبل أشهر.
5: الجيش وبعطي الإمكانية وبعطي الحماية للمستوطنين لمهاجمة فلسطين، وهي كلها ميليشيات مسلحة إسرائيلية ضمن خطة تطهير عرقي للفلسطينيين من هاي المناطق.
4: وفي اعتداء آخر تسلل مستوطنون متججون بالسلاح بحماية جنود الاحتلال إلى مسكن أحد المواطنين شرق قرية شعب البطن وأضرموا النار فيه، في اعتداء جديد يستهدف المواطنين وممتلكاتهم. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، من مدينة يطا جنوب الخليل.
0: أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب راعي أغنام أثناء رعيه ماشيته في بلدة إذنا غرب الخليل، ما أدى إلى نفوق ثلاثة رؤوس من الأغنام وإصابة عدد آخر منها. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة بشكل عشوائي صوب راعي الأغنام أثناء رعيه ماشيته في منطقة وادي البيضاء بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري. وفي محافظة نابلس اقتحم مستوطنون فجر أمس قرية بيتمرين شمال المدينة وسرقوا جرارا زراعيا، كما اقتحم مستوطنون خربة المراجم في بلدة دوما جنوب شرق نابلس ونفذوا تحركات استفزازية بحق الأهالي بالتزامن مع رعي أبقارهم في أراضي المزارعين. تعيش عائلة بركات من بلدة بروقين غرب سلفيت على وقع اعتداءات يومية من قبل المستوطنين وما تخلفه من خوف وتهديد مستمرين لحياتهم.
6: في قلب واقع يثكل كاهله الظلم وتحت وطأة ليل طويل لا يبدو أن له نهاية، تعيش عائلة بركات فصولا مؤلمة من مأساة إنسانية متواصلة، فقد تحولت حياتهم التي قامت يوما على الأمان والعمل والارتباط العميق بالأرض إلى مواجهة يومية مع اعتداءات المستوطنين وما خلفته من خوف وإرهاب وتهديد مستمر لحياتهم وممتلكاتهم.
7: احنا عايشين هنا في هذه المنطقة، انا وولادتي لحالنا، بكى إن جار هان نكل بسبب المعاناة من المستوطنين لأنهم بيكرروا الاعتداء يوم يوم، بيجوا علينا هان بذايكونا وما بشوفهم إلا بالسلاح جوات الدور. الأولاد الصغار صار عندهم رعب، بس تقول للولد وهو طالع يعني إذا بدك ترجعوا الدار قول أجل المستوطن رماح، بيرجعوا الأولاد بتخبوا يعني جوات الدور. يعني إحنا عايشين عيشة مأساة، يوم تكرار المستوطنين بيجوا علينا بشكل فظيع. يعني بيجوا هان بيقولوا لنا انتم شو بتسووا هان، يلا خلص اطلعوا من هان، واحنا صامدين.

0: يعني الحمد لله رب العالمين، بس بندريش لو انت بنضلك ثابتين هنا، بس المعاناة اللي منعانيها منهم يعني اشي فظيع جدا.
1: ولد أفراد العائلة وعاشوا على هذه الأرض وبنوا فيها تفاصيل حياتهم ومصدر رزقهم، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام اعتداءات تهدد باقتلاعهم من المكان الذي شكل موطنهم وذاكرتهم.
0: بعدين يا أخوي أجوا هنا على الخربة هذه اللي خربة كركش بقولوا لها أو خربة البرج جام عرزي يعني بالأحرى نسميها عنا، هذه سيجوها جميع الخربة، ما ظل فيها ولا إيش تعرف تركب رياله. وصلوا لعند المطوي السياج تبعهم، يعني حاصرونا محاصرة. بكى عنا غنم 35 راس غنم أخذوهن لابني، ونشدنا البلد حدا يجي يساعدنا يفلتنا، خافوا منهم بس شو يجوا. يعني الوضع اللي احنا فيه قول الله يجون بالعون، يعني النوم بنظلنا قاعدين نسهر انا وولادتي للساعة 4 الصبح مشان ندير بالنا على البنات وعلى الاولاد الصغار. يعني لو انت بده يضل الواحد صابر ايش طلبنا شيء من البلدية والجميع وتشل ساعي انهم يسوون لنا شيء. اللي سوونا اياه رئيس البلدية حاتم طاهر سمارة ابو سامح بارك الله فيه، جاب لنا يعني متعاون مع مؤسسة تنك مية وما قصر معنا، بس الوضع والله صعب ما أساء يعني.
1: ولم تقتصر آثار هذه الانتهاكات على الخسائر المادية، بل امتدت لفقدان العائلة الإحساس بالأمان، وأثقلت حاضرها بالمخاوف، ووضعت مستقبلها أمام أسئلة قاسية وموجعة. إنما يتعرض له هذا الحي لا يمثل حوادث فردية، بل سياسة احتلال تهدف إلى تهجير المواطنين ودفعهم إلى الرحيل قصرا عن منازلهم. من بلدة بروقين، محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
2: نفذت قوات الاحتلال عمل تجريف في أراضي المواطنين الواقعة قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وأفاد مراسلنا بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف المساحات المحاذية للمدخل الحيوي ضمن ممارسات التضييق المستمرة على حركة المواطنين وتجريف الأراضي في المنطقة. أصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف عدة مناطق جنوبي البلاد. كما ذكرت الوكالة اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف بلدة المنصوري جنوب مدينة صور بعدد من القذائف. وعلى الصعيد ذاته أقدمت قوة إسرائيلية على التوغل في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، بينما توجهت قوة أخرى نحو بلدة زوتر الغربية وعمدت إلى رفع ساتر ترابي جديد. تصاعدت في الولايات المتحدة حملة تدعو الأطباء والعاملين في القطاع الصحي إلى الانسحاب من عضوية الجمعية الطبية الأمريكية ووقف دفع رسوم العضوية، احتجاجا على موقفها غير الكافي وتجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتقال الطبيب حسام أبو صفية. وتطالب الحملة التي تشارك في الترويج لها جهات من بينها الشبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية والجمعية الطبية الأمريكية باتخاذ موقف أكثر وضوحا تجاه ما يتعرض له العاملون في القطاع الصحي الفلسطيني. كما تتضمن المطالب دعوة الجمعية إلى سحب استثماراتها المرتبطة بإسرائيل أو تلك التي تسهم في دعم الحرب على غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. وفي السياق قال عرقجي أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء، لكن لا مفاوضات مباشرة بين الجانبين في الوقت الراهن. وأوضح عرقجي أن استئناف المفاوضات يتطلب وقف ما تصفه طهران بالانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم، إلى جانب دفع تعويضات عن تلك الانتهاكات.

الانتهاكات. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد عرقجي أن تغيير الممرات البحرية فيه يمثل مسألة فنية وقانونية ولا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مرجحا إبرامه خلال الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، قال فانس إن إيران تعرضت لضغوط وضربات عسكرية كبيرة أدت إلى إنهاكها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تترقب ما سيقدمه الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة لتقييم مدى استجابته للشروط الأمريكية. قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إنه من المتوقع أن يرفع ترامب الحصار البحري عن إيران إن عادت فتح مضيق هرمز بالكامل. وأضافت الصحيفة ترامب قد يمدد وقف النار شرط كبح البرنامج النووي واستئناف الملاحة بهرمز، مضيفة أن ترامب أخبر مساعديه أن طهران لن تتمكن من استئناف نشاطها النووي خلال رئاسته.

لم يتبقى إلا تذكير بالعناوين. السيد الرئيس ينعى سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح ويشيد بمناقبه ومسيرته الوطنية والدبلوماسية. وزير الخارجية المصري يؤكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وأن القاهرة ستواجه تلك المخططات بكل قوة. قصف مدفعي وإطلاق نار يستهدف خيام النازحين في غزة بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمنازل في القطاع. اثنتان وعشرون عائلة استيطانية تنتقل للعيش في مستوطنة جديدة مقامة على أراضي المواطنين شمال الضفة. وكان في النشرة أيضا اتفاق إيراني عماني مرتقب بشأن هرمز، وعرقش يؤكد لمفاوضات مع واشنطن قبل وقف الانتهاكات ودفع التعويضات. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

أهم هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة، لأن لا سمح الله نستولوا على هاي المنطقة بتروح جميعها، ما حدا بيقدر يخبط في هاي المنطقة، لا كفر مالك ولا المزرعة ولا المغير، لأن هاي المنطقة هي المنفذ الوحيد لهاي البلدين. هاي مناطق فلسطينية موقع عليها في أوس

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

صار توقعنا نطلع للمخيم. كيف بكان في اجتياحات بالمخيم اسبوع 10 ايام ونطلع ونرجع. ما توقعت متخرة فيه لسنة سنة ونص بالايام هاي. وقاعدين ننزح احنا مش اول نزوح. ننزح من منطقة لمنطقة، من منطقة لمنطقة. يعني بتخرفي انت هذا موت موت مش طبيعي بصير معنا.

هلا الحكومه هاي بتعمل مستوطنات جديده في كل مناطق الضفه. سموتريش وبنغفير برنامجهم الانتخابي من البدايه هو الاستيلاء وانهاء اتفاقيه الخليج، وهم يعملون على ذلك. للاسف ما في يعني رده فعل من قبل الامم المتحده ومجلس الامن والمجتمع الدولي. هذه الخطوه يعني تصعيديه كبيره للمدينه وصعبه جدا على سكان المدينه.

0: متجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا. معي أنا فرح. يسعد صباحك فرح.
1: يسعد صباحك إلهام. صباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في فلسطين هذا الصباح. بداية أسبوع سعيدة إن شاء الله. صباح نبدأه بالعمل وبالأمل وبالأمنيات بالفرج على جميع أبناء شعبنا أينما حلوا. بالفعل إلهام يعني ساعتين من الوقت، لكن نفتتحهم بأسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد، وبنفتتح أولى فقراتنا من فلسطين هذا الصباح ومتابعة لأهم وأبرز ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع إلهام جاغوب.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولتنا الإخبارية المحلية، ونبدأها من وكالة وفاء للأنباء والمعلومات الفلسطينية. وفي أولى أخبارنا، إصابات بالاختناق في مخيم الدهيشة والاحتلال يقتحم بلدات شرق بيت لحم. إذن في تفاصيل هذا الخبر، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء يوم أمس السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم. وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما حطمت زجاج مركبات تعود للمواطنين. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات زعترة والشواوري ودار صلاح والعبيدية شرقي بيت لحمة. إذن ننتقل وإياكم إلى الخبر التالي، وأيضا من وكالة وفا، هيئة الجدار الاحتلال يطرح عطاء لبناء 627 وحدة استعمارية جديدة على أراضي محافظة رام الله والبيرة. إذن في التفاصيل، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر سلطة أراضي إسرائيل عطاء جديد لبناء 627 وحدة استعمارية في مستعمرة كوخاف يعقوب المقاومة على أراضي محافظة رام الله والبيرة ضمن مشروع للبناء السكني المكثف. وبينت أن العطاء نشر بتاريخ 6/2026، وحدد يوم 30/2/2026 الساعة 12 ظهرا موعدا أخيرا لتقديم عروض شركات التطوير والبناء. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت بتاريخ 27 نيسان 2025 على المخطط الذي يشكل الأساس التخطيطي للعطاء، مستهدفا مساحة تبلغ 253 دونما، ويأتي طرح العطاء بعد نحو

15 شهرا من المصادقة على المخطط، بما يكشف عن انتقال المشروع من الإقرار التخطيطي إلى مرحلة التسويق والتنفيذ الفعلي. ووفق الهيئة، يعكس العطاء تكامل حلقات التوسع الاستعماري، إذ تمنح المصادقة التخطيطية المشروع صفته التنظيمية، فيما تتيح العطاءات تخصيص قطع البناء وإدخال شركات التطوير والمقاولين وبدء الأعمال التنفيذية. وبذلك تتحول الوحدات الواردة في المخطط من أرقام تخطيطية إلى مشروع سكني قابل للبناء، بما يرفع القدرة الاستيعابية للمستعمرة ويعزز حضورها الديموغرافي والعمراني. ويكتسب المشروع أهمية خاصة بسبب موقع مستعمرة كوخاف يعقوب ضمن المجال الواقع بين شمال القدس ومدينة رام الله والبيرة، وفي إطار الكتلة الاستعمارية التي تديرها سلطات الاحتلال تحت مسمى بنيامين، ويسهم بناء 627 وحدة جديدة في توسيع حيز العمراني للمستعمرة وتعزيز ارتباطها بشبكة المستعمرات والطرق المحيطة، بما يفرض مزيدا من الضغط على الجغرافيا الفلسطينية ويعمق الفصل بين القدس ومحيطها الفلسطيني من جهة ومحافظة رام الله والبيرة من جهة أخرى. وتصنف منشورات سابقة للهيئة كوخاف يعقوب ضمن المستعمرات المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الخبر الأخير من وكالة وفا، إصابة 6 مواطنين خلال هجوم للمستعمرين إرهابيين في وادي الرخيم. إذن في التفاصيل، أصيب 6 مواطنين إحداهما بالرصاص الحي خلال هجوم للمستعمرين إرهابيين مساء يوم أمس السبت في وادي الرخيم جنوبي بلدة يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامري لوفاء أن مواطنا أصيب برصاص مستعمري مستعمرة سوسيا الذين هاجموا المنطقة، كما أصيب 5 مواطنين آخرين بينهم نساء بردود وجروح عقب الاعتداء عليهم بالضرب من قبل المستعمرين. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الحياة الجديدة. فلسطين تدين الهجوم على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز. إذن في تفاصيل هذا الخبر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت الوزارة في بيان يوم أمس السبت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة الملاحة البحرية، كما أكدت أن استهداف السفن التجارية وتهديد سلامة الملاحة البحرية يشكلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الممرات البحرية، بما ينعكس على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وجددت الوزارة وقوف دولة فلسطين الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق ورفضها واستنكارها لأي اعتداء من شأنه المساس بأمنها واستقرارها ومقدراتها، متمنية لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار والازدهار. نبقى وإياكم أيضا مشاهدينا في صحيفة الحياة الجديدة. وإلى الخبر التالي، الرئيس يستقبل مجلس بلدية بيت لحم ويؤكد النهوض بالواقع السياحي والتنموي فيها. إذن إلى التفاصيل، استقبل سيادة الرئيس محمود عباس يوم أمس السبت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من بلدية بيت لحم ضمن رئيس المجلس البلدي حنا حنانة وأعضاء المجلس المنتخبين بحضور رئيس نائب الرئيس حسين الشيخ ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ومستشار الرئيس القانوني وائل الأفي. وفي مستهل اللقاء، هنأ سيادته مجلس بلدي بيت لحم بانتخابهم من قبل مواطني مدينة بيت لحم في الانتخابات المحلية الأخيرة. وأكد الرئيس الدعم الكامل للمجالس البلدية المنتخبة كافة لتمكينها من النهوض بدورها في خدمة المواطنين، مشددا على الخصوصية التي تتمتع بها مدينة بيت لحم باعتبارها مدينة مقدسة وتاريخية وسياحية وعالمية تستحق كل جهد تنموي. وشدد سيادته على أهمية تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني تكريسا للخيار الديمقراطي.

0: الفلسطيني. ومن جهته وضع رئيس بلدية بيت لحم سيادة الرئيس في صورة الأوضاع العامة في المدينة، مقدما شرحا مستفيضا حول الخطة الاستراتيجية للبلدية والتي تركز على إنعاش القطاع السياحي وتطوير البنية التحتية، فضلا عن تحسين كفاءة المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للأهالي والزوار. وفي ختام اللقاء ثمن رئيس أعضاء المجلس البلدي رعاية واهتمام الرئيس الدائمين بمدينة بيت لحم، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات أبناء المدينة وتعزيز صمودهم. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الأيام. إطلاق نار شرقي القطاع وتوغل في دير البلح وجنوبي خان يونس. واصلت قوات الاحتلال عدوانها وهجماتها على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة يوم أمس، لا سيما شرق مدينتي خان يونس وغزة وشمال القطاع. وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه مناطق متفرقة جنوبي وشرق خان يونس ووسط القطاع وشمال القطاع وشرق مدينة غزة. وواصلت آليات الاحتلال توغلها في مناطق شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط عمليات إطلاق نار وتجريف من آليات الاحتلال. كما توغلت آليات وحفارات إسرائيلية في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، ونفذت عمليات حفر وتوسعة للمنطقة الصفراء واستكمال إنشاء ساتر ترابي مرتفع وربطه بالسواتر التي أقيمت شمالي مدينة رفح. ونفذت مسيرات إسرائيلية عمليات إطباق جوي كاملة على طول الخط الأصفر وصولا لمراكز تجمعات النازحين في قلب القطاع. وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف تجاه مناطق متفرقة من الشريط الساحلي خاصة غرب مدينتي خان يونس وغزة. ونفذت قوات الاحتلال أمس عدة عمليات نسف شرق القطاع استهدفت مناطق شرقي مدينة خان يونس، إضافة لإحياء الزيتونة والشجاعية شرقي مدينة غزة. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الخبر الأخير من صحيفة القدس. تصعيد واسع في الضفة، إصابات في طوباز وهجمات للمستوطنين تطال المساجد والقرى. إذن في التفاصيل، شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية يوم أمس السبت موجة جديدة من التصعيد الميداني إثر سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين. وتركزت المواجهات في مدينة طوباس ومناطق متفرقة من رام الله والخليل، مما أدى إلى وقوع إصابات وحالات اختناق بين المواطنين الفلسطينيين. وفي مدينة طوباس أفادت مصادر طبية بإصابة 15 مواطنا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع. واندلعت المواجهات عقب اقتحام آليات الاحتلال للمدينة ونشر وحدات راجلة في مركزها، حيث أطلق الجنود القنابل الغازية بكثافة تجاه الأهالي. أما في محافظة الخليل فقد نفذ مستوطنون هجوما عنيفا استهدف المواطنين قرب مسجد النبي صالح في حي الجلاطية ببلدة إثنى، واعتدى المستوطنون بالضرب على المتواجدين في المنطقة تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي في الهواء لتأمين الهجوم. وصعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها القمعية في بلدة إثنى، حيث أقدمت على اعتقال 7 فلسطينيين بعد إخراجهم قسرا من داخل المسجد، وتزامن ذلك مع إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز مما أثار حالة من الذعر بين المصلين وسكان الحي المستهدف. ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين عند الضرب والاعتقال، بل عمدوا إلى نصب خيمة استيطانية في أراضي المواطنين بحي الجلايطة وجلبوا قطيعا من الأغنام لفرض واقع جديد. كما قام المهاجمون بتحطيم مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين كانت متوقفة في المكان قبل انسحابهم. وفي محافظة رام الله تعرضت قرية أبو فلاح لهجوم من الجهة الشرقية، نفذه مستوطنون مسلحون أطلقوا النار باتجاه مدرسة القرية، ورغم كثافة النيران لم يبلغ عن وقوع إصابات جسدية بين المواطنين، إلا أن الهجوم تسبب في أضرار مادية وحالة من التوتر الشديد. واستمرت الاقتحامات العسكرية لتطال قرية المغير شرقي رام الله، حيث جدد قوات الاحتلال توغلها وأطلقت قنابل الغاز في المنطقة الغربية. وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سياسة التضييق المستمرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات. إذن مشاهدينا، إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية المحلية. ننتقل وإياكم إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية مع الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي الزميل فايز عباس. يسعد صباحك أستاذ فايز، يعني ضعنا في صورة التفاصيل وآخر القراءة في الصحف الإسرائيلية.
1: صباح الخير إلهام وفرح، صباح الخير للمشاهدين الكرام. الصحف الإسرائيلية اليوم، ما يحدث، هل ستنتهي الحرب مع إيران أم أن سيكون هناك تصعيد؟ لكن يعني في 24 ساعة الأخيرة قام رئيس أركان الجيش الأمريكي، والذي أوصى ترامب بوقف هذه الحرب على إيران، زار إسرائيل بعد أن زار بعض دول الخليج عدة ساعات، والتقى مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. وهنا التساؤل، يعني تتساءل وسائل الإعلام، ما هدف هذه الزيارة؟ هل هو التصعيد أم إنهاء هذه الحرب مع إيران؟ صحيفة دعوات أحرونوت اختارت اليوم عنوانها الرئيسي حول الجواسيس الذين تمكنت إيران من تجنيدهم لصالح المخابرات أو الاستخبارات الإيرانية. ويقول الخبر: باعوا أنفسهم لإيران، جواسيس من البيت، يعني من داخل إسرائيل، مجموعة من اليهود الذين هاجروا من أذربيجان ووصلوا إلى تل أبيب، حريديم متدينين من بنبراك، تقنيين في سلاح الجو الإسرائيلي، وعرب من القدس. طبعا يعني هؤلاء الذين تم تجنيدهم، حتى أنه تم تجنيد صبي عمره 13 عام. خلال العامين والنصف نجحت الاستخبارات الإيرانية بتجنيد العشرات من الجواسيس في إسرائيل، وبعضهم وصل بعض هؤلاء إلى شخصيات كبيرة من وزراء وآخرين، وحتى إلى القواعد العسكرية الحساسة الإسرائيلية، وجميعهم فعلوا ذلك من أجل المال. تقرير مطول حول هؤلاء ومن هم وكيف تم تجنيدهم، والكاتب في الصحيفة بن درور يميني يكتب حول هذا الموضوع: ظاهرة التجسس لإيران، باعوا أرواحهم. ورئيس الشباك السابق يورام كوين، الذي انضم إلى حزب أيزيكوت، حزب يشار، قال أنه يعمل أن يقر قانون يمنع متهم من أن يكون رئيسا للحكومة، طبعا هو يقصد بنيامين نتنياهو. وأعرب رئيس الشباك السابق عن معارضته لضم الضفة المحتلة، ولكنه قال أن الدولة الفلسطينية غير واقعية الآن، وحذر من التصدع داخل الشباك بسبب رئيس الشباك الذي يثير الجدل داخل إسرائيل. وتوتر في الجبهة الشمالية، تكتب يديوت أحرونوت: حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه الجنود في جنوب لبنان، ولكن الجيش أخفى ذلك ولم يصدر بيانا حول هذه العملية. يعني القيادة العسكرية لا تريد يعني نشر هذا الموضوع لأنه لم يوقع إصابات لكي لا يزيد التوتر في جنوب لبنان كما قال أحد المعلقين العسكريين. وسيغولوفيتش وهو كان عضو كنيسة من حزب يش عتيد برئاسة يائير لابيد وكان نائب وزير في الحكومة السابقة استقال من منصبه في حزب يش عتيد ومن الكنيسة أيضا والآن يفاوض عضو الكنيسة ورئيس حزب القائمة الموحدة منصور عباس للانضمام إلى هذه القائمة. بالطبع يعني هذا يثير الجدل داخل المجتمع اليهودي أن ينضم شخصية وكان ضابط كبير في الشرطة وفي الفترة السابقة من وجوده في الائتلاف الحكومي حارب ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي. وهو طبعا هناك من يقول أنه تم الاتفاق بينه وبين رئيس الموحدة منصور عباس لكي ينضم إلى القائمة، لكن حتى الآن يعني يقولون في الموحدة أن هذا الأمر سيتم بثه بعد الانتخابات الداخلية في الحزب يعني خلال هذا الشهر. والولايات المتحدة تعمل من أجل إنهاء الحرب على إيران، يبحثون عن الطريق إلى الخارج. تقرير في الولايات المتحدة يشير إلى عمق الأزمة في الولايات المتحدة في إيران على خلفية النقص في الذخيرة خاصة الصواريخ الاعتراضية. رئيس أركان الجيش الأمريكي طبعا يحاول إقناع الرئيس ترامب بإنهاء الحرب. وأيضا في الجمهورية الإسلامية هناك من يدعو إلى إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. الرئيس الإيراني قال أنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وتتساءل يديعوت أحرونوت هل القيادة المتطرفة في إيران تريد وقف هذه الحرب؟ وتحالف بديل للولايات المتحدة تركيا وتركيا والباكستان والسعودية وقعوا على تحالف جديد، تحالف أمني جديد، وعلى خلفية المواجهة بين تركيا وإسرائيل أيضا. هذا الاتفاق الذي وقع في مكة يقضي باتفاق الدفاع المشترك الذي وصف في دعوات أحرانوت بالتاريخي والذي يعرف أن كل هجوم على أي دولة يعتبر هجوما على الدول الثلاث. وزير الخارجية التركي قال أن مصر أيضا ستنضم إلى هذا الاتفاق طبعا كما قلت الذي وقع في مكة. ابن الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن يقول ابن السرطان تفشى وينتشر في أنحاء جسم والدي وأن وضعه الصحي صعب للغاية. الكاريكاتير اليوم في دعوات أحرانوت صورة امرأة علمانية تشرب القهوة يوم السبت في مقهى في القدس. هناك كل يوم سبت في مظاهرة لأنه هذا المقهى يفتح أبوابه أيام السبت وبذلك هو يعني يمس بالحرديم. وتقول أنها يعني تخرج يعني يوم السبت لاحتساء القهوة والحريدي بصرخ وراها السبت شابس. انتقل إلى صحيفة معريف. الإطاحة بكبار المسؤولين في الموساد ليس له أي علاقة مع إيران. طب هذا العنوان يعني غير دقيق. مقربون من رئيس الموساد رومان غوفمان يدعون أنه تم القرار على الإطاحة باثنين من كبار المسؤولين، أحدهم رئيس الإدارة

قبل الحرب أنه هو حسب يعني الخطة التي أعدها الموساد فأنه يمكن خلال 3 أيام إنهاء النظام الإيراني. لذلك دخل ترامب في هذه الحرب، لكن هذه الحرب كلها كما نعلم جميعا أن هذه الحرب قوت والتف الشعب الإيراني حتى المعارضين للنظام حول الإدارة أو حول الرئيس والحكومة الإيرانية الحالية. رئيس أركان الجيش الأمريكي يدعو ترامب إلى إنهاء الحرب مع إيران، ونائب الرئيس فانس يقول نواصل المحادثات مع إيران. طبعا كما قلت يعني رئيس هيئة الأركان الجيش الأمريكي زار إسرائيل لمدة ساعات والتقى مع رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي، وطبعا هذا يدل على أن هناك فعلا في تطورات جديدة في المنطقة أو في الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وإدعوات أهرامات تتساءل هل هذه الزيارة هل هناك تصعيد أم محاولة لإنهاء الحرب على إيران؟ أفي أشكنازي المراسل العسكري للصحيفة يكتب اليوم نخسر الشمال وقريبا سنخسر كامل إنجازاتنا في قطاع غزة. وخبر آخر حول إسرائيل يقول أن الورقة السرية بيد إسرائيل ضد إيران، وهذه المعلومات الدراماتيكية ترفض إسرائيل نقلها للولايات المتحدة. أنا هون بحط علامة سؤال كبيرة حول ترفض يعني نقلها إلى الولايات المتحدة. مصادر دبلوماسية غربية أكدت أن الإدارة الأمريكية تسمح حتى تمنع حتى الآن السيطرة على الأحداث، تستطيع أن تسيطر على الأحداث في إسرائيل ومنع إسرائيل من اتخاذ خطوات مستقلة ضد إيران، إلا أنه إذا فعلت ذلك إسرائيل بشكل مستقل قد تشعل المواجهة في المنطقة وبشكل واسع. هنا يعني أتوقف ولو ثانية ثواني قليلة أن الإسرائيل يعني لم تدخل في أي حرب أو قصف دون الشراكة الأمريكية، وليس فقط يعني السماح لها بأن تفعل ذلك. بدون الشراكة الأمريكية إسرائيل لن تدخل في أي حرب أو قصف حتى في إيران. بالمناسبة يعني ونشر ذلك أن نتنياهو حاول منذ 15 عام إقناع الرؤساء الأمريكيين بضرب توجيه ضربة عسكرية لإيران، إلا أنهم جميعهم رفضوا باستثناء الرئيس ترامب. والتحالف الإسلامي الجديد يخلط أو يخلط أوراق إسرائيل، واتفاق الدفاع المشترك بين السعودية تركيا والباكستان يثير تساؤلات كثيرة حول التطبيع مع إسرائيل. وزير الدفاع الباكستاني دعا الدول الإسلامية إلى التحالف والاتحاد ضد إسرائيل، وزير الدفاع الباكستاني بعد توقيع هذه الاتفاقية اتفاقية الدفاع المشتركة في مكة. الكاريكاتير في صحيفة معريف صورة ورقة يعني شدة، من ناحية ترامب يعني يحمل سيف ولكن يعني عليه يعني أسنان مشط، ومن ناحية ثانية يحمل ورق الزيتون غصن زيتون. يعني على الجهتين رسام الكاريكاتير يرى أن ترامب يريد إنهاء الحرب، وهو يعني ليس كما تصوروا بأنه سيواصل هذه الحرب على إيران.

صحيفة عارض، صحيفة عارض عنوانها الرئيسي دائما يختلف جنود يشهدون شهادات لجنود خدموا في قطاع غزة في عفوا في الضفة المحتلة يقولون أن المستوطنين هم من يديرون الواقع العسكري في الضفة، وحسب أقوال الجنود الذين خدموا سنوات كثيرة في الضفة يقوم هؤلاء من اللي بسموه المستوطنين، أنا بسميهم الإرهابيين الذين يخدمون في هذه الذي يعني في ما يسمى بالدفاع الإقليمي أو المنطقي، كل المناطق اللي أسست مؤخرا، وهم بيرتدون الزي العسكري والسلاح العسكري، ولكنهم هم تحت يعني تعليمات الجيش لا يتصرفون كما يشاءون، لكن شهادات الضباط والجنود يقولون أنهم يتصرفون وكأنهم القادة، ولا يرون قادة الجيش وضباط الجيش من سنتيمتر واحد. وعاموس هرئيل المحلل الاستراتيجي يكتب اليوم: لبنان أعربت عن قلقها من الاتفاق مع إسرائيل والانسحاب بشكل بطيء جدا، يعني الانسحاب إسرائيل تراوغ في جنوب لبنان. مصادر: تذمر في الموساد بسبب الإطاحة بعدد من كبار المسؤولين من قبل رئيس الموساد رونين غوفمان. يوناتان ليس يكتب حول هذا الموضوع: قرار جبان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هدفه خدمة بنيامين نتنياهو. يعني هنا أنا أتوقف قليلا، يعني خدمة بنيامين نتنياهو، نتنياهو اعتمد على الموساد في إقناع الرئيس الأمريكي لقصف إيران، لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وهنا الإطاحة بهؤلاء، يعني اتهامهم بشكل مباشر عن الفشل لكي لا يتم اتهام بنيامين نتنياهو. وطبعا كما تشاهدون في الصورة في صحيفة هارتس، هنا المواجهات بين الحريديم والعلمانيين في مقهى في القدس، يفتح يوم السبت، ومواجهات أسبوعية للأسبوع السابع باعتقادي على التوالي، لأن طبعا هو يوم السبت في حرمة للسبت بالنسبة للحريديم. الولايات المتحدة تنهي مخزون سلاحها، وروسيا والصين تراقب عن كثب، وهذا الموقف الجديد وهذه التطورات، والتي من شأنها أن تشكل يعني شيء جديد إن كان على المستوى العالمي أو في الشرق الأوسط. ولكن يعني هناك تسريب لمعلومات أن روسيا والصين طبعا قد مدوا إيران بالصواريخ المتطورة جدا في هذه الفترة خلال الحرب على إيران. الكاريكاتير باخذ الصورة الأولى من هذا الكاريكاتير واللي تحتها هنا، يعني بعد بحث ليلي في محكمة الليكود تقرر أن آيزنكوت الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة ليس من أصول مغربية، هو مغربية من أصول مغربية، نصف بولندي والنصف الآخر من رومانيا. واللي من تحتها أنظر إلى اليمين الأيديولوجي نتنياهو، وصار نتنياهو وهو يدرس إمكانية تخصيص مقعد في الكنيست للتمساح. نعرف قصة التماسيح

0: التي يريد بن جبير وضعها حول السجون الأمنية في إسرائيل. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الغد.
1: شكرا جزيلا لك الزميل فايز عباس على هذه القراءة. إذا مشاهدينا من هنا نذهب إلى محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، ونتحدث عن فكرة جديدة ومبادرة من التعلم إلى إحداث أثر ملموس في المجتمع. ينفذ مركز إبداع المعلم مشروع تعزيز دور الشباب والمجتمع المحلي من أجل التماسك الاجتماعي من خلال تشكيل 12 مجتمعا تعليميا موزعة بين شمال الضفة وجنوبها وقطاع غزة.
2: صحيح فرح، يعني وفي منطقة الشمال تحديدا برزت نماذج ملهمة في من هذه المبادرات، يعني من حيث تنوعت الأفكار بين دعم البيئة والبيئة التعليمية عفوا وتعزيز الزراعة والحفاظ على الهوية الثقافية وصولا إلى توظيف التكنولوجيا في التعليم. إذا للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذة سلام طاهر، منسقة مشاريع لمركز إبداع المعلم في شمال الضفة الغربية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
3: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين وشكرا على الاستضافة.
1: العفو، أهلا وسهلا أستاذة سلام. في البداية لو توضحي لنا ما هي فكرة مشروع تعزيز دور الشباب والمجتمع المحلي من أجل التماسك الاجتماعي، وما الذي تريدون تحقيقه من خلال هذا المشروع؟
3: فكرة الرئيسية هو إشراك المجتمع المحلي والشباب لطرح قضاياهم أو لقضاياتهم هم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم على الحوار وعلى المساءلة والمناصرة، وبذلك يكون عندنا مجتمع متماسك أكثر. وأيضا لا ننسى إنه الشباب والمجتمع المحلي هم أساس أو جزء أساسي من الحل في أي مجتمع. إذا ما تركت لهم المساحة للمشاركة، وإذا ما تركت لهم الحرية في التعبير عن آرائهم وعن حاجاتهم، وأيضا إذا ما طورنا من مبادراتهم، فبذلك نعطيهم مساحة أنهم يكونوا قادرين على إحداث تغيير في مجتمعاتهم. هذا هو الهدف الرئيسي من المشروع.
2: نعم، يعني نحن تحدثنا عن أنه في منطقة الشمال تحديدا شاهدنا العديد من التجارب المتنوعة.
3: نعم.
2: كيف بتم تحديد احتياجات كل منطقة وإيش اللي بيقود عملية اختيار المبادرات اللي لازم ننفذها في هاي المناطق؟
3: طبعا احنا زي ما تفضلتوا وحكيتوا أنه إن احنا 12 مجتمع تعلمي، أربعة في الشمال وأربعة في الجنوب وكذلك أربعة في غزة. طبعا في الشمال أنا راح أتحدث عن الشمال كوني أنا منسقة لمشاريع الشمال. المجتمعات التعلمية اللي إحنا استحدثناها هي عبارة عن يعني أعضاء من المجتمع المحلي، ممكن يكونوا شخصيات اعتبارية، ممكن يكونوا من الشباب، ممكن يكونوا من المجتمع المحلي. طبعا إحنا بداية ندرس فكرة ما حاجة هذه البلد أو هم نفسهم بقدروا حاجاتهم، ومن ضمنها من ضمن الحاجات تنشأ عندهم فكرة المبادرة اللي بدهم يعملوها. طبعا احنا كمان لا يفوتنا ان نذكر ان احنا دربنا المجتمعات التعلمية على الحقوق وعلى المساءلة والمناصرة وعلى الحوار مدة 12 ساعة تدريبية على يومين متتاليين. وبعد ما صمموا أيضا مبادراتهم كمان تم تدريبهم على الحاجة اللي بتخدم المبادرة اللي إلهم لمدة 5 ساعات تدريبية في يوم واحد. هلأ لما هم انطلقوا في مبادراتهم طبعا بناء على حاجة هم درسوها كمجتمع محلي. ما حاجتنا في مجتمعنا إن إحنا نعمل، نفرض إن إحنا بدنا نتحدث عن نمشي فيهم تعلمية نقول مثلا دير أبو ضعيف هي منطقة زراعية بمارسوا فيها الزراعة، أهليهم أهل طلاب جميعا بمارسوا الزراعة وأولادهم كمان بساعدوهم على الزراعة. فالمجتمع المحلي هناك رأى أنه خلينا نعمل دفيئة زراعية داخل مدرسة من المدارس الموجودة في دير أبو ضعيف حتى إن إحنا نعلم طلابنا كيفية الزراعة الصحيحة بناء على دراسة جيدة كيف إنه

0: يبعدوا عن المبيدات وبيبعدوا عن الكيماويات، كيف يمارسوا التطبيق العملي، يعني ليس فقط التعلم النظري، لكن هذا الحكي انه وجود دفيئه زراعيه داخل المدرسه، واحنا حطيناها في مدرسه بنات دير ابو ضيف الثانويه، هي تخدم جميع المدارس الموجوده في البلد وعددها 4 مدارس. طبيعي الكل راح يرتاد هذه الدفيئه، كلهم راح يشاركوا في الزراعه، راح نعلمهم كمان كيف يصنعوا الدبال اللي هو السماد الطبيعي. راح تكون الدفيئه عباره عن زراعه عضويه. كمان المجتمع المحلي طلب منا انه نكون فيها مش بس الزراعه اللي احنا بنزرعها العاديه، بندوره وخيار وغيره، طلبوا منا ان ندخل على الدفيئه الاعشاب الطبيه لانها كونها مش موجوده في البلد، فقالوا لنا حبذا انه نزرع كمان فيها، فتواصلنا مع ناس على اساس انه احنا كمان نزرع في هاي الدفيئه مواد او نباتات طبيه. فهون احنا بنربط، بصير عندنا تعليم تكاملي في المدارس، بنربط ما بين التجربه او عفوا النظري بالتجربه العمليه. هاي بالنسبة للدفئة، وطبعا كلها كانت على نفقة المجتمع المحلي.
1: وهذا اللي كنت بدي أسألك عنه أستاذة سلام، يعني المبادرات كثيرة والأفكار متنوعة دائما، لكن العائق المادي أو التمويل يا إما بحول دون التنفيذ أو دون استدامة المشروع، فكيف تتدبروا الأمور المادية من تبرعات وتمويل وخلافه؟
0: الحلو بالفكرة التماسك الاجتماعي أنه كلها كانت على يعني حساب تقريبا المجتمع المحلي اللي بالبلد، هو اختار المبادرة وهو عمل عليها. وحتى يعني تفاجأنا بتليفون هذيك اليوم، حتى الري، في واحد عنده بير للري، تواصل مع المدرسة وقال لهم مدوا من عنا البرابيش على أساس أنه أنتوا تروا الدفيئة هاي على حسابي من البير اللي عندي. فكلها كانت على حساب المجتمع المحلي كامل، وهذا اللي هو التماسك الاجتماعي اللي احنا بدنا اياه واللي بنهدف له، واللي احنا شجعنا عليه المجتمع المحلي انه يمارسه.
2: صحيح، يعني احنا ما بنرجع للنماذج كمان مره، بدنا نحكي عن نموذج عفوا اللي كان في اليمون، انه تم العمل على اعاده تهيئه في المدارس. ليش الاثر اللي بتركه هاي المبادرات البسيطه في نفوس الطلاب، خلينا نحكي، وعلى بيئتهم التعليميه اللي هي بتساعدهم نفسيا وايضا بياثر على دراستهم؟
0: هي مبادرة اليمون كانت عبارة عن مدرستي بيئتي الجاذبة والصحية. لذلك يعني كان هناك عنا عدة أنشطة، استهدفنا فقط حاليا 3 مدارس، ممكن يمتد الأثر لبعدين لأكثر من 3 مدارس، لكن حاليا استهدفنا 3 مدارس. قمنا بنشاطات عديدة، منها أعمال تطوعية، وحتى يعني المبادرة اللي كانت هناك كانت رائعة وأكثر من رائعة، إنه المجتمع المحلي قام بإدهان وترميم 3 مدارس بالكامل على نفقة المجتمع المحلي في اليمون. فهاي المبادرة يعني كانت أكثر من رائعة، على انه يعني تخيل انت، يعني مرات مؤسسات ما بتقدر انها تدهن 3 مدارس خلال شهرين او 3 في الوضع الصعب، وهذا هو التماسك الاجتماعي اللي بدنا اياه. فهم هبوا هيك وجمعوا من بعض، واللي شاطر فيهم بالدهان دهان، واللي تبرع بالدهان، واللي كذا، فيعني عملوا على دهان 3 مدارس في الكامل ورمموها، واليوم اصبحت بيئه جاذبه داعمه، يعني تحفظ للطالب كرامته، وبتعطيه مساحه يعني امنه وبيئه جاذبه له لان يذهب الى المدرسه بنفسيه جيده وبنفسيه مرتاحه، وبتحفظ له كرامته، بتعطيه يعني رفاه نفسي واجتماعي.
1: من المبادرات اللافتة اللي قمت فيها في طول كرم أيضا إنشاء منصة تعليمية تفاعلية، يعني خاصة هذه المنصة مفيدة جدا في الظروف الصعبة، وعدوان 2 وأكثر ولا زال مستمر على أهلنا في شمال الضفة الغربية، واللي استهدف المخيمات والأطفال، يعني العملية التعليمية مستهدفة بالكامل في فلسطين خاصة في منطقة المخيمات. حكينا أكثر عن هذه المنصة التعليمية.
0: نعم، يعني كانت برزة الحاجة في طول كرم، زيها زي جنين وزباك يعني

0: الضفة أصلا يعني كلها محرومة لفترات طويلة من التعليم كانت بسبب الاجتياحات المتكررة وغيرها. فبرزت حاجة في طول كرم اللي هي إنشاء منصة رقمية تفاعلية اللي هي تخدم المنهاج من أول لصفوف من أول لسادس في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية. هاي المنصة تختلف عن باقي المنصات الموجودة كونها يعني المحتوى اللي ارتفع على هذه المنصة هو محتوى ليس عرض جامد ولا سرد جامد للمنهاج، وإنما يحتوي على هي منصة رقمية تمكينية تحتوي على ألعاب رقمية وأوراق عمل إلكترونية يعني أنشئت أصلاً أو رفعت حتى تغطي المهارات والمفاهيم للمناهج في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات للصفوف من واحد إلى سادس أساسي. وفيها أيضاً يعني انتقال من مرحلة إلى مرحلة، يعني لا فيها يعني الطالب يتنقل ما بين المستويات حسب إتقانه للمهارة أو المفهوم اللي لازم يتقنه. كيف الألعاب اللي بيلعبوها؟
1: نعم.
0: ما بينتقل من ليفل إلى ليفل حتى إنه يكون هو أنهى الليفل الأول أو اجتازه. فهون إحنا اشتغلنا على مهارات التفكير، يعني مهارات تفكير وبعديها ينتقل إلى مهارات تفكير أعلى من المستوى اللي هو فيه حسب ما يتقن المهارة اللي هو لازم يتقنها حتى ينتقل إلى المستوى الآخر. وأيضا هذه المنصة تتيح للطالب إنه هو يعني عندها مرونة إنه يدخل الطالب لا هذه المنصة بالوقت اللي هو بيكون فيه يعني قادر إنه يدخله، نفرض إنه انقطع النت أو كذا وبعدين إجا هاي المنصة متاحة إنه يدخلها الطالب في الوقت اللي بده إياه بأريحية بأي وقت وبيشوف فيه المفاهيم ولا يعني بيعمل الألعاب الإلكترونية والرقمية وبيحل فيها الأوراق الإلكترونية التفاعلية اللي هي بتغطي المفاهيم والمهارات في الدروس اللي حكينا عنها أو المنهاج اللي حكينا
1: اللي
0: عنه
1: صحيح.
0: اللي بيحتاجها. وبهيك إحنا نضمن إنه طالبنا درس في جميع الظروف، يعني حتى لو ساءت الظروف بيكون هو على الأقل في هدول المواد اجتازهم،
1: خصوصاً بالبلد عندنا يعني دائماً إحنا في ظروف صعبة
0: ظروف
1: استثنائية
0: وأزمات
1: صحيح
0: دائماً
1: أزمات متتالية.
0: وطبعاً هذه المنصة بحب أطمن كمان يعني مش أي حد حط المنصة، المنصة هاي وضعت أو أنشئت تحت إشراف تربوي كامل من مشرفين تربويين ومن معلمين مختصين. فيعني المادة المرفوعة عليها هي مادة مدروسة وتفي بالغرض.
1: جميل. طيب
0: وطبعا كمان اسمحي لي
1: أكيد
0: كمان انه جدير بالذكر كمان انه من التماسك الاجتماعي تدريب المعلمين اللي وضعوا اللي رفعوا المادة على المنصة هو على حساب ونفقة المجتمع المحلي، وايضا مكافآت للمعلمين اللي رفعوا هذه المنصة أو رفعوا المواد على المنصة أيضا كانت المكافأة على حساب المجتمع الكرمي، وأنا بتشكرهم يعني من هون بتشكر كمان اليامون ودير أبو ضيف وأيضا
1: يعني
0: عرابي.
1: صحيح من المهم التماسك الاجتماعي خصوصا في هاي الظروف، دائما نحكي عن هاي المشاريع بتكون بس دائما بيكون في تحديات خصوصا عندنا بفلسطين. أبرز التحديات اللي واجهتكم خلال تنفيذ المشروع سواء كانت على مستوى الإمكانيات أو الاستمرارية وحتى إقناع المجتمع بأهمية وجود زي هاي المشاريع على أرض الواقع؟
0: قبل هيك تسمحي لي نحكي عن عرابة ما حكينا عنها يعني
1: بزعلوا علينا بعدين.
0: الهوية الثقافية والتراث الفلسطيني يعني
1: أكيد.
0: الهوية الثقافية والتراث الفلسطيني مش كلمة تنحكى، بينما هي يعني سلوك نمارسه وموروث نورثه من جيل إلى جيل. لذلك يعني إحنا ارتقينا أنه تكون مبادرتنا في عرابي أو مبادرتهم هم ارتقوا أنها تكون هوية جذوري عملنا عدة أنشطة منها حتى تبقى الهوية في الذاكرة. عملنا معارض بسيطة في زوايا استهدفنا مدرستين من مدارس عرابي، حطينا فيهم تراثنا الفلسطيني بكل أشكاله، المطرزات، أدوات الطهي، أدوات الألعاب القديمة، أدوات الزراعة القديمة، حتى يتعرف عليها الطالب، ينكتب عليها اسمها ولا إيش تستخدم، هاي موجودة في المدرسة. كمان رسمنا جداريات تحاكي التراث الفلسطيني حتى يمر على الطالب، أي طالب يمر على هاي المدرسة عبر الأجيال إنه يشوف هذا المعرض ويشوف هذا هدول الجداريات، برضو بتذكرهم دائما في التراث
1: وأهميته.
0: وهلا حاليا عم نعمل على إنه إحنا نعمل معرض دائم في قصور عرابي التاريخية بالتعاون مع بلدية عرابي ومديرية التربية والتعليم في قباطية، مشكورين رح يساعدونا عنا نعمل هدول هذا المعرض الدائم.
1: أكيد
2: يعني. نعم.
0: لا. بالنسبة للتحديات
2: نعم أذكرك بسؤال التحديات
0: بالنسبة للتحديات اللي واجهتنا، يعني صراحة والحق يقال إنه مجتمعنا خير، كنا مفكرين إن رح نواجه تحديات كتير كبيرة، إنه إحنا لما بدنا نتواصل مع المجتمع وبدنا منهم بدنا يتماسكوا معانا وبدنا يتماسكوا مع بعضهم ويعملوا أشياء يعني تكون مؤثرة ويحدث تغيير في مجتمعهم، إلا إن لقينا إن المجتمع إذا كان هو شارك وكان شريك وضعتيه إنه هو يكون شريك يحكي عن حاله ويمارس هو ويحكي عن احتياجاته، هو يكون شريك حقيقي فعلا، وبطل إنه هو إنك تطلب منه هو بصير يسعى للحل وهو فعلا جزء من الحل. فما واجهنا كتير هذيك الصعوبات والتحديات. التحدي دائما يعني اللي موجود عندنا إن إحنا إذا بدي أوصل على مكان اللي هو صعوبة التحرك والمواصلات، وهم صعوبة التحرك والمواصلات. ما عدا ذلك مجتمعنا خير. أنا بشكر كل التعلمية، كل المجتمعات التعلمية والمؤسسات اللي اشتغلنا معاها في التعلميات الأربعة وفي المناطق الأربعة اللي اشتغلنا فيها.
2: نعم.
0: وطبعا المبادرات اللي اشتغلوها برضو زملائي سواء في الخليل أو في سواء في غزة لا تكل أهمية عن اللي احنا اشتغلنا.
2: يعني الحديث يطول ولابد أنه احنا نشكر كل الفاعلين وكل المساهمين في إنجاح هذه المبادرات. الوقت داهمنا، الحديث كان ممتع جدا، لكن لابد أنه نتشكرك ونتمنى لكم التوفيق دائما، وإحنا في فلسطين هذا الصباح دائما معكم ومتابعين على هذه المبادرات اللي إن شاء الله بتغير في المجتمع وبتساهم في تنميته. شكرا جزيلا لك الأستاذة سلام الطاهر، منسقة مشاريع مركز إبداع المعلم في شمال الضفة الغربية.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لوجودك معنا. إذن مشاهدينا نتابع وإياكم على مع مسار امشي تعرف على بلدك، وهذا المسار الذي كان من دير غسانة وبلدتها القديمة نتابع.

أنا سيرين صوالحة من قرية كفر راعي أبا جنين وعايشة في نيويورك في أمريكا وانضميت لأمشي وتعرف على بلدك من 2018. طبعاً أنا كاتبة وعندي كتاب أخي وأرضي قصة من فلسطين طلع عندي في أمريكا والترجمة العربي هون. يعني بالنسبة إلي كمتدربة بحلم اليوم اللي أوصل فيه فلسطين عشان أجي مع هالفريق. هلا احنا في دير غسان بين الجبال والزيتون والمقامات والريحة فلسطين وريحة الزيتون وريحة تراب فلسطين. اي انا القاعدة تحت شجرة الزيتون واكلة التين الطازة من الصبر في فلسطين مستحيل يعني ما بعود اي شيء في الغربة. فجيت مع الفريق صباحنا كان كثير حلو في دير غسان مشينا شي 10 كيلو. فلسطين هيك بالقلب وين ما تروح وكل خطوة بخطوها بحس حالي بتذكر جدادي وأبوي وأهلي. فجيت جنين وتاني يوم كنت في رام الله بس عشان أسجل معهم. فبتمنى كل الناس اللي في الغربة يجوا يمشوا معهم يأكلوا معهم أكل زاكية وطيبة يسمعوا قصصهم. والاحتلال قد ما بخوفنا من بلادنا لا لازم نضلنا قلبنا أو لازم نقولهم هاي إلنا وراجعون راجعون راجعون ولازم نمشيها خطوة خطوة ونحط إجرنا وقدمنا في كل شبر من أرض فلسطين.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ونتحدث عن بازار خيري أقامته جمعية سيدات أبو قش في ساحة مدرسة ذكور أبو قش الأساسية، بمشاركة سيدات صاحبات مشاريع صغيرة من مختلف المحافظات في مبادرة تهدف إلى دعم النساء اقتصاديا وفتح مساحات أمامهن لتسويق منتجاتهن.
1: صحيح فرح، يعني إحنا ما بنحكي فقط عن تسويق منتجات، إحنا بنحكي عن دعم وتمكين المرأة اقتصاديا، وخصوصا هذا خلينا نحكي البازار اللي هو بشكل منصة حقيقية لتمكين المرأة اقتصاديا، دعم مشاريعها، وأيضا إحياء التراث الفلسطيني الأصيل اللي بيحمله في المنتجات اللي كانت معروضة في هذا البازار. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو

0: يعني خلينا نبلش بالسيدة هيفاء سامي أبو سمية رئيسة الجمعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلين فيكم ويسعد صباحكم، وبنشكر التلفزيون فلسطين على استضافتنا.
0: صباحك أكيد واجبنا. وكمان معنا السيدة نسرين نعيم زايد الناطقة الإعلامية للجمعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، تشرفنا فيكم وشكرا لكم على استضافتنا.
2: أهلا وسهلا، نورتوا وشرفتوا. في البداية أستاذة هيفاء، تحدث عن فكرة هذا البازار والحاجة إليه في هذا الوقت الصعب بالتحديد اللي بمر فيه كافة أبناء شعبنا الفلسطيني.
1: والله إجت فكرة البازار هي انطلاقة لافتتاح جمعيتنا من خلال البازار.
2: نعم.
1: عشان نثبت لسيداتنا ونثبت لأنفسنا إن إحنا قادرين، سيدات قادرات على تقديم المساعدة لأسرنا من خلال البازار.
2: نعم.
1: فهي هي كانت الفكرة.
0: جميل. طيب بدنا نحكي كمان مع السيدة نسرين، بدنا نحكي خلينا نحكي كيف بتساهم هاي الأنشطة في تمكين المرأة الفلسطينية، خاصة السيدات اللي بيكون عندهم مشاريع صغيرة أو منزلية. كيف بيأثر هذا البازار على حياتهم؟ كيف بيساعدهم إنهم هم ينتشروا بطريقة أكثر؟
3: هذا الاشي بأثر انه بنشر مشاريعهم الصغيرة. احنا حاولنا في البازار، يعني سيدات جداد نزلن معانا على البازار، اول مرة بنزلن في البازار، انبسطنا المشروع هذا وحبينا ان شاء الله بكلنا قدام ان شاء الله راح نكمل في البازار هيد ونسوي مشاريع زي هيد. يعني بساعد المرأة دائما على نشر مشروعها.
1: تبيين مشاريعهم اظهارهم.
2: نعم. طب ست هيفاء، لو تحدثنا عن عدد المشاركات، قديش كان في سيدات وشو طبيعة هاي المشاريع؟ متنوعة، كانت مثلا غذائية، تراثية، إبداعية وإلى آخره.
1: كان عندنا عدد المشاركين فاق 30 مشاركة تقريبا. كان البازار عندنا متنوع، كان في التراث، كان في الأغذية، كان في الكاش، كان في منتجات يدوية مثل عمل شنط، عمل كروشيه، فكان عندنا متنوع. عندنا عمل الأطباق الخيرية مثل الأطباق الشعبية مثل الزلابية، عملنا المفتول، فقدموا يعني شغلات مختلفة، صناعة الصابونة، في الحرف اليدوية، الإكسسوارات التراثية، التراث بس بشكل إكسسوارات للصبايا، هيك شغلات تساعد.
0: يعني كان جامع بين الغذاء وبين التراث وبين خلينا نحكي الاكسسوارات وغيرها. جميل. طيب سيدة نسرين، لو بدنا نحكي كيف شفتوا اقبال الناس على هذا البازار؟ يعني انتوا عم تحكوا انه كانت بدايه الجمعيه في افتتاح هذا البازار وانها هي كبدايه، كيف شفتوا تفاعل واقبال الجمهور اللي كان في البازار، وقديش تفاعل المجتمع مع هاي المبادرات اللي كانت موجوده؟
3: الحمد لله شفنا الإشي منيح، بس كنا متوقعين أحسن من هيد حضور من أهل البلدة. الحمد لله يعني انبسطنا في البازار والحضور شوي دعمونا، يعني اللي إجوا يعني الحمد لله تقريبا ما كنا احنا متوقعين 90% حضور، إجا 70% من حضور أهل البلدة، بس الحمد لله ممتاز منيح.
1: بالعكس شاركنا من بلدة،
3: نتشكر عن جد جميع اللي حضروا ودعمونا على الإشي هذا.
2: نعم. بما انكم في البدايات استاذة هيفاء ولسه الجمعية جديدة، كيف عملتوا على استقطاب هاي المشاريع واقنعتوهم انه يحضروا ويسوقوا منتجاتهم في البازار، خاصة انه الجمعية تعتبر حديثة الانشاء؟
1: والله عشان احنا جمعيتنا حديثة فاستعنا بالهم خبرات، فكان عندنا سيدة لها خبرة في البازارات وبوجه لها الشكر من خلالكم السيدة عدالة قعد، يعني كانت منسقة المشاريع معنا في الجمعية، ومن خلالها تم التواصل مع مختلف المحافظات والسيدات الموجودات في مختلف المحافظات، وكان برضك معنا أعضاء آخرين ساعدوا في النشر والوصول لهي السيدات.
0: يعني احنا بنحكي انه كان في مشاركه من جميع محافظات الوطن في هذا البازار. صحيح. طيب خططكم المستقبليه لانكم انتم ايش ممكن تكرروا هاي الفعاليه، فعاليات اخرى ممكن تعملوها لتمكين وكمان تمكين المراه اقتصاديا؟
1: احنا بنفكر بالعكس ان نطور منها ونحسن من هذا البازار ونساعد على توسيع هذا البازار يكون للافضل ونشارك في المحافظات الاخرى. هاي كان هدفنا من إن نستضيف عنا الناس، وإن برضك للقدام إن إحنا نصير سيداتنا يشاركوا.

0: وفي البازارات الخارجية.
1: نعم. جميل. طيب أستاذ نسرين، يعني أكيد الجمعية مش هدفها بس هو إنشاء البازارات أو التجمعات، أكيد في هدف أعمق في دعم أكيد. وتمكين المرأة خاصة في المجتمعات الريفية. احكي لنا عن الأهداف والرؤية الكبيرة لجمعية سيدات أبو قش.
2: إن شاء الله إحنا عنا أهدافنا نعطي دورات لسيدات أبو قش، تطور من سيدات أبو قش، والكره اللي حوالينا برضه بقدر نشاركن سيدات الكره اللي حوالينا شاركن معنا في الجمعيه، نجيب لهم دورات توعويه تثقيفيه طب اسعافات اوليه وشغلات زي. نعم. لانه احنا في الوضع اللي احنا بنعيش فيه فعلا بحاجه للشغلات هاي ودعم السيدات من جميع النواحي.
3: طيب سيدة هيفاء، لو بدنا نحكي عن ابرز التحديات اللي من خلال البازار شفتوها انها بتواجه النساء صاحبات المشاريع الصغيره، وكيف انتم ممكن تدرسوها في الجمعيه وتعملوا على تذليل هاي العقبات وتساعدوا النساء وتمكنوهم؟
0: اول شيء الصعوبات اللي بنواجهها هي التسوق والسوق للسيدات ومرات قله الخبره.
1: قصدك التسويق الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: أيوة. نعم. وقلة الخبرة للسيدات في تسويق إنتاجهن، هاي مشكلة بجوز عشان إحنا جمعية لسه مبتدئة، هاي الشغلات اللي بنواجهها في بداية الموضوع.
3: طيب خلينا نحكي، طيب هي احد واحده من التحديات، بس انتم لما شفتوا خلال البازار وقعدتوا مع النساء، ايش شفتوا الاشياء اللي هم ممكن هم بحاجتها وانتم ممكن تساعدكم لحتى تساعدوهم في الجمعيه، تعملوا لهم دورات، تعمل يعني خلينا نحكي تساعدوهم؟ التصوير
0: الخبره حكيت انه لازم يكون في تثقيف ازود، في ارشاد ازود نساعدهم، برضك في دور بيلعب ان قلة الوصول للمحافظات هاي بيساعد على الحجر او التقليل من نشاطاتهم.
1: نعم.
0: للسيدات. نعم. وهذا مش بايدنا طبعا، هذه نتيجه الظروف اللي احنا بنمر فيها. نعم. نتيجه المحاسيب. نعم. نتيجه البوابات، هاي الامور كلها لها تاثير علينا.
1: طيب بتفكروا انكم توفروا مثلا خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والارشاد التربوي، خاصه انه احنا للاسف مع الظروف اللي بنعيشها زاد العنف في مجتمعنا الفلسطيني، ولابد انه النساء والاطفال وحتى ممكن في رجال بيعانوا من العنف الاسري، بتفكروا في هذه المواضيع؟
0: طبعا بنفكر وبنحاول نجيب دورات تثقيفيه وتعليميه للسيدات اللي يساعدوا في تطوير هذه الامور والتقليل والحد من هاي المشاكل اللي بواجهها ابناء شعبي.
3: طيب سيده نسرين، خلينا نحكي رساله انت بتحبي توجهيها لكل سيده فلسطينيه بتمتلك خلينا نحكي فكره او مشروع وهي لسه ما قررت تبلش، يعني في دائما بيكون خوف، دائما بيكون الواحد مش قادر انه هو يخطي الخطوه الاولى، رسالتك لها؟
2: هي بدايه المليون زي ما بقولها خطوه.
1: مشوار الالف ميل يبدا
2: بخطوه. بيبدا فأي سيدة بتحب تبلش مشروعها، أنا بالنسبة إلي وبالنسبة لجميع السيدات بقول بلشوا مشاريعكم، لأنه إحنا في الوضع هذا وأي سيدة في الوضع هذا اللي بمر فيه شعبنا، وضعنا البلد سيء، وأي سيدة عندها مشروع عندها إشي تحاول قد ما تقدر تبلش فيه،
0: تدعم حالها،
2: تدعم حالها وتشتغل على حالها وتطور
0: عشان نفسها. يوصل إنه يصير إلها ناتج ومشروع إلها تقدر تستفيد من وراء، لازم نشجعها.
1: طيب مين ابرز الشركاء اللي بيساعدوكم؟ شركاء سواء جمعيات او مجتمع محلي، رجال اعمال او حتى جهات حكوميه اللي ساعدتكم على انشاء الجمعيه اصلا؟ احكي لنا شوي عن اداره الجمعيه وتنوع الخبرات فيها، يعني مجلس ادارتها والسيدات اللي ماسكينها.
0: بصريح العباره انا بدي احكي ان يعني احنا واجهنا في البدايه من المجتمع المحلي شوية، يعني حسينا في صعوبة في التفاهم معنا، بس الحمد لله بعد البازار أثبتنا إلهم العكس، فلكينا منهم تشجيع، لكينا منهم يعني بندخلنا بالتعاون للأمام، وإن شاء الله يكون الوضع أفضل إن شاء الله.
3: إن شاء الله. طيب نحكي عن الجمعية، يعني إيش أهم الأهداف الرئيسية اللي أنتم بتسعوا لتطبيقها ولتنفيذها على أرض الواقع من خلال جمعيتكم؟
2: أهم شيء تفعيل دور المرأة في المجتمع، تطوير من المرأة في المجتمع، تحسين وضع المجتمع من طريق السيدات.
1: نعم. طب استاذه هيفاء، مثلا انت لما تكوني قاعده بينك وبين حالك وبتقولي لو كان في جمعيه للسيدات في ابو قش قبل 10 سنين 15 سنة، صح، شو كنتي انت استفدتي منها؟ يعني شو الاشي اللي انت افتقدتي في المجتمع النسوي اللي خلينا نحكي اللي عن طريق المؤسسات، بس بتحبي اليوم انت تقدمي للاجيال القادمه والشابات الصاعده؟
0: بجوز لو انا قبل 10 سنين او شيء بجوز يكون الوضع بيختلف، يعني لفرق السن والتفكير بكون فتره الشباب ازود من اليوم، فبيجوز اشتغل على حالي على مشاريع اني اطور من حالي اساعد اسرتي يكون تفكيري اختلاف كلي. فانا بنصح الصبايا بالاحرى الفئه الشبابيه انهم يساعدوا ويستفيدوا من هاي الجمعيات ويشتغلوا على حالهم حتى يطوروا من حالهم من مشاريعهم من افكارهم تتطور، حتى بيستفيدوا لو ما استفادوش مشاريع بيستفيدوا خبره بيستفيدوا
1: مهارات.
3: صحيح. طيب سيدة نسرين، لو بدنا نرجع لإلك كنا نحكي عن خططكم المستقبلية، إيش الأشياء اللي أنتوا هلأ بلشتوا في البازار، إيش ما بعد البازار؟
2: إن شاء الله رح نستمر في الجمعية، رح نطور من سيدة البلد، بدنا نجيب دورات إن شاء الله لسيدة البلد تثقيفية تعليمية وأطفال البلد الصحية وسيدة البلد وشباب البلد،
0: نشارك مؤسسات حتى في داخل البلد مثل المدارس إذا بنقدر نقدم مساعدات، إذا بنقدر نشتغل على في مثلا بوجد عندنا طلاب مش قادرين يكملوا التعليم، إذا بنقدر إحنا من خلال جمعيتنا نساعد على تعليم هذول الفئة، إن نساعد في أي إشي بفيد بلدنا.
1: نعم، يعني مهم جدا، احنا مبسوطين بانشاء جمعيه للسيدات وتمكينهم، نتمنى لكم التوفيق دوما وبدايه خير يا رب، واحنا معكم في فلسطين هذا الصباح متابعين كل الانجازات، بنتمنى نستضيفكم مره اخرى في انجازات اكبر لجمعيه سيدات ابو قش.
0: شكرا لكم وكمان مره بنشكر الجميع على الاستضافه.
3: شكرا لوجودكم معنا، موفقين ان شاء الله. اذا مشاهدينا فاصل قصير ونواصل واياكم مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد إلى هذه النافذة المباشرة من مدينة الخليل، ونتحدث فيها تحديدا عن الفنان عوني الرجبي الذي يحول مدينة الخليل إلى مجسمات صغيرة فنية تحاكي الحرم الإبراهيمي الشريف وأبرز تفاصيل البلدة القديمة في الخليل.
1: صحيح فرح، يعني في ظل ما تتعرض له البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل من يعني تغيير ملامح، طمس هوية وغيره، يعني من المهم وجود مثل هذه المشاريع. وإذا الحديث أكثر عن هذا الموضوع والحديث عن مجسات تحاكي الحرم الإبراهيمي ومعالم البلدة القديمة في الخليل، ينضم إلينا من هناك مراسلنا ساري العواوي. ساري، يسعد صباحك.

0: الخير إلهام، صباح الخير فرح، وتحية صباحية للمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من داخل مشفى محمد علي المحتسب في المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، للحديث عن هذا العمل الفني الذي يجسد واقع الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة. نشاهد في هذه الزوايا هذا المجسم للحرم الإبراهيمي الشريف وبعض الحارات المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف. في كل أزقة البلدة وفي كل حواري البلدة هناك زوايا تحكي تاريخ هذا المكان وتحمل حكايات الأجداد. رغم كل إجراءات الاحتلال وتضييقات الاحتلال في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف الهادفة إلى تغيير المعالم والطابع العمراني والطابع التاريخي للبلدة القديمة ولأزقتها، إلا أن أهالي المدينة يحاولون تجسيد كل هذه الطوابع العمرانية وغيرها في هذه المجسمات. عوني الرجبي هو أحد موظفي مشفى محمد علي المحتسب ولديه خبرة في مجال الحجر، بدأ بهذا العمل الفني وأنتج هذا المجسم الذي يحاكي الحرم الإبراهيمي الشريف. الذي لفت انتباهي هنا أيضا بأن سقف الحرم الإبراهيمي الشريف الذي سقفه الاحتلال لتغيير معالمه، عوني وضع المجسم دون أن يسقف هذا الحرم أو هذا الصحن الحرم الإبراهيمي الشريف ليحافظ على تاريخ الحرم الإبراهيمي كما كان رغم كل إجراءات الاحتلال. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي السيد عوني الرجبي وهو الذي يعني نفذ هذا المشروع. عوني صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح الخير لك وللمشاهدين ولجميع أبناء شعبنا.
0: يسعد صباحك. بداية عوني، حدثنا عن نفسك، أنت أين تعمل؟ كيف خرجت لديك الفكرة بتنفيذ هذا المجسم ولماذا اخترت الحرم الإبراهيمي الشريف؟
1: أول إشي، إحنا في وضع الاحتلال والهجوم على المقدسات الفلسطينية ووضع اليد على الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى مكان من الممكن إنه تحويله للأوقاف أو الديانات الإسرائيلية، والهجوم الشرس على المنطقة منذ عام 94، يوجد أماكن في الحرم لم يزورها المواطن الفلسطيني منذ 94. يعني عندنا المواطن الفلسطيني اللي بيقل عمره عن 40 عام، المناطق اللي موجودة ومجسدة في هذا المجسم لم يدخلها المواطن الفلسطيني. حبينا انه نجسد الواقع تبع الحرم، وكرابع أهم معلم للديانة الإسلامية وثاني أهم معلم في الأراضي المقدسة. والفكرة أجت أنه نسوي زاوية للحرم الإبراهيمي ردا على استهداف الحرم الإبراهيمي ومنع المواطن الفلسطيني من دخول الحرم الإبراهيمي.
0: نعم عوني، يعني لاحظ هنا يعني حتى التفاصيل الصغيرة، نوافذ، أبواب الحديقة المحيطة بالحرم، الأبواب التي يحاول الاحتلال دائما تغيير معالمها، كل هذه الزوايا حافظت على معالمها وطوابعها في هذا المجسم.
1: هي جميعها زوايا ملكية للشعب الفلسطيني، حبينا نجسدها لمعرفة المواطن الفلسطيني في محيط الحرم والأماكن الذي منع منها منذ القرون من دخولها. اليوم احنا قاعدين بنجسد، جسدنا جزء من البلدة القديمة لنعطي طابع عنه البلدة القديمة والخليل منطقة جبلية. جسدنا الحرم بتصغير 4% من الحجم الحقيقي بكافة التفاصيل لكي يكون هناك رسالة واضحة، لأنه الحرم الإبراهيمي هو مكان مقدس للشعب الفلسطيني وهو داخل ذاكرة الشعب الفلسطيني دون خرائط، دون أي شيء للمساعدة في الموضوع، لا مهندسين لا خرائط لا شيء. جسدناه من فكرنا ومن ذاكرتنا الطفولية، من الطفولة، لأنه إحنا كنا نخش جميع الزوايا هاي ومنعرف تفاصيلها بدقة. صغرنا وحتى سوينا المناطق اللي ممنوع نخشها بتاتا، مثل عين القرنة الموجودة في المدخل اللي بيستخدموه الإسرائيليين، الحديقة، مغارة سيدنا إبراهيم، الغار الشريف. جسدنا كل الأمور هاي عشان يتفنى للمواطن الفلسطيني مشاهدته برغم منع الاحتلال.
0: لفت انتباهي أيضا عوني بأن الحرم الإبراهيم معروف لدى الجميع بأن الأحجار التي بنيت به أحجار كبيرة وضخمة، وأنت في هذا المجسم أيضا ربما الأحجار

0: ثلاث أنواع حجارة وجسدناها في مجسم كما هو في الوقت الحاضر، وإن شاء الله أنه ياخد صدى للاهتمام الدولي كمعلم إسلامي رابع، معلم إسلامي مهم للديانة الإسلامية، وياخد صدى على المستوى السياسي لوضع الخليل، لأنها هي بوابة القدس وهي مدينة مهمة جدا للديانة الإسلامية وللقضية الفلسطينية باستهدافها الغير مرئي، استهدافها السهل. لو استهدافها بالرصاص من الممكن انه العالم والكاميرات تتوجه نحو الخليل، ولكن استهدافها بالثقافة، بالتراث، بتاريخها، ومحاولة تهويدها بشكل او باخر من الحكومة الإسرائيلية المتذمدة والحكومة الدينية الإسرائيلية، استهداف المناطق من الحرم وجنوب الحرم وحتى البلدة القديمة هو استهداف للتراث الفلسطيني.
1: عوني لفت انتباهي كما ذكرت في بداية حديثي بأن صحن الحرم أبقيت عليه مفتوحا، وهنا نؤكد بأن الاحتلال غير بعض المعالم في الحرم وسقف هذا الصحن. لماذا أصريت على وضعه كما هو، كما كنا واعتدنا على الحرم الإبراهيمي الشريف رغم إجراءات الاحتلال الهادفة لتغيير وطمس معالمه العربية والإسلامية؟
0: إجراءات الاحتلال هي باستمرار تغيير المعالم وتغيير الرواية وتغيير التاريخ لصالح الاحتلال. نحن نحافظ على تراثنا كما يجب أن نحافظ على تراثنا كما استلمناه من آبائنا وأجدادنا. الحفاظ على التراث هو طابع وطني يجب على المواطن الفلسطيني، الحفاظ على تاريخه وثقافته التي تستهدف حاليا باحتلال الثقافات للمواطن الفلسطيني. اليوم احنا أبقينا على الصحن مفتوحا لكي نعلم أن الشكل المعروف والشكل الأساسي للحرم هو في الصحن المفتوح كما نحن نعلمه وأبائنا وأجدادنا يعلمون هذا الشيء.
1: عاوني المدة الزمنية التي يعني كانت لإنجاز هذا المجسم للحرم الإبراهيمي الشريف ومحيطه بعض أجزاء البلدة، وأيضا طبيعة الأدوات التي استخدمتها والحجر الذي أيضا استخدمته في هذا المجسم.
0: أخذ معنا شغل تقريبا شهر ونص من الصفر. قمنا بقص الحجر لحجر صغير حسب المقاسات المطلوبة، قمنا بتعتيقه، استخدمنا حجر من حجارة التفوح اللي هو الحجر الأقرب للحجر الرملي الموجود في الحرم بالأساس، استخدمنا بعض المواد الأخرى، أخشاب معتقة، مواد لاصقة، حجارة من حجارة البلد قرصنا فيها اللي هو مغارة سيدنا إبراهيم أو الغار الشريف. جمعنا أنه نسوي البلدة القديمة وأصرينا على البلدة القديمة بالشكل الموجود حاليا لإعطاء طابع أنه الخليل منطقة جبلية ممتدة محيطة للحرم، تحافظ على الحرم كحارس وشاهد على إسلامية الحرم وملكيته للشعب الفلسطيني.
1: عوني بعض الزوايا المحيطة في الحرم لفت انتباهي، بعض الحارات والأزقة القديمة. هناك حارات وأزقة في الخليل العتيقة لا نستطيع الأيام هذه الوصول إليها، هل جسدت بعض الحارات بهذه المجسمات التي وضعتها في محيط الحرم لتحكي واقع الخليل المؤلم في الخليل العتيقة؟
0: جسدنا منطقة عين القرنة الملاصقة للحرم الممنوع للمواطن الفلسطيني الوصول إليها، جسدنا بعض البيوت من حارة غيت وحارة الجعبري أيضا الممنوع المواطن الفلسطيني الوصول إليها، جسدنا الحديقة اللي باتجاه الغرب، الاتجاه الغربي للحرم والاتجاه الجنوبي للحرم اللي كمان ممنوع ومنع المواطن الفلسطيني منذ عام 94 الوصول إليها. جسدنا يعني إذا بتلاحظوا أنه ما وضعنا شبابيك على البلدة القديمة، هي رسالة لإعادة الناس للاطلاع والسكن في البلدة القديمة وإثبات وتثبيت البلدة القديمة بسكنهم والحفاظ عليها رغم المضايقات من الاحتلال على المواطن الفلسطيني بالوصول لبيته.
1: هناك شبابيك ونوافذ أيضا الاحتلال يجبر أصحاب منازلها بإغلاقها بشكل يعني بشكل على مدار العام حفاظا بحجة أمن المستوطنين وغير ذلك، أيضا جسدت هذا المعاناة في هذه المنازل؟
0: نعم صحيح، احنا ما خلناش ما حطناش كمان زجاج على المنازل هاي، في رسالة واضحة انه هذه النوافذ هي حق للفلسطيني بالاشتمام هوائه والاطلاع على مقدسات

0: هو حقه بالحياة كأي مواطن في العالم.
1: هل استعنت ببعض يعني أساتذة التاريخ، التراث وغير ذلك لتنفيذ هذا المجسم بشكل صحيح كامل من النوافذ، الأسقف، المآذن وغير ذلك من الزوايا الصغيرة أيضا كما ذكرت الغار وغيرها؟ هل هناك يعني من دعمك وساعدك للخروج بهذا المجسم بشكل صحيح؟
0: لا يخلو الأمر، ولكن بالأغلب هي ذاكرة الطفولة التي لا تمحى، وهذه رسالة وشيء يجسد على الأرض منذ 48 حتى هذه اللحظة. راهنوا على أن القضية ستنسى بتتابع الأجيال. اليوم نحن نقول أن ذاكرة الطفولة تورث من جيل لجيل، وسيبقى التاريخ محفوظ في قلوب وذاكرة المواطن الفلسطيني، ولا يمكن محوه رغم جميع المضايقات والأمور التي يحاولون فيها احتلال الثقافة الفلسطينية، ولكن تبقى محفورة داخل القلوب وداخل العقول منذ الصغر، منذ نعومة أظافر المواطن الفلسطيني حتى الممات.
1: أستطيع القول بأن عوني وهو صغير يعلم الحرم وكان يزور الحرم دائما ويعلم تفاصيله الصغيرة، وجسد كل ما يعرفه بالحرم من خلال هذا المجسم، صحيح؟
0: نعم صحيح. أنا من سكان المنطقة الجنوبية، والدي كان يعمل في سوق الخضار القديم، أعلم تفاصيل المنطقة منذ صغري. بقي الأمر محفور في الذاكرة وتم تطبيقه على أرض الواقع، وضعناه في المستشفى ليتسنى للزائرين المشاهدة ما لا يستطيعون الوصول إليه. إن شاء الله إنه يكون رسالة واضحة. في المستشفيات هناك وفود من الNGOs، وفود من خارج المحافظات، هي عنوان للوفود وقدوم الناس المهتمة في هذا المجال. وضعناه في الإدارة قريب من القاعة ليتسنى للجميع، وخاصة الجيل الجديد من لا يعلم الحرم الإبراهيمي بساحاته بالمناطق المغلقة، أن يرى التفاصيل في هذا المجسم.
1: في هذا المجسم ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف هناك حواجز كثيرة وبوابات، لماذا لم تضع هذه البوابات في محيط هذا المجسم لنحكي للعالم أيضا كيف يعني يتحكم الاحتلال في هذا المكان المقدس في البلدة القديمة، وكيف يعني يمنع المسلمين من الوصول إليه؟
0: هي رؤية وطنية أخي. الاحتلال يضع الحواجز، ولكن لا تحفر الحواجز في ذاكرة المواطن الفلسطيني، يرفضها ولا يجسدها. هي واقع مفروض علينا، ولكن لا يمكن القبول فيه ووضعه في مجسمات تحاكي الواقع والتراث الفلسطيني، لأنها هذه الأمور دخيلة على الأماكن المقدسة لدينا ودخيلة على أراضينا. الاحتلال يحاول تغيير المعالم، ولكن نحن نحفظ المعالم كما هي وكما ورثناها من آبائنا وأجدادنا.
1: أخيرا عوني، هل لديك مخطط لتجسيد مناطق أخرى من البلدة القديمة، ذاكرة الخليلة القديمة، الزوايا، الأزقة في الخليلة العتيقة، هل ستجسدها بأعمال مثل هذا المجسم لنحكي للأجيال القادمة عن واقع البلدة والحرم الإبراهيمي؟
0: من الممكن تجسيد البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي بشكل أوسع إن كان لدى المحافظة النية أو البلدية الخليل النية بعمل ذلك. من الممكن عملها في طريقة أخرى تختلف عن الطريقة المعمول فيها في داخل المستشفى، ليتسنى للمواطن التجول بمحيط الحرم وتجول في أزقة البلدة القديمة أو بالقرب منها ومعرفة الحارات، ولكن هذا يستوجب مكان واسع لعمله وتنفيذه، ويستوجب أيضا مواد وتوفير إمكانيات لعمله.
1: أتمنى لك كل التوفيق أخي عوني والنجاح في كل هذه المشاريع التي تحكي واقع مؤلم في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. يعني عوني اختار أن يحكي تاريخ البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف عبر هذا المجسم. هذا المجسم يحكي كل تفاصيل وزوايا الحرم التي سيطر عليها الاحتلال وحاول تغيير طابعها العربي والإسلامي، لكن هذه المجسمات كما ذكر ضيفي عوني هي رسالة للأجيال القادمة للحفاظ على هذه المعالم التاريخية والأثرية من كل إجراءات الاحتلال. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه المحطة الصباحية المباشرة من الخليل، عودة الآن للزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.

وصباحك ساري، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. من هنا مشاهدينا نذهب إلى محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، حيث يشكل التدريب المهني أحد المسارات المهمة لتطوير الكفاءات وربط المهارات باحتياجات السوق. إذا نتابع هذا الملف بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ووصلنا إلى محطتنا من محافظة دول كرم، والحديث عن أثار النفسية المترتبة على استمرار العدوان على محافظة دول كرم.
1: نعم، تنضم إلينا الزميلة بيان ذياب. بيان، يسعد صباحك.

0: بيان، يسعد صباحك. صباح الخير بيان. يعني بيان، لو نتحدث عن الآثار النفسية المترتبة على استمرار العدوان على محافظة طول كرم، يعني تأثيرها على الأطفال، على النساء، على الكبار وحتى على الشباب، يعني ضعينا في صورة التفاصيل. أهلا بك ويسعد صباحك.
1: نعم، أهلا بكم وبجميع السادة المشاهدين. وحقيقة نتحدث عن الظروف النفسية الصعبة لأخواننا النازحين وتحديدا النازحات من مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، نتاج استمرار هذا العدوان المتواصل على مدينة طول كرم بأكملها للعام الثاني تواليا. ظروف نفسية صعبة انعكست على تلك الفئة الضعيفة التي عانت الكثير من البعد عن المنازل، فقدان المأوى، وأيضا العديد من الظروف السلبية من مشاعر الفقد وأيضا الحرمان وأيضا البعد عن المخيم بخصوصيته. نتحدث بتفصيل أكثر عن هذه الظروف الصعبة وعن التحديات التي تواجه النازحين بشكل الخاص والمرأة النازحة في ظل تفاقم هذه الأزمة يوما بعد يوم. ضيفتي السيدة نهاية الجندي، رئيسة جمعية ذوي الإعاقة في مخيم نور شمس، أهلا وسهلا بك معنا. ومن مقابل لمخيم نور شمس نتحدث، وهذه الصورة المأساوية خلفنا. الكثير حقيقة يقال عن مثل هذه الظروف الصعبة وفي مثل هذا الحال من استمرار العدوان. حدثينا أكثر، وأنت امرأة نازحة عانت الكثير وما زالت تعاني نتاج عدوان الاحتلال المتواصل.
2: يسعد صباحكم وصباح كل أهلنا في فلسطين وصباح أهلنا في مخيمات الشمال التي تكبدت الخسائر والفقد والحزن والبعد والتهجير والمعاناة والتحديات التي لا تحتمل بكل دول العالم. اليوم إحنا في مخيمات الشمال فقدنا كل شيء وما في حد سائل عنا بحجم المأساة التي بنمر فيها. حتى لو كانت كل الظروف مهيئة إنا بالإغاثة والمساندة، وأعتقد أنه في سنة 2026 فاقدين كل شيء، لا يمكن أن نقول أن هناك تلبية احتياجات في ظل الأزمة الموجودة. وخلال انتهت سنة 2026 ولم يتم تلقي الخدمات التي يجب أن تكون موجودة لدعم وإسناد النازحين في مخيمات الشمال. أنا كامرأة نازحة وكامرأة أعاني وكامرأة أقدم خدمات للمجتمع المحلي، سواء على مستوى جمعيتي أو مستوى دعم للإنساء والأطفال والرجال والشباب ومقدمي الخدمات، إحنا استنزفنا بكل قوانا وما ظل فينا حيل بصراحة. وهي الكلمة العامية التي تستخدم لدى النساء وأسمعها يوميا من خلال لقاءاتي، ما ظل فينا حيل. عارف شو معنى ما ظل فينا حيل؟ ترجمتها كثيرة، ومن يفهم هذه الكلمة يعرف شو معنى ما ظل فينا حيل. اليوم احنا بنقدم الخدمات الإغاثية والمساندة والدعم والإرشاد والتواصل مع الأهالي وما في عنا شيء، صفر اليدين. اليوم رصيد المؤسسات أو الجمعيات القاعدية سالب صفر، مش صفر، سالب صفر، لا يوجد لدينا شكل. حتى لو أجا للمؤسسة أو للجنة الشعبية أو لأي مؤسسة موجودة داخل المخيم شخص فاقد نظارة لابنه أو بده دواء لابنه، ما معنى مصار يعطيه، وما عنا إمكانيات حتى نبعثه لمؤسسات، لأنه حتى المؤسسات ومعايير المؤسسات اليوم أتعبتنا وأرهقتنا بطريقة التفاصيل ودعم الناس. بعد شهر بعد شهرين بموت الإنسان اليوم تتيجي مساعدته، وللأسف الشديد إحنا اليوم بنمر بظروف صعبة من دواء ومن علاج ومن مواصلات ومن سكن ومن كهرباء ومن مي، وتعبنا كثير ونحكي بهذا الموضوع، تعبنا حتى وإحنا نلفظ هذا الحديث ونردده بين الناس وبين المؤسسات وبين الإعلاميين. لكن إحنا هدفنا الأول والأخير إن نرجع مخيمنا، نرجع لبيوتنا بكفي وجع وبكفي كهرباء بكفي مأساة. أعتقد أن الحال صعب جدا، وقد ما حكينا وقد ما عملنا لقاءات وقد ما حاولنا نحمل صوت النساء وصوت الأطفال وصوت الرجال، لكن للأسف الشديد هناك وضع كما هو عليه ومستمر، وللأسف الشديد ولا أفق لدينا واضح لدى المؤسسات ولدى كل الاتجاه السياسي الموجود في فلسطين.
1: وما زالت العملية العسكرية متواصلة في عمق مخيم نور شمس المنكوب تحديدا، ونحن نقف مقابل هذا المخيم في منطقة يأتي إليها جنود الاحتلال مرارا وتكرارا، نشر حالة من الخوف والذعر حتى في محيط المخيم ليس فقط في قلبه، وتحويله إلى ثكنة عسكرية. كيف يرى أهالي المخيم النازحين هذا المخيم من هنا بعد أكثر من عام من البعد والدمار والنزوح؟ وكما نرى أن الأعشاب نبتت على الطرق التي شقها الاحتلال، هذا دليل على طول الفترة وعلى الألم الكبير الممتد للعام الثاني.
2: سنة وثمان شهور ونحن نعيش في عدم استقرار وقلق وخوف وعدم وجود أمان للأسف الشديد. حتى لو لو هجرنا من مخيمنا وسكننا في بيوت بعيدة عن المخيم بسبب التهجير وبسبب العنف الذي مارس علينا، لكن هناك حتى في أماكن سكن هناك عدم وجود أمان واستقرار وعدم وجود راحة نفسية لكل العائلات المهجرة. عدا عن ذلك أنت عملية التنقل من المنطقة اللي أنت ساكن فيها والذهاب إلى مؤسسات أو مشاركة في أنشطة

0: أو التواصل مع الأهل. هناك خوف وقلق أثناء مرورك في سيارتك أو مواصلات عامة، لأن الوضع غير آمن في مدينة الكرم بشكل عام وليس فقط في المخيم. أعتقد إحنا مطلين على المخيم حاليا ونشوف المخيم كيف مدمر ومهجر بالأعشاب وبالكلاب الضالة وبالخنازير، ونحن ننظر يوميا من عملنا إلى هذا المخيم ونتحسر على هذا الوضع الذي لا يوجد أحد يفسر ماذا ينتظر أهالي مخيم الشمس بعد هذه الفترة الزمنية. نحتاج إلى توضيح واضح من حتى من الاتجاه السياسي. وضحونا شو بيصير، نحتاج إلى توضيح. بكفي إحنا تساؤلات كثير من الناس وتساؤلات منا نحن، متى سنبقى خارج المخيم؟ لمتى؟ هذا السؤال يتردد بين الناس ولا يوجد جواب لدى العالم. أعتقد إحنا في مخيمات الشمال ما ظل يعني عنا قدرة على التحمل، استنزفنا بكل قوانا. اليوم أنت بتحكي عن وضع اقتصادي ميت على الآخر، وضع اجتماعي ميت على الآخر. حتى الناس في فرحة التوجيه وفي فرحة النتائج التوجيه حاولوا أن يظهروا الفرح، لكن هناك غصة في قلب كل امرأة، وهناك تحديات أخرى سوف تواجه كل عائلة فلسطينية من هذه اللحظة، إنه كيف بدأ أدرس ابني ومنين بدأ أجيب له بعد هذا النتائج. حصدت أطفال المخيمات، شباب المخيمات وصبايا المخيمات نتائج عالية رغم كل الظروف، لكن هل هناك تحدي؟ هل هناك من يستجيب لهذا الطلاب ويعمل على دعم وإسنادهم وتغطية حتى بعض المتميزين من النتائج الثانوية العامة وحصولهم على معدل، رغم أنه دمر بيته وهجر من بيته وحرق بيته، لكن تحدي كان واضح أني لازم أستمر في التعليم. هناك رسالة واضحة لكل المؤسسات ولكل الجامعات الفلسطينية والخاصة، أنه اطلعوا على طلابنا الفلسطينيين في مخيمات الشمال التي تحدت كل الظروف وجابت نتائج عالية، أنه ميزوا كم طالب من المخيمات واعطوهم منح خليهم يدرسوا على حساب. بكفي يعني منين بدي يجيب الأب ومنين بدي يجد نفسه ومنين بدي تجد نفسها المرأة؟ وهل يعقل أن يكون طالب بالتسعينات أنه خليه يركض في البيت أو يدرس دراسة هو غير يستحق هذه الدراسة؟ لذلك نحتاج إلى رسالة واضحة من كل العالم. بكفي لمخيمات الشمال، بكفي أنها تعبنا، بكفي أن ما ظل فينا مساحة نفكر شو بدنا نعمل بعد اليوم. أنا كمقدمة خدمات أنا استنزف بصراحة وما ظل في حيل، وأعتقد أنه إذا ظل الموضوع هيك إحنا رح نسكر الجمعيات ونقعد في البيت زينا زي أي شخص قاعد في بيته، لأنه ما معانا شكل بصراحة، ومش كذب ولا مجاملة ولا مراوغة، هذا واقعنا. لا يوجد، كل المؤسسات الشريكة التي تعمل معنا الإغاثية ومقدمة الخدمات هي تعمل لدعم أنشطة ودعم نفسي للنساء والأطفال وذوي الإعاقة مقابل ضيافة، لا يوجد لدينا رصيد مادي، صفر. لذلك نحتاج من كل، وكذلك اللجنة الشعبية، أعتقد أنه السلطة الفلسطينية ووكالة الإغاثة عليها ضغط سياسي بعرف وتحارب من كل الدول، لكن إحنا نحتاج إلى الإغاثيين الذين خارج هذا النطاق دعم المؤسسات حتى تستمر مع الناس النازحة في منطقة الشمال.
1: نعم، شكرا لك يا سيدة نهاية الجندي على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل. إذن تحديات كبيرة يواجهها إخواننا النازحين، منها التحديات النفسية وصولا إلى التحديات المادية لتأمين لقمة العيش أولا ولتأمين متطلبات الحياة، وخاصة أن عائلات المخيم عائلات ممتدة تحتاج إلى العديد من التكاليف الباهظة لتأمين النقص الحاد في مقومات الحياة الأساسية التي فرضت عليهم نتاج استمرار هذا العدوان. هذه هي الصورة في طول كرم وتتزايد سوية يوما بعد يوم مع تواصل هذا العدوان المتواصل.
2: شكرا بيان على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة والحديث عن التحولات الاقتصادية المتسارعة، ودائما يبرز التدريب المهني كأهم أحد الأدوات التي تساهم في بناء قدرات الأفراد وأيضا تعزيز فرص عملهم في سوق العمل وخصوصا في فلسطين.
3: نعم إلهام، وفي هذا السياق تعمل نقابة العاملين في التدريب في فلسطين على بناء إطار مهني يجمع العاملين في القطاع وتمثيل مصالحهم. الحديث أكثر في هذا السياق ينضم إلينا عبر الزوم السيد ماهر شبير، نقيب نقابة العاملين في التدريب في فلسطين. يسعد صباحك أستاذ.
2: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا كمان مرة. يعني بداية لو نتعرف أكثر على نقابة العاملين في التدريب في فلسطين، متى تأسست، أهم الأهداف اللي هي دائما بتعمل على تحقيقها وخصوصا في هذا القطاع.
4: بداية أسعد الله صباحكم بكل خير، وأسعد الله صباح المشاهدين بكل خير، ونسأل الله إن شاء الله أن تزول الغمة عن فلسطين وعن أهل فلسطين وأبناء فلسطين وخاصة عن قطاع غزة الحبيب. نسأل الله إن شاء الله أن يزيل هذه الغمة قريبا بإذن الله تعالى. يعني إحنا بداية سعداء بخروج على فضائية فلسطين الحبيبة على قلوبنا جميعا والمتابعة دائما وأبدا. نقابة المدربين

0: يعني نقابة الكل الفلسطيني تأسست منذ فترة طويلة، لكنها بفضل الله تعالى خلال الفترة السابقة في 1 فبراير 2026 تمكنا من الحصول على التراخيص القانونية والرسمية من وزارة العمل الفلسطينية. النقابة تعمل تحت إطار القانون الفلسطيني بكل تفاصيله، وتجمع الشتات المدربين الفلسطينيين، وتعمل على إعادة بناء الهياكل التنظيمية للعمل التدريبي في فلسطين، وأيضا تسهم بشكل كبير جدا في بناء قطاع اقتصادي قوي معرفي في فلسطين إن شاء الله تعالى، سويا يد بيد بيننا وبين كل المؤسسات العاملة في قطاع التدريب والاستشارات والوزارات والهيئات العاملة في هذا القطاع. أيضا نقابة المدربين لها أهداف استراتيجية، وهي البناء المؤسسي بداية، لأننا في فلسطين نحتاج لبناء مؤسسة حقيقي لقطاع التدريب.
1: نعم أستاذ ماهر، يعني لأنه الوقت بداهمنا لابد أنه نسأل حضرتك عن أبرز المشكلات اللي بيعاني منها العاملون والمدربون في هذا القطاع، يعني ما أهمية تنظيم ممارسة قطاع التدريب؟
0: والله هو يعني أهميته أهمية كبيرة و قصوى صراحة. احنا طبعا نطاق عمل والاستراتيجية الموحدة لنطاق عمل النقابة هو تقديم الخدمات الخاصة بالأعضاء وتصنيف المدربين من الناحية المهنية والتطوير المهني المستمر للمدربين وجودة التدريب وبناء الحقائب التدريبية المختلفة والتدريب المهني والتقني وتدريب الإلكتروني المدمج والتحول الرقمي الذكي. حقيقة هذا موضوع مهم جدا خلال الفترة القادمة، التحولات العالمية وقياس أثر التدريب على المتدربين ودعم التشغيل والعمل الحر للمدربين عفوا، وبناء الثقة بين المدرب والمجتمع، وحماية أيضا الملكية الفكرية للمدربين، وبناء شراكات بيننا وبين المؤسسات.
1: نعم.
0: إن كان المؤسسات القاعدية أو المؤسسات.
2: نعم أستاذ ماهر، يعني دائما لا يزال هناك نظرة، اللي هي النظرة النمطية تجاه التعليم المهني والتدريب المهني. كيف تؤثر هذه الثقافة المجتمعية على إقبال الشباب، وكيف يمكن تغيير هذه الصورة من أجل يعني إقبال الشباب أكثر على التدريب المهني والتعليم المهني وإيجاد فرص عمل بعد التدريب؟
0: هنا أود التوضيح. نقابة المدربين تعمل بشقين، الشق الأول هو الشق التدريب لتنمية الموارد البشرية بشكل عام، والشق الآخر هو العمل التدريب المهني. بخصوص التدريب المهني له أهمية قصوى بالذات في ظل الظروف المتسارعة والواقع المرير الذي نعيشه، إن كان في الضفة أو في قطاع غزة. سابقا كانت النظرة أحيانا النظرة كانت صعبة بالنسبة للتدريب المهني، وإنه أي طالب فاشل هو اللي بروح للتدريب المهني، لكن بالعكس اليوم إحنا من غير التدريب المهني لن نرتقي في الوطن. فعلينا دور كبير جدا كنقابة العاملين في التدريب لتوضيح هذه النظرة وإزالة النظرة السيئة اتجاه التدريب المهني، سيما أن التدريب المهني اليوم تداخلت فيه الأمور التكنولوجية والأمور الذكاء الاصطناعي وكثير جدا من التخصصات الخاصة بهذا الاتجاه. فلذلك
1: نعم أستاذ ماهر، يعني إحنا بدورنا بنحييكم.

هلا الحكومه هاي بتعمل مستوطنات جديده في كل مناطق الضفه. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البدايه هو الاستيلاء وانهاء اتفاقيه الخليج، وهم يعملون على ذلك. للاسف ما في يعني رده فعل من قبل الامم المتحده ومجلس الامن والمجتمع الدولي. هذه الخطوه يعني تصعيديه كبيره للمدينه وصعبه جدا على سكان المدينه.

أهم هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة، لأن لا سمح الله نستولوا على هاي المنطقة بتروح جميعها، ما حدا بيقدر يخبط في هاي المنطقة، لا كفر مالك ولا المزرعة ولا المغير، لأن هاي المنطقة هي المنفذ الوحيد لهاي البلدين. هاي مناطق فلسطينية موقع عليها في أوسلو، ممنوع يكون فيها إسرائيليين.

هذا المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشم، ولأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف، يعني هيو انت تطلع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

الاستيطان عندنا له تقريبا سنة ونص، صادروا تقريبا 50% أو أكثر من أراضي رابة، خاصة المنطقة الشرقية الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية.

قاعدين بتوسعوا بيعتدوا على المواطنين بشكل دائم ومتواصل، وهدف المستوطنين من الاعتداء هذا بدهم يسرقوا الأغنام ويمنعوا الناس من التوجه لأرضهم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم. صباح التوكل على الله، صباح يتبعه فرج وفرح وبشرى. فقط عزيزتي المستمع، عزيز المستمع، ابتسم مع بداية كل صباح وقل: اللهم لا تجعل للضيق في صدورنا مكان. نجدد لقاءنا بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر آب لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة اف ام، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة اف ام، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. اما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. عن أبي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. وقوله تندلق أقتاب بطنه أي تخرج، والأقتاب هي الأمعاء واحدها قطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
1: اسمي عليا.
0: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
1: الكرم بعيد وهالسلة تقيلة، أعطيني تأحملها عنك.
0: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
1: خليني ساعدك.

0: يا بنتي هيدي قسوارة مخبيتها من أيام العزوبية، عتيق بس يمكن ذهب. كان عندي قسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة قدم لك يا هدي.
1: لا يا ستي،
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنوني كتير.

0: شو قولك يا عبدو؟
1: عم نشغل بالنا على الفاضي، مش رح تقول.
0: أنا مش رح أقدر نيمت أعرف.
1: إذا عرفتي تبقي خبرينا.

0: سبع ولا لا؟
1: شيم مين؟
0: ولو كسبع، أنا سميرة.
1: سميرة؟ أهلا أهلا أهلا، لا تمخزيني ما عرفتكش، خيالي إجا من أمريكا.
0: من هيك مغير حلاسك وما بقى تعرف الناس.
1: يا عمي خليته تنام ولبست له تيبه، ها لبقلي ها ومدري كيف، بس مشيت فيه ما عادش أعرف حدا. أنا متصقف دخلي، مش تقلين لساني شوي بلغتكن؟
0: بعدك على حالك، شو جاب لك خارك؟
1: جاب لي هالنضو، لايكي لايكي كيف مع الأبرة أبتلاكي بقشع فيه ظهر البحر. حلو ها؟ حلو؟
0: شو كمان؟
1: شارة هل عنده بنيه؟ قال بده يجوزني.
0: شفت لك شي بنت حلال؟
1: شفت كل بنيه الضيعة.
0: رحت زرته؟
1: لا، نودرت علي له بهالنظور.
0: يا لطيف ما أشترك.
1: شوك عمي؟ أنا بدي روح لعند البنات تيشتلوا علي إني بحبهم وصيروا عايروني؟ يلي بتعجبني حط هالنظور وبسحب العندي وبقعد أنا وياها عالطريق عالسطح بغمزة وبضحك لها من دون ما تشتلي، وبلش بيلة أمه وبلش بيلة أهي كمان. انت كنتي عم تنقي عدس.
0: نودرت علي؟
1: من شو عرفتي؟
0: نودر على الناس ممنوع، بكرة بفرجي. بدي سكر الشباك.
1: سكري شبابيك الله مفتوحة.
0: انت قاعد تنودر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير.
1: شو عم بيصير؟
0: كنت بخبرك بس بخاف تحكي.
1: انا بير الغمي كأنه هالحايط بيحكي انا بحكي.
0: عليا مدري وين راحت ورجعت مع اسوارة.
1: شو وما سألتوها منين؟
0: قالت من كرم العلالي.
1: ايه كرم العلالي سوق الصياغين.
0: بدك تعرف لي منين جبتها؟
1: تكرم عيوني، منين جبتها؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ سمعت قلي غنية كرم العلالي شو بتقول بخرة؟
0: وعدني حبيبي اللي بده يجي اسوارة غريبة وعقد بنفسه.
1: ايه ها كيف ما اشتلقتوش كيف؟ هيدي حبيبة جايب ليها. يلا هيدي انخطلت تنشطب لها اسمها من التفطر. عليا بحرف السين عليا. شطب بيها.
0: ومين قولك؟
1: انا اللي بدي اعرف. لو هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب؟ عمين قاعدين الناظر بهالشمس؟ وين كنتوا؟ ما حدا عرفوا ولا شافوا؟ اشو لابس ابع الاخفه؟ وين كن عنه؟

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا ومشاهدينا الكرام. ونرحب بكم في جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. آخر المتابعات ستكون ضمن هذه الجولة متابعة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب والتضييقات المتواصلة على التجار، أيضا في حين يتواصل مشهد تواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة. نتابع هذه التصريحات لسلطة المياه. تنظيم مياه الأغوار الشمالية يهدف لاستدامة التزويد وتعزيز عدالة التوزيع وحماية حقوق المزارعين. أيضا سنأتي على متابعة تواصل هذه الانتهاكات كذلك بحق القطاع الزراعي في محافظات طوباس، ومتابعة ملف الاستيطان بكامل تفاصيله سواء على صعيد تواصل هذه الاعتداءات أو تواصل هذا البناء الاستيطاني والبؤر الاستيطانية وما جرى الحديث عنه مؤخرا، وفيما يتعلق بأن هنالك ما يزيد عن 12 عائلة من المستوطنين تنتقل للعيش إلى مستوطنة جديدة في شمال الضفة. وزارة التنمية الاجتماعية توسع حملاتها الميدانية للحد من عمالة الأطفال واستغلالهم في التسول في كل المحافظات. وأيضا متابعة ملف العمال والتحريض المتواصل ضدهم في الداخل بحجة الانتخابات الإسرائيلية، وسنأتي على متابعة هذا الموضوع بكامل تفاصيله وكذلك حجم الخسائر حتى هذه اللحظة، بالإضافة لمتابعة ملف الأسرى وما جرى الحديث عنه مؤخرا وتفاصيل جديدة ظهرت فيما يتعلق بأسرى قطاع غزة، وكيف هي الحركة الآن للمسافرين على معبر الكرامة وكل ما هو متعلق بآلية الدفع بنظام إلكتروني. في الملف السياسي كذلك متابعة زيارة السيد الرئيس محمود عباس إلى تركيا واللقاء مع نظيره التركي، وبالإضافة لمتابعة ملف كافة التحركات السياسية وهذه الجهود العربية والدولية لوقف الانتهاكات بحق شعبنا. وفي نهاية البرنامج سنتناقش في موضوع التحركات السياسية كذلك وهذه الجهود المبذولة في منظمة اليونسكو تحديدا لحماية التراث في إشارة إلى ما يتعرض له التراث والمواقع الأثرية في فلسطين إلى هجمات ممنهجة من قبل الاحتلال. إذن هذه الموضوعات الأبرز على أجندتنا لهذا الصباح، بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول، لكن البداية ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وهذه النشرة الإخبارية مع زميل صقر دراغمي. صباح الخير.
3: صباح الخير لك يا أثار، وصباح الخير لكم سيدتي سادتي. استشهد في سجون الاحتلال الأسير إيهاب دياب من قطاع غزة والمعتقل منذ 2023، وباستشهاد الأسير دياب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 328 شهيدا، منهم 91 بعد 7 أكتوبر. أصيب شاب في وقت متأخر من الليل برصاص من طائرة كواد كابتر في شارع النفق بمدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين في حي تفاح شرق المدينة. إلى ذلك أفرجت سلطات الاحتلال عن 37 معتقلا تم نقلهم من حاجز كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي. قال الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن أي انسحاب لقوات الاحتلال من غزة سيكون مرهونا بنزع السلاح الكامل والمتحقق منه، وأشار إلى أن الخطة تضمن لإسرائيل الاحتفاظ بحق الرد العسكري المباشر على أي تهديد وشيك، ما يمثل ضوءا أخضر يمكن قوات الاحتلال من التذرع به كي تواصل عدوانها. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن رفضه خريطة طريق مجلس السلام بشأن غزة. ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول أن واشنطن تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية في ظل الانتخابات طالما يواصل تنفيذ ما نطلبه منه، وخاصة فيما يتعلق بكبح الهجمات على غزة. هاجم مستوطنون إرهابيون بحماية قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وقد تصدى المواطنون لهم دون أن يبلغ عن إصابات. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين علاء وهاني أبو عليا وأطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال الليلة الماضية على عدد من المواطنين في منطقة جبل البابا في بلدة العزارية شرق القدس المحتلة. وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عيميك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وتقع المستوطنة الجديدة في منطقة عرابة وسهلها الذي يعد من أهم المناطق الزراعية في محافظة جنين. دوليا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران، وقال إنه يتعامل معها بهدوء. وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن ترامب لم يبدي أي استياء حيال تأخر موافقة إيران على فتح مضيق هرمز. أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينا لمجلس الأمن القومي أعلى هيئة أمنية في البلاد خلفا لمحمد باقر ذو القدر. وكان رضائي قد تولى قيادة الحرس الثوري بين العامي 1981 و1997. قال الجيش اليمني إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخ السياحي المطل على البحر الأحمر. وقال الجيش إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. شهدت أوروبا الغربية خلال شهري حزيران وتموز درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وتعد أوروبا القارة الأسرع احترارا في العالم. وقد اتسم شهر الصيف بل شهراء الصيف الأوليان بموجات حر متتالية ودرجات حرارة حارقة وظروف جفاف شديد. نختم في حالة الطقس. يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة ملان، فنعود إلى الزميلة أثار هب الريح والبدء بأولى ملفات نهار جديد، فإليك أثار.
2: شكرا صقر. إذا نبدأ معكم الآن من قطاع غزة مع شاد الباز، نتابع كل هذه التطورات من حيث ما جرى الحديث عنه مؤخرا، إصابات برصاص الاحتلال خاصة في جنوبي قطاع غزة واستهداف الزوارق التي كانت تتواجه تجاه غرب خان يونس. كل هذه التفاصيل نتابعها مع مراسلنا شاد الباز، تفضل شادي.
4: طبعا خير لك يا أثار والأستاذ المستمعين. خروقات الاحتلال ما زالت مستمرة في قطاع غزة، وإن كانت يعني حدة القصف في قطاع غزة يعني منذ أسبوع وحتى هذه اللحظة بحمد الله لا يوجد قصف وشهداء في القطاع، سوى شهيد كان قبل يومين برصاص قوات الاحتلال في مناطق شرق مدينة خان يونس. وأيضا يعني أليات الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها، وأيضا الطائرات المسيرة فتحت نيران رشاشات الليلة في مناطق شرق مدينة غزة. عدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى الشفاء بعد إطلاق النار العشوائي من قبل أليات الاحتلال في تلك المنطقة. أيضا مناطق شرق المحافظة الوسطى شهدت تحركات لجيش الاحتلال في تلك المناطق دون إطلاق نار أو يعني قذائف في هذه المنطقة. هناك أيضا يعني في مناطق شرق مدينة خان يونس كان إطلاق نار من آليات الاحتلال دون تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين. خلال ما قبل منتصف الليل الاحتلال كان قد أطلق قنابل إنارة غرب مدينة بتلاهيا شمال قطاع غزة، ما تقدم عدد من الآليات في تلك المنطقة وسط إطلاق نار كثيف ولكن يعني دون تسجيل أي إصابات في هذا. وهذا طبعا يأتي في ضمن سلسلة ما يقوم بهذا الاحتلال من خروقات يومية بحق وقف إطلاق النار الذي يعني منذ إعلانه في أكتوبر من العام الماضي، وحتى هذه اللحظة الاحتلال يخرق هذا الاتفاق بشكل واضح. الآن ربما المواطن في قطاع غزة ينتظر ما الذي سوف يعلن ربما خلال الساعات الأيام القادمة بما يخص قطاع غزة، خاصة أن حالة الهدوء التي شهدناها خلال الأسبوع السبعة أيام الماضية تدل أن هناك اتفاق ولكن اتفاق غير معلن. هناك نصوص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون معرفة هل سوف يتم تنفيذ هذا الاتفاق بحذافيره أم أن يعني هذه الحكومة اليمنية المتطرفة سوف تعود لتصعيد الأمور مرة أخرى. نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال أعلن بالأمس أنه لا يوافق على البنود 15 في هذا الاتفاق وهي الهدنة التي تسبق تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن حتى هذه اللحظة كما نتحدث أثار لا أمور أو خطوط واضحة بما يتعلق بهذا الأمر. على الأرض هناك يعني بعض التغيرات ولكن هذه التغيرات تأتي في سياق الإعلام وليس في سياق ما يحدث في القطاع. بعض المناطق تراجع منها الاحتلال قليلا ولكن أبقى على المكعبات الصفراء، وهو يتحدث أنه عاد إلى منطقة الخط الأصفر مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي في مساحة 53% من مساحة القطاع. ولكن هذه المناطق أيضا التي وصلت إليها المكعبات الصفراء تبقى مناطق خطرة. الاحتلال يريد أن يوصل المواطنين إلى هذه المناطق ومن ثم يطلق النار عليهم، وهذا حدث وتكرر كثيرا خلال فترة العدوان. الطيران المسير ما زال بأنواعه كافة يجوب أجواء القطاع، وهذا دليل واضح أن ربما العمليات العسكرية لم تنتهي وربما يعني دخلنا في مرحلة يعني لا حرب ولا سلم في ظل هذه المعطيات الكثيرة. على الجانب الإنساني طبعا هذا الملف يعني بحاجة لتفصيل أكثر فيما يتعلق بالوضع للمواطنين الذين يعيشون في قطاع غزة، إن كانت طبعا في أوضاع يعني الخيام التي يعني تلتهب لدرجات الحرارة العالية أو حتى المساعدات والكثير من المناشدات التي تصل بأن الوضع الاقتصادي أصبح صعبا للغاية في قطاع غزة. المواطن لا يقوى على تأمين قوت يومي الذي اعتمد بشكل كبير في الفترة الماضية على المؤسسات الدولية والتي للأسف يعني تراجعت كثيرا مما تقدمه هذه المؤسسات للمواطنين في ظل طبعا ما يقوم بهذا الاحتلال من سياسة تضييق وحصار متعمد ضد أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. هناك الكثير من الحديث الكثير من الجدل عما سوف تعود إليه الأمور بالتأكيد أثار، وسوف نبقى نتابع وننقل الصورة من قطاع غزة.
2: كل الشكر لك مراسلنا شاد الباز من قطاع غزة. نبقى في قطاع غزة ونتابع هذا الموضوع وتردي الأوضاع الاقتصادية مع سيد خليل عطلة وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة وتجارة غزة. صباح الخير.
5: صباحك يا رب، صباح جميع المستمعين إن شاء الله.
2: نتابع معك هذه النقطة التي ذكرها مراسلنا قبل قليل حول يعني تردي بشكل واضح وتراجع بشكل كبير جدا في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. قال بأن المواطن غير قادر على تأمين حتى قوت يومه، يعني المواطن لا يستطيع تأمين أدنى احتياجاته الآن في قطاع غزة، وهذا يحدث منذ فترة طويلة. كيف تعقب على ذلك وأنتم يعني في صدد المتابعة في غرفة وتجارة غزة لهذا الموضوع؟
5: طبعا من أكيد طبعا القيود الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ بداية العدوان وليس اليوم. الموضوع الفلسطيني في غزة يعاني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإلى هذه اللحظة لا زالت إسرائيل تتحكم وتفرض قيود مشددة على التجارة في قطاع غزة وعلى إدخال البضائع وعلى المعابر وعلى حركة الأفراد والبضائع. أيضا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه بإدخال العدد المتفق عليه 600 شاحنة إلى قطاع غزة، وهو الحد الأدنى من الاحتياج الفعلي إلى القطاع. يعني صراحة منذ دخول وقف إطلاق النار حيث تنفيذ في 10 أكتوبر 2025، لو قارنا أو لو حسبنا متوسط اليومي لدخول الشاحنات، نجد أن ما دخل قطاع غزة أو يصل إلى قطاع غزة كمتوسط يومي 191 شاحنة يوميا فقط من أصل 600 شاحنة كان متفق عليها في بروتوكول وقف إطلاق النار. أيضا هذا الرقم يعطي مؤشر بأن ما يدخل قطاع غزة يوميا هو يشكل 32% بما تم التوافق عليه، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تكفي.
2: يعني هذه النسبة ثابتة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي،
5: هي تقريبا كمتوسط يومي صحيح، يعني بعض الأيام يصل دخول حركة الشاحنات إلى 100 شاحنة، بعض الأيام يكون إلى 200 شاحنة، بعض الأيام يتم وقف إدخال الشاحنات مطلقا، لا يدخل أي شيء من أي معبر أو أي منفذ لقطاع غزة. فبالتالي ما يدخل مجموعه أو يشكل نسبته 32% من العدد المتفق عليه، وهي يعني إحنا كنا نتكلم عن 600 شاحنة هو الحد الأدنى، شاحنة هو الحد الأدنى الاحتياج الفعلي. عندما يسمع الجانب الإسرائيلي بإدخال 32% من هذا العدد، بمعنى أن فقط قطاع غزة لا يستطيع جميع سكان قطاع غزة الوصول إلى احتياجات، وبالتالي أيضا سيكون هناك ندرة في الأصناف والسلع في الأسواق، وبالتالي انعكاسات على مؤشر أسعار السلع في قطاع غزة. أيضا لو تتبعنا مؤشر أسعار السلع في قطاع غزة، ونحن في غرفة غزة نقوم بعملية رصد مستمر ويومي لحركة الشاحنات وأسعار السلع، مؤشر أسعار السلع الفلكية منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر 7 وصل إلى 215% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وهي نسبة يعني كبيرة جدا. يعني هذا المؤشر يعطي دلالة واضحة على استمرار التحكم، استمرار ارتفاع الأسعار في القطاع نتيجة القيود السابقة، القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي في التحكم في نوع السلع والتحكم في عدد الشاحنات التي تدخل. يعني بالمناسبة ما يدخل إلى قطاع غزة هو سلع استهلاكية، يعني عندما تعدمت 32% من الشاحنات تدخل إلى قطاع غزة من العدد المتفق عليه 600 شاحنة، تقريبا يشكل 95% من عدد هذه السلع، هذه الشاحنات سلع استهلاكية فقط، نتكلم عن خضروات، لحوم، بسكويت، ولا يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخال أي صنف وأي نوع من أنواع أو السلع أو المواد الإنتاجية المتعلقة بعملية التعافي الاقتصادي واستعادة الأنشطة الاقتصادية، وهي يعني مؤشرات تعطي دلالة بأن الجانب الإسرائيلي لا يريد أي انتعاشة حقيقية في غزة، لا يريد أن تتحسن أوضاع الاقتصادية في غزة. فبالتالي المطلوب هنا هو التحرك الفوري والعاجل من كافة الجهات الراعية والضامنة لوقف إطلاق النار بممارسة المزيد من الضغط للالتزام بما تم التوافق عليه بإدخال الشاحنات أو العدد المحدد للشاحنات هو 600 شاحنة، كذلك أيضا السماح برفع القيود عن العديد من الأصناف والسلع الأساسية والضرورية لاحتياجات سكان قطاع غزة، منها الزيوت. يعني اليوم في قطاع غزة زيت السيارات يكاد تكون شبه مفقود، وأيضا هذا يؤدي أو ينذر باقتراب توقف شبه كامل لحركة النقل والمواصلات اللي هي بالأساس هي معدومة في قطاع غزة، ولكن في ظل هذا المنع وعدم إدخال زيوت السيارات والمركبات، يعني نحن نقترب من أزمة حقيقية، سواء كانت لحركة المواصلات للمواطنين أو حركة السيارات الطواقم الطبية أو سيارات الشحن والنقل الخاص. يعني الجميع يعاني من هذه الأزمة، أيضا إطارات السيارات ما زالت مفقودة، أيضا أنظمة الطاقة الشمسية من بطاريات من خلايا ما زالت أيضا تتعرض للقيود الإسرائيلية ويمنع إدخالها إلى القطاع، الزجاج، العديد من الأصناف والسلع الأساسية الضرورية للقطاع ما زالت تخضع لقيود إسرائيلية وتخضع لعملية.
2: سنتابع هذا الموضوع أيضا. أشكرك جزيل الشكر السيد خليل عطالة مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة وتجارة غزة. نبقى في ذات السياق، نتحدث الآن إلى السيد رأفت المجدلاوي رئيس شبكة المنظمات الأهلية في القطاع. سيد رأفت صباح الخير، أهلا بك معنا.
6: صباح الخير.

0: لك وللسادة المستمعين.
1: تحدثنا مطولا يعني قبل قليل مع السيد خليل عطله مدير العلاقات العامه والاعلام في غرفه تجاره غزه حول مساله تواصل يعني هذا الشح في ادخال البضائع لقطاع غزه، يعني انعكس سلبا على مساله الاسعار، ارتفاع نسبه الفقر، المجاعه وما الى ذلك. هذا الموضوع كيف فاقم اكثر من الاوضاع الانسانيه، خاصه نتحدث بانه يعني غالبيه المواد الضروريه، المواد التموينيه لا تدخل بالأسعار أساس لقطاع غزة، وما يدخل هي يعني أشياء غير ضرورية.
0: يعني هو مضى الآن قرابة العام تقريبا على توقيع ما يسمى بوقف إطلاق النار، وكان يعتقد المواطن الغزي أن وقف إطلاق النار سيمثل مسار جديد في حياة المواطن الغزي، ولكن للأسف الاحتلال ما زال يمارس كل إجراءات ويتحكم في كل شيء في قطاع غزة، ونتيجة سياسات الاحتلال وإجراءات المعمولة في قطاع غزة نصل إلى هذا الواقع الكارثي من الغلاء الغير اعتيادي والغير طبيعي، والذي يعني يثقل كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، لأن الاحتلال يتحكم في كل شيء يدخل إلى قطاع غزة، وطالما أن الاحتلال يتحكم في البضائع التي تصل إلى قطاع غزة وهو الذي يتحكم في نظرها أيضا، لأن هناك يعني قوائم وإجراءات من قبل الاحتلال، هذا يدخل وهذا لا يدخل، هذا يتوفر وهذا لا يتوفر، وبالتالي نعيش في قطاع غزة مأساة مركبة وأزمات معقدة يوميا. نحن لا نتكلم عن أزمات غير متكررة، نتكلم عن سلسلة كبيرة من الأزمات المتكررة يوميا، و كل هذه الأزمات تهدف إلى إثقال كاهل المواطن في قطاع غزة، إلى إبقاء الحياة متوقفة ومتعطلة في قطاع غزة، بل أكثر من ذلك هذه الإجراءات تؤدي إلى استحالة البقاء والصمود في قطاع غزة، لأن المواطنين غير قادرين على البقاء، لأن هذه الإجراءات وضعت الشريحة الوسطى في والشريحة المتوسطة، وقد تكون الشريحة العليا لأن المصالح تعطلت، نقلتهم إلى المستويات أو الشرائح الهشة والأكثر هشاشة في قطاع غزة. لذلك نقول أن موضوع ارتفاع الأسعار عملية معقدة جدا، يتحمل مسؤوليتها بشكل أساسي الاحتلال، وهي جزء من الحرب المسمى على قطاع غزة.
1: نعم، وللأسف يعني المعاناة لا تقتصر ولا تختزل فقط في مسألة البضائع، إدخال المساعدات، مسألة الأسعار، يعني كل الظروف والبنية التحتية في غزة مهيئة لكي تفاقم أكثر معاناة المواطنين والنازحين في قطاع غزة، وتوجه لهم فعليا كل سهام الموت. فيما يتعلق بمسألة أيضا هذه الخيام المهترئة التي لم تعد صالحة أصلا للسكن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، اليوم هنا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يعني في الشتاء في الصيف لم يتم تغيير ولا تبديل هذه الخيام، هل من جديد أيضا في هذه المسألة، وما هي طبيعة الجهود وهل التي يعني في التي تطالب بتأمين مساكن آمنة وصحية للنازحين، هل تم التوصل إلى إنجاز في هذا المسار؟
0: أولا هذه الخيام هي خيام للعذاب، عذاب في الصيف وعذاب في الشتاء، يعني غزة فيها حوالي 1,600,000 نازح، منهم حوالي 1,000,000 يعيشون في الخيام و600,000 يعيشون في مراكز الإيواء والمدارس ومستضافين لدى الأقارب. حياة 1,000,000 غزي التي تقيم في الخيام حياة معقدة وصعبة جدا. القضية ليست قضية مكان للنوم، القضية أن هذه حياة الناس تقيم فيها 6-7 أمتار، يعيش فيها متوسط ما بين 8 أفراد إلى 10 أفراد، لا يوجد فيها أي شكل من أشكال خصوصية، لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الحياة الأدمية البسيطة، لا يوجد فيها أماكن للنظافة، لا يوجد فيها أماكن للنوم، لا يوجد فيها أماكن للطهو. نحن نتكلم عن، ولكن طبعا الاحتلال يعني منذ بداية العام 2027 لا يسمح أو يقيد وصول مواد الإيواء، كل ما وصل إلى قطاع غزة حسب الإحصائيات الرسمية فيما يتعلق بمواد الإيواء المؤقت أو الطارئ لا يتجاوز 11% من حجم

0: الأحوال العام ولم يتغير أي شيء في واقع المواطن الغزي.
1: بالتالي المواطن يريد شيئا على أرض الواقع وأن يكف الاحتلال عن سياسة التضييقات واستخدام كل الوسائل في سبيل تهجير واقتلاع المواطنين إلى خارج الوطن. الحديث يطول في هذه الانتهاكات وهذه التضييقات الاحتلالية. كل الشكر لك السيد رأفت مجدلاوي رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. الآن ننتقل لمتابعة هذه الأزمات التي تتعلق بقطاع المياه. نتحدث الآن إلى السيد عادل ياسين المتحدث باسم سلطة المياه. سيد عادل صباح الخير.
2: صباح النور وصباحك وصباح جميع المستمعين.
1: قبل أن أتابع معك تصريحات بالأمس التي وردت بما يتعلق بمياه الأغوار الشمالية، دعنا نناقش نقطة فيما يتعلق بقطاع غزة. يعني تابعنا تقرير مؤخرا والذي يتحدث حول خطورة شاطئ بحر غزة الذي يعني ورد تقرير يوضح بأنه ربما يعني يتم تبيان العالم بأن هذا هو نقطة ومكان للتنزه والاستجمام لدى أهلنا في قطاع غزة، ولكن ما هو إلا سوى بيئة لانتشار الأمراض أكثر وأكثر وبيئة قاتلة فعليا للمواطنين والنازحين في هذه المنطقة. فعليا عندما تتعرض المياه بشكل عام خاصة مياه التي يعني يجري الاستجمام والسباحة فيها خاصة في صفوف الأطفال، إلى أي حد ممكن أن تسبب العديد من الأوبئة والأمراض خاصة الأمراض الجلدية بين صفوف النازحين؟
2: أسعد صباحك. نعم، بالنسبة لما هو في قطاع غزة بسبب تنظيم مدمورة منظومة التنمية والصرف الصحي ومحطات المعالجة تقدم خلال عهد هدمها في اعتدائية على قطاع غزة، أصبحت جميع هذه المياه العادمة تركي مخلفاتها في شاطئ البحر وهو المنطقة التي كانت تستخدم للمتنزهين، لكن لأنه هذه المنطقة الوحيدة المفتوحة لمنطقة سكان قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة، ربما يعني هم حاجة إلى أي يعني أي مكان على الأقل حتى إنه يخرجوا فيه من الخيام ومن الاكتظاظ ويتنفسوا. لكن الحقيقة أن شواطئ البحر في ظل توقف عمل منظومة الصرف الصحي منطقة ملوثة غير آمنة صحيا ولا بيئيا، هي خطر على ليس على الأطفال بعدهم، هي خطر على كل فئات الشعب لأنها هي بيئة حاضنة لكل الأمراض التي يمكن تناقلها عبر الاحتكاك وغيره مثل الأمراض الجلدية أو ما يشابهها أو حتى الأمراض المرتبطة في تلوث المياه. فيعني ما يعني نحذر من يستطيع انه ان يتلاشى الذهاب الى هذه المناطق في ظل يقينهم بوجود مخلفات مياه الصرف الصحي، لان مخلفات مياه الصرف الصحي بغالبها تحمل مواد ملوثة خطرة على الصحة العامة وعلى كل ما يمكن.
1: للأسف الشديد يعني لا يزال الوضع على حاله، كان الله بعونهم في قطاع غزة. إلى جانب هذا الموضوع سيد عادل، ما ورد يعني الحديث عنه بالأمس من قبل سلطة المياه حول تنظيم مياه الأغوار الشمالية، بداية لماذا برأيك تحتاج مياه الأغوار إلى عملية إلى هذه العملية من التنظيم؟
2: اولا يعني التنظيم هو ضروري في كل مناحي الحياه، وفي منطقه الاغوار الشماليه وصلنا الى مرحله ان الكثير من عدادات المياه لا تعمل، هناك فاقد كبير، هناك عدم معرفه من هم مستخدمي المياه وما كيفيه يستخدمونها، وبالتالي اصبح الوضع خارج السيطره. هو ليس الوضع الجديد، هناك محاولات عديده منذ اكثر من 10 سنوات من اجل تنظيمهم ووضعه في جمعيه مزارعين وتركيب عدادات من أجل يعني رفع كفاءة المياه في ظل أن هذه المياه هي مشترى ندفع ثمنها للجانب الإسرائيلي، ونحن في حال الصين في أزمة في ظل أزمة مياه خانقة أن نستخدم الجزء الأمثل من كل قطرة مياه سواء ننتجها أو نشتريها، بالعلم أنه هذه المياه المشترى هي تعويض على المزارعين عن آبارهم ومياههم التي جفت منذ السبعينات في القرن الماضي التي بسبب حفر آبار إسرائيلية في المنطقة. ونحن نتحدث عن كمية كبيرة، نتحدث عن حوالي 5 مليون متر مكعب سنويا أو 240 متر مكعب في الساعة كانت الحد الأعلى، وتناقصت بسبب الإجراءات الإسرائيلية إلى حوالي 130 متر مكعب في الساعة. فنتحدث عن كميات كبيرة، الهدر فيها كبيرة، عدم الانتظام يؤدي إلى إلى إلى يعني فقدان كبير من هذه الكميات. ولهذا السبب إذا تلاحظ أن الكميات أو الديون مرتفعة لكن لا أحد

0: يستفيد من كثير من هذه الكميات المهدرة. بالتالي تعمل سلطة المياه على دق ناقوس الخطر أن كل قطرة تساوي شيء، وبالتالي ضرورة تنظيم هذه المياه، ضرورة تنظيم توزيع هذه المياه، ضرورة مؤسستها في ظل جمعيات مزارعين يستطيعون إدارتها بينهم. لم تتدخل سلطة المياه في تنظيمها، فقط حريصة على أن استمرار الخدمة، أن عدم تراكم الديون، عدم من السماح للجانب الإسرائيلي بتسليط ضوء على أن هناك كميات كبيرة، لكن الجانب الفلسطيني لا يستطيع العمل على إدارتها بشكل صحيح، وهذا ونحن نحتاج هذا التنظيم بكل حياتنا اليومية. بالتالي إنه هذا يعني لم يأتي بهدف الضغط على المزارعين، بالعكس تماما هو ويعمل في صميم دعم المزارعين. أنا هذه المياه بالأصل هي من مياه مدعومة من الحكومة الفلسطينية، ويتم خصم هذه أثمان هذه المياه من المقاصة، ونحن نبيعها للمزارعين بأقل من سعرها وبكثير. وبالتالي كل الحرص على كل قطرة مياه هي حرص التنمية، حرص الحكومة الفلسطينية، حرص المزارع. وبالتالي نحن نعمل على تنظيم هذا الوضع أكثر من مجرد إنه استخدام ضغط على المزارعين. نحن لن نضغط على المزارعين تحت أي ظرف من الظروف، ونحن نعيش معهم كل همومهم، ونعتبر أن المياه هي عنوان الصمود في أرض أصلا هي مهددة في المصادر، وليست مهددة، هي مصادرة فعليا. وبالتالي لكن نحن نتأمل من المزارعين أن يتعاونوا معنا في هذا المجال من أجل تنظيم وليس أي شيء آخر.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد عادل ياسين المتحدث باسم سلطة المياه. نتابع معكم هذا الخبر. وفقا ما وثقته نقابة الصحفيين، بحيث وثقت 108 اعتداءات ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية خلال الشهر تموز يوليو الماضي. وشملت هذه الاعتداءات وفق بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة مساء أمس، شملت الاعتقال، الضرب، التحقيق، الاحتجاز، المنع من التغطية، إلى جانب هذا الاستهداف بقنابل الصوت والغاز، وكذلك الاعتداءات من المستوطنين واقتحام المنازل والمؤسسات الصحفية والاستيلاء على المعدات وتحطيمها. وبحسب توثيق لجنة الحريات فقد سجلت 58 حالة احتجاز ومنع من التغطية الصحفية، لتتصدر بذلك قائمة الانتهاكات الموثقة خلال الشهر في وقت تواصلت فيه القيود المفروضة على عمل الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية. سياق قريب، والآن نتحدث حول اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة. نتابع ذلك مع السيد بشار القريوتي الناشط ضد الاستيطان. سيد بشار صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: نعم، لكن لو تكرمت ترفع صوتك قليلا نسمعك بشكل واضح.
2: تحياتي لكم.
1: اهلا، دعنا نبدا الحديث ب يعني واقع شمال الضفه امام هذا الاستيطان، وفي قراءه لخبر يتعلق ببناء وتدشين مستوطنات جديده سواء في عرابي بجنين، وهذا الخبر التابع له ايضا يعني هنالك 12 عائله استيطانيه تستعد لتنتقل العيش في مستوطنه جديده شمال الضفه.
2: يعني ما يجري في الضفة الغربية شيء خطير جدا في كافة مناطق الضفة الغربية، وتصاعد من اعتداءات المستوطنين في كل المناطق. طبعا نشهد في هذه الأيام طبعا اعتداءات كبيرة، اعتداءات جسيمة طالت كل مناحي الحياة في هذه الكرة الفلسطينية، خاصة أن المستوطنين في هذه الفترة يستغلون هذه الأيام ليسيطروا ويعتدوا على المواطنين بكل الوسائل المتاحة لهم، بفعل يعني إتاحة المجال لهم من قبل حكومة الاحتلال الذي أيضا أعطاهم المجال ليسيطروا على الأراضي ويسيطروا على المنازل، وأيضا يعتدوا على المواطنين في ظل غياب أيضا محاسبتهم وعدم أيضا إيقاف هذا الاستيطان الإجرامي المتطرف. طبعا نشهد في هذه الأيام إقامة العديد من البوار الاستيطانية من قبل عصابات المستوطنين وبدعم من حكومتهم، بالإضافة أن المستوطنين انتقلوا لمرحلة خطيرة جدا، هو الاستيلاء على أحياء فلسطينية، أحياء ومنازل أيضا تتبع لفلسطينيين. طبعا هناك اعتداءات على العديد من المنازل، هذه الليلة كانت أيضا حافلة بالاعتداءات والسيطرة على المنازل، وأيضا يوم أمس كان هجوم على العديد من المنازل في بلدة بيتا ومحاولة إحراق المنازل، ولكن يعني تصدي الأهالي والشبان للمستوطنين حال دون ذلك الحد من هذه الاعتداءات، بالإضافة أن المستوطنين أقاموا بؤر استيطانية في العديد من المواقع الفلسطينية، أقاموا أيضا مشروع استيطاني كبير بين أحياء فلسطينية، كان هناك تجريف للعديد من الأراضي الفلسطينية وإنشاء بؤر خلال ساعات الليل من هذا اليوم، بالإضافة أن المستوطنين اعتدوا على العديد من المنازل بقطع التيار الكهربائي عنهم في بلدة قصرى ليسيطروا على المنازل. هناك عائلات تعاني الكثير بفعل اعتداءات المستوطنين، لأن المستوطنين انتقلوا لمرحلة خطيرة جدا وهي السيطرة على المنازل الفلسطينية ليقيموا بؤر استيطانية داخل منازل الفلسطينيين، وهذه خطيرة يعني خطيرة جدا، وهي سابقة لم تسبق على الشعب الفلسطيني، بالإضافة أن المستوطنين أحضروا العديد من العائلات في مدينة جنين ليقيموا أيضا بؤر استيطانية في العديد من المواقع الاستيطانية الجديدة التي فرضت على المنطقة في منطقة يعبد، بالإضافة أن المستوطنين في هذه الفترة يحضرون العديد من العائلات بإعاز من حكومة الاحتلال بأن هناك احتلال جديد للعديد من الأراضي والمواقع، لأيضا ليشجعوا المستوطنين للمكوث في هذه المواقع. المستوطنين في هذه المرحلة يسيطروا، يعربدوا، يفرضوا أمر واقع في الضفة الغربية في ظل أيضا عدم محاسبتهم ومتابعتهم وأيضا إيقاف هذا الاستيطان. طبعا الاعتداءات أيضا تنوعت في كل مناطق الضفة الغربية، يحاولون أيضا فرض السيادة الكاملة على كل المواقع ليقيموا هذه البؤر الاستيطانية. طبعا نرصد في هذه الفترة الخطيرة على الشعب الفلسطيني أن المستوطنين في هذه الفترة أقاموا العشرات من البؤر الاستيطانية في المناطق الفلسطينية وبين أحياء فلسطينية، بالإضافة لسيطرتهم على مناطق شمال الضفة الغربية التي تتعرض لإجرام وسياسة ممنهجة وأيضا سياسة استيطانية تحاول السيطرة على كل مناحي الحياة، السيطرة على الأراضي، على المنازل، ويقيم بؤر استيطانية، وأيضا إحضار العديد من الوزراء لهذه المواقع لأيضا يشجعوا المستوطنين ليعطوهم الصلاحيات الكاملة لينكثوا في هذه المواقع الجديدة التي يحاول الاحتلال فرضها ضد الشعب الفلسطيني وضد السكان الذين يعانون من هذه الاعتداءات الخطيرة والتي أيضا يتعرض إليها أبناء شعبنا يوميا.
1: نعم، في متابعة والوقوف عند هذه النقطة، يعني أن يقدم المستوطنين على إقامة بؤر داخل منازل المواطنين، يعني هذا الموضوع فعليا حدث عندما نتحدث عن هدم وإخلاء التجمعات السكانية سواء في محافظة أريحة، في القدس، في رام الله، وفي أي مكان، هم فعليا نفذوا هذه السياسة عندما يعني قاموا بإخلاء كل هذه التجمعات وهذه المساكن والبناء بدلا منها هذه البؤر الاستيطانية. إذا ما استمر الوضع على حاله، كيف سينعكس ذلك على المناطق النائية البعيدة نوعا ما عن المناطق السكنية والمأهولة؟ كيف فعليا سينعكس هذا الموضوع على أهالي المنزل الذي يخطط يعني للاستيلاء عليه من قبل هذه العصابات؟ أيضا يعني هذه البؤر سيد بشار أين يتركز، يعني في أي أكثر المناطق استهدافا أمام هذه البؤر؟
2: طبعا التركيز في هذه الفترة في كافة مناطق الضفة الغربية، ولكن الأكثر تركيزا في منطقة شمال الضفة الغربية التي تتعرض لهجمة كبيرة جدا، بالإضافة أن أيضا هناك بلدة إذنة أيضا في جنوب الضفة الغربية.

0: التي تتعرض في الفترة الأخيرة والأيام الحالية تتعرض لإجرام ممنهج وخطير جدا من قبل عصابات المستوطنين الذين يحاولون أرض يعني الاعتداء على أراضي فلسطينية كبيرة جدا والاعتداء على السكان. طبعا في هذه الفترة هناك تسارع كبير جدا من قبل الإدارة المدنية لتنفيذ قرارات هدم ضد الشعب الفلسطيني، ضد المباني الفلسطينية، وفرض سياسة تهجير وإخلاء لكل هالمنازل، وأيضا تفريغ المناطق المصنفة جيم ليستغلوا هذه الفترة الثمينة لهم، وهذه الفترة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال تنفيذ هذه القرارات قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية. وهناك تسارع كبير جدا في إصدار قرارات وقف العمل وإصدار قرارات الهدم، لأن الاحتلال هو يعني يحاول في هذه الفترة تنفيذ ما يحلو له وما يخطط له في المستقبل. بالإضافة لذلك يعني يحاول أيضا إرضاء المستوطنين ومنحهم كافة الأراضي وعدم تطبيق القانون عليهم، على الرغم أن الفلسطينيين يحاولون الضغط من كافة النواحي القانونية والرسمية والدولية، ولكن الاحتلال لا يرضخ لأي قانون في هذه الفترة، لأن من يدير طبعا الإدارة المدنية هو مستوطن متطرف، ومن يدير أيضا الشرطة الإسرائيلية التي أيضا يعني يحاول الفلسطينيين تقديم شكاوي ضد المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين ويحاولون أيضا تنفيذ مخططات استيطانية. أيضا لا يرضخ الشرطة لمحاسبة هؤلاء المستوطنين المتطرفين، لأن من يقود الشرطة الإسرائيلية هو أيضا مستوطن متطرف، ونحن نعيش في غياب قانوني ضد محاسبة هؤلاء المستوطنين المتطرفين.
1: شكرا لك سيد بشار القريوت الناشط ضد الاستيطان. الآن نتابع موضوع انعكاسات هذه الانتهاكات على القطاع الزراعي تحديدا في محافظة طوباس، ونتحدث الآن إلى السيد عمر بشارات مدير مديرية الزراعة في طوباس. أهلا بك معنا سيد عمر، صباح الخير.
2: أهلا بك، صباح الخير أختي. أهلا بك.
1: حجم هذه الخسائر وحجم هذه الانعكاسات الخطيرة، و كيف أثرت فعليا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الزراعي في محافظة طوباس؟
2: العزيزي، يعني واضح أنه الموضوع ليس وليد الصدفة، الموضوع متراكم منذ العام 2000. تسير الوتيرة يعني حسب وضع الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه في العام 2023 وبعد اختلفت وتيرة الهجمات الإسرائيلية على كل مجرئي الأغوار، تفريغ شرق محافظة طوباس من كل التجمعات السكانية الموجودة كانت منتشرة على امتداد الأغوار، على امتداد 365 كيلومتر، أكثر من 520 عائلة فلسطينية يعني من رعاة الأغنام انتقلوا إلى مناطق أكثر أمنا بفعل الهجمات الإسرائيلية والمستوطنين. الحواجز الموجودة على أطراف المحافظة في مناطق الشمال، خاصة حاجز تياسير والحاجز الحمراء وعين شبلي حاليا، حدت من حركة المواطنين وحركة البضائع، وبالتالي كل ذلك بالإضافة إلى تدمير شبكات المياه بشكل يومي، منع الناس من الوصول إلى مزارعهم والحد من حركتهم، منع الرعاة من الذهاب إلى مراعيهم، كل هذه الأمور أدت إلى خسائر هائلة بشكل غير مباشر. أما الخسائر المباشرة فقط العام للعام 25 تقدر ب 12 مليون ونص بشكل مباشر، وفي العام 26 ونحن لم نصل إلى نصف العام أكثر من 25 مليون دولار. هذه الخسائر بشكل مباشر وخاصة في منطقة البكاعة، وبالتالي يعني هنا خسائر عالية جدا يتكبدها المزارع بشكل يومي، أصبحت يعني خارج إمكانياته أو إمكانيات تحمله، وبالتالي هو بحاجة إلى ليس إلى يعني تدخل مباشر بسيط، الموضوع أصبح موضوع سياسي، لا حل إلا الحل السياسي في هذا الجانب، والضغط على الإسرائيليين للتراجع عن مخططات في منطقة الأغوار، وبالتالي تسهيل بالآخر تسهيل على الناس حركتهم يعني.
1: نعم بالتأكيد، يعني تماما كما تفضلت، يعني كل سبب هذه الأزمة هي بالأساس مفتعلة، وسببها هي سياسة إسرائيلية ممنهجة هي تتعمد يعني بالأساس تعميق الأزمات.

0: وكل مقومات الحياة أكثر وأكثر، ولكن لا نستطيع أن نتجاوز موضوع التدخلات، موضوع هذه التدخلات. وبالتالي الموضوع بحاجة لتضافر الجهود ما بين وزارة الزراعة وكذلك هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأيضا سلطة المياه وعديد الجهات الخاصة، لأنه عندما نتحدث عن القطاع الزراعي هذا الموضوع أيضا يتقاطع بشكل كبير جدا وبشكل مباشر مع مسألة استهداف المياه، بالتالي الموضوع يحتاج أيضا لتدخلات وإصلاحات من قبل سلطة المياه. سيد عمر،
1: نعم، احنا يعني دائما وزارة الزراعة والحكومة بشكل عام لديها تدخلات، اولها حصر الاضرار الناجمة عن الاحتلال وتوثيقها لعرضها على الجهات ذات العلاقة سواء داخليا او في المجتمع الدولي ومتابعة هذه القضايا من ناحية قانونية. الامر الاخر هناك تدخلات مباشرة في موضوع المياه، وزارة الزراعة تقوم بشكل دوري بإعادة تأهيل كل خطوط المياه التي يتم تدميرها لضمان وصول المياه إلى المزارع خاصة في المناطق الأكثر استهدافا في منطقة البكاعة ومنطقة الأغوار الشمالية، العمل على توفير بعض مستلزمات المزارعين من أعلاف سواء مالية أو مركزة، العمل على تطعيم يعني برنامج التطعيم والتحصين للثروة الحيوانية ومكلف جدا، وتقوم وزارة الزراعة في ظل هذه الظروف بتطعيمات ووفرت هاي اللقاحات لكافة المزارعين. يعني هناك تدخلات غير ذلك في توزيع أشتال سواء من مشاريع يعني بشركاء مع شركاء في القطاع الزراعي أو مباشرة من وزارة الزراعة، أشتال زيتون، أشتال لوزيات إلى آخره، على الأقل للتخفيف الأضرار قدر الإمكان في ظل الظروف الصعبة الحالية.
0: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل السيد عمر بشارات مدير زراعة طوباس. إذا نحن وإياكم نتواصل في نهار جديد إلى ملف آخر يتعلق بعمالة الأطفال، ويعني هذا الموضوع ارتفع وتصاعد مؤخرا وكانت لا تزال تتواصل تدخلات ومتابعات وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص. نتابع تفاصيل هذه المتابعات مع معالي وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم لكافة مستمعينكم.
0: أين وصلت هذه المتابعات من قبل الوزارة وماذا عن الحملات الميدانية التي تقومون بها فعليا على أرض الواقع وفي مختلف المناطق لمتابعة موضوع عمالة الأطفال؟
2: نعم بالتأكيد، يعني أطلقنا حملة جديدة طبعا وهي جزء من الحملات المستمرة فيما يتعلق بموضوع المتعلق بحماية الأطفال والحد من التسول وعمالة الأطفال. طبعا وسعنا حملتنا في هذه الفترة الحملة الميدانية، خاصة أنه الآن الأطفال في لا توجد مدارس، لم تبدأ المدارس بعد، وبالتالي نلاحظ دائما في فترة الصيف زيادة كبيرة جدا في عدد الأطفال الذي يتم استغلالهم في عملية التسول أو في عملية عمالة الأطفال. طبعا عادة يكون هناك جولات ميدانية مشتركة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وزارة التنمية، الأجهزة الأمنية، الشرطة، وزارة العمل، ونبدأ بعملية العمل الميداني. يعني هذا العمل فقط يتم من خلال الضبط الميداني. كثفنا جهودنا في مناطق محددة بالذات خاصة في منطقة أريحة والأغوار، ومن خلال ضبط الأطفال 6 أطفال، كان هناك أيضا ضبط للشخص أو الجهة التي تعمل على تشغيلهم واستغلالهم. بالتالي في حال الوصول لهذه النقطة نكون قد يعني أنقذنا عدد كبير جدا من الأطفال. طبعا بالتأكيد استمرت الحملة أيضا لباقي المناطق، في مناطق كان صعب جدا أنه نتوسع فيها خاصة في ظل الاجتياحات المتكررة. يعني في عنا بعض المناطق في نابلس ومناطق معينة لم نستطع أن نوسع الحملة، ولكن طبعا بالتأكيد مستمرين خلال هدول الأسبوعين في توسيع حملتنا المتعلقة بضبط تسول الأطفال وعمالة الأطفال.
0: نعم، يعني هذه خطوة بالتأكيد هامة وفي الاتجاه الصحيح، لكن ما الإجراء الذي يلي بعد أن يتم ضبط الأطفال وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمن يشغلهم ويستغلهم؟ يعني السؤال، ما الخطوة القادمة؟ إلى أين يتم تحويل هؤلاء الأطفال خاصة إذا لم يكن لهم معيل أو مثلا نتحدث عن أطفال يتامى؟
2: نعم، يعني هو طبعا مش دائما يكون الطفل يتيم، يعني هلأ اللي بيصير طبعا هذا سؤال مهم، انه بعد ما يتم ضبط الاطفال، الاطفال هي مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية، بالتالي لدينا مراكز للطفولة خاصة في منطقة رام الله، باقي المناطق يكون لدينا شراكة مع مؤسسات مجتمعية من خلال بداية بعد ضبط الأطفال يتم وضع دراسة سريعة جدا اجتماعية عن وضع الطفل، ومن ثم دراسة حالة، مؤتمر حالة، هذا يكون بالشراكة مع كافة الشركاء مثل المحافظة، الشرطة، لتقييم مدى الخطورة على الطفل في حال عودته إلى مجتمعه وأسرته. طبعا عادة وحسب النظام والقانون وقانون الطفل الفلسطيني، أفضل مكان للطفل هو في ظل عائلته، ولكن لدينا دور مهم جدا في تحديد مدى تلاؤم وضع العائلة لرجوع الطفل إلها. هل يوجد، وبشكل أساسي نبدأ بالنقطة الأساسية هي حماية الطفل، يعني هل الطفل معرض للخطر أم لا؟ في حالة أنه معرض للخطر لا يتم إرجاعه للأهل ويبقى لدى مركز الطفولة، خلال فترة وجوده في المركز يتم عملية التأهيل له ولأسرته ولمجتمعه، ويبقى في حالة ملاحظة وفي حالة عدم أخذ قرار إلى أن يكون هناك تأكيد أنه يوجد حماية للطفل. طبعا هناك إجراءات كثيرة، يعني عملية التأكيد تأتي من خلال المجتمع، من خلال الأسرة، من خلال جهة معينة تضمن هذا الشيء قبل إرجاع الطفل، بحيث لا يكون هناك عودة له إلى الشارع أو تعرضه للمخاطر مرة ثانية. في حال أنه كان الطفل من الأطفال الأيتام وهو يتبع لمركز معين أو ما شابه، يتم طبعا بالتأكيد التنسيق مع هذه المراكز، ويتم وضع الطفل في مراكز الأيتام. ولكن مرة ثانية حتى في حالة الطفل اليتيم نؤكد أن المصلحة الفضلى للطفل أن يكون في ظل بيئته وظل عائلته. فيما يتعلق في الجهة التي شغلت يعني الطفل وجعلته في حالة تسول، هذه تكون طبعا من مهام الأجهزة الأمنية، الشرطة، النيابة وما شابه.
0: نعم بالتأكيد، يعني إذن هنالك إجراءات تتخذ بشأن المشغلين. لكن أيضا في نقطة هامة معالي الوزيرة، يعني هذه بالتأكيد خطوات هامة جدا وإجراءات تستكمل ما بعد ضبط حالات التسول وهذه العملة من قبل الأطفال. سؤال آخر، يعني جزء كبير من الأطفال الذين يلجؤون إلى العمالة يعني يحرموا من التعليم. الآن نحن مقبلون على عام دراسي جديد، هل من إمكانية من التنسيق مثلا مع وزارة التربية والتعليم حول ضرورة استيعابهم في بعض المدارس القريبة على أماكن سكنهم ودمجهم في مرحلة التعليم كباقي يعني جيلهم مثلا؟ وهذا الموضوع بالتأكيد يعني في غاية الأهمية والضرورة.
2: طبعا بالتأكيد، يعني وزارة التربية والتعليم هي جزء لا يتجزأ من كل منظومة حماية الطفولة، يعني هم دائما يكونوا بالشراكة معنا ويكون هناك تنسيق كامل وإبلاغ عن الأطفال وعن الأسر. طبعا نحن كوزارات لدينا مديريات، لدينا مراكز ومكاتب فرعية، ويكون هناك التنسيق في الميدان، يعني لا يكون حتى التنسيق على مستوى المراكز الرئيسية للوزارات، بل هناك نظام ما بين وزارة التنمية ووزارة التربية، حيث أنه كل قضية لدينا هي مسجلة أيضا لدى وزارة التربية. يكون هناك يعني ملاحظات وتنسيق، هل أطفالهم في المدرسة أم لا، وهذه النقطة الأولى. وماذا نقوم أيضا؟ لدينا أيضا تمويل لدفع رسوم الأطفال عن الأسر الفقيرة، يعني الأسر المسجلة لدينا في السجل. هذه الأسر حتى لو أنها تتلقى بعض المعونات إن كانت المالية أو النقدية، تعتبر معونات بسيطة لا تسد كل احتياجاتها. فيما يتعلق ب التعليم يعني هو رقم واحد بالنسبة لنا، مع التأمين الصحي المجاني، هذول القضيتين نوفرها للأسرة الفقيرة المسجلة لدى السجل الاجتماعي، بالتالي نضمن أن الأقساط دفعت عن الأطفال، وأنهم طبعا بصفي هناك متابعة من خلال المديرية، من خلال المدرسة مع مديرية التربية، مديرية التربية مع مديرية التنمية، لأنه كل أسرة لديها حالة، يعني هناك يعني حالة احنا ندرسها كأسرة متكاملة، الموضوع بيكونش بس انه الطفل بروحش على المدرسه، بيكون هناك عنف اسري، بيكون هناك فقر، عدم عمل، يعني تكون القضيه مركبه في ظل وضع صعب جدا اقتصادي واجتياحات، والاسر تتعرض ايضا غير الموضوع الفقر والموضوع الاقتصادي هناك.

0: مزوح، هناك بطالة عالية، وبالتالي هي قضية مركبة. نحن كوزارة نتعامل معها بكافة جوانبها، من أهمها الطفل الموجود في الأسرة أن يتوفر له التعليم والصحة، وهناك تحديات كبيرة يعني في توفير كل هذه الخدمات في ظل عدم وجود دعم نقدي، ولكن هناك نظام، هناك آلية معينة معتمدة منذ سنوات، ونحن قمنا على تطوير هذه الأنظمة خلال فترة العامين للتأكيد على تطبيقها وتنفيذها في الميدان.
1: كل الشكر لك معالي وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سما حمد. إلى موضوع ومتابعة استهداف العمال خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، نناقش هذا الموضوع مع سيد وائل العبادي مسؤول ملف العمال الفلسطينيين والأجانب في نقابة عمال العمال في الداخل. أهلا بك معنا، صباح الخير سيد وائل، هل تسمعنا؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد وائل، سنعاود الاتصال به لاحقا ونتابع وإياكم إذا هذه الأخبار فيما يتعلق بحالة الطقس، وتذكيرا بما يتعلق بتعميق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد، ويكون الجو هذا اليوم شديد الحرارة جافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق. إلى جنين ونتابع معكم آخر التفاصيل والتحديثات من هناك مع مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار.
2: والخير لك يا آثار ولكافة السادة المستمعين.
1: ضعنا في آخر التفاصيل، حيث يتواصل عدوان وانتهاكات الاحتلال وكذلك البناء الاستيطاني وما حدث بالأمس في عرابة.
2: نعم آثار، للعام الثاني على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءاته واقتحاماته للقرى والبلدات واستهداف البنية التحتية في كافة أرجاء محافظة جنين. الليلة الماضية وفجر هذا اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من القرى والبلدات في محافظة جنين، خاصة القرى الغربية والجنوبية الغربية، بلدات وقرى السيل الحارثية واليامون وعنزة وكفيرت وقباطي ومثلث الشهداء ويعبد والحي الشرقي في مدينة جنين، كانت كلها أهداف ومسارح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي من مدينة جنين. اقتحم جيش الاحتلال عشرات منازل المواطنين، اعتقل الشابين أحمد ومحمود جلامي والشاب أشرف الحنتولي بحجة مهاجمة إحدى مركبات المستوطنين التي اقتحمت قبل عدة أيام شارع الناصرة إلى الشمال من مدينة جنين. قام جيش الاحتلال باقتياد الشبان الثلاثة بعد الاعتداء عليهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة بحجة أنهم هاجموا هذه المركبة، مركبة قطعان المستوطنين في جنين. أيضا كما أسلفت آثار، افتتح مستوطنو وقطعان من المستوطنين يتقدمهم غلاة المستوطنين مستوطنة ما يسمى عينك دوتان فوق أراضي بلدة عرابي إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين. هذه الأسماء الغريبة، غربة الطارئين على هذه الأرض، بالتأكيد ستكون هذه المستوطنة المقامة فوق أراضي المنهوبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ستكون طارئة كغيرها من المستوطنات بإرادة شعبنا التي لا تلين. بقي أن نشير آثار إلى أن حصيلة العدوان الاحتلالي واسع النطاق على محافظة جنين للعام الثاني على التوالي بلغ حتى اللحظة ارتقاء 71 شهيدا، بالإضافة إلى مئات المصابين ومئات المعتقلين وهدم أكثر من 800 منزل في مخيم جنين ومحيطه وهدم عشرات المنشآت والمحال التجارية عند مفترقي عرابي وعنزة إلى الجنوب من مدينة جنين، والتهديد بهدم عشرات أخرى عند دوار البادية شرق جنين. أيضا لا بد من الإشارة إلى أن جيش الاحتلال يواصل تهجير أكثر من 22 ألف مواطن من داخل مخيم جنين للعام الثاني على التوالي قصرا وتحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى استهداف الاستهداف اليومي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين وسرقة أكثر

0: تأييد لأغراض عسكرية واستيطانية. نعم أثار.
1: شكرا لك مراسلنا من جنين نزار سامودي. الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار مجددا مع زميل صقر دراغمي. صباح الخير.
2: صباح الخير لك أثار وصباح الخير لكم مستمعين الكرام. إصابة شاب الليلة الماضية برصاص طائرة مسيرة في شارع النفق بمدينة غزة، وإصابة عدد من المواطنين في حي تفاح شرق المدينة. الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يقول إن أي انسحاب لقوات الاحتلال من غزة سيكون مرهونا بنزع السلاح الكامل والمتحقق منه. مسؤول أمريكي رفيع المستوى يقول إن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن رفضه خريطة طريق مجلس السلام بشأن غزة، موضحا بأن هذه التصريحات تأتي في سياق انتخابية. مستوطنون إرهابيون يهاجمون بحماية قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وقد تصدى المواطنون لهم دون أن يبلغ عن إصابات. قوات الاحتلال تعتدي الليلة الماضية على عدد من المواطنين في منطقة جبل البابا في بلدة العزارية شرق القدس المحتلة. عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة يضعون حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عميك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران، ويقول إنه يتعامل معها بهدوء. الرئاسة الإيرانية تعلن تعيين محسن رضائي أمينا لمجلس الأمن القومي أعلى هيئة أمنية في البلاد خلفا لمحمد باقر ذو القدر. الجيش اليمني يقول إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر. أوروبا تشهد خلال شهري حزيران وتموز درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة. إلى حالة الطقس يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز. الآن عودة إلى الزميلة أثرها بالريح واستكمال باقي ملفات نهار جديد. عودة إليك يا أثر.
1: شكرا لك صقر، ونستكمل معكم متابعينا باقي ملفاتنا في نهار جديد، ونشير إلى اعتداءات الاحتلال التي تتواصل في كل من الضفة وقطاع غزة، حيث تواصلت بالأمس عمليات قصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. هذا الموضوع تزامن مع اقتحامات واعتقالات في عدة محافظات بالضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم بالتوازي مع الشروع بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي جنين وتحديدا في عرابة. بالعودة لموضوع والحديث حول استهداف العمال في الداخل، نتحدث الآن إلى مسؤول ملف العمال والأجانب في نقابة عمال البناء في الداخل السيد وائل عبادي. صباح الخير.
3: صباح الخير أختي. صباح الخير إليك ولجميع المستمعين والمتابعين.
1: تحدثنا بداية حول حجم هذا الاستهداف وهذه التضييقات ومواصلة هذه السياسة ضد أي عامل فلسطيني، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
3: كما هو معروف يعني ب 17/2023 تم اعلان الاغلاق التام على مناطق الضفه الغربيه ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول الى اسرائيل، ومنذ ذلك الحين الى اليوم يتم استهداف العمال. بالاول كانت الوتيره اخف، يعني كان غض النظر، بس بالفتره الاخيره يعني الاستهداف هو استهداف قاسي جدا جدا، واللي حتى اللي يعني بمسكوا في إسرائيل من عمال الضفة الغربية يتم سجنه أو حبسه أو إرجاعه بطريقة يعني قاسية إلى حدود ومناطق الضفة الغربية، وفي إسرائيل يتم محاكمة المشغل وأيضا إغلاق محل الشغل لثلاثين يوما. فهنا تدخل يعني السياسي والعنصرية في هذا المجال. احنا كل ما نقترب الى انتخابات الكنيست، انتخابات الكنيست في اسرائيل هي بسرعة 20/10، كل ما نقرب اكثر على انتخابات الكنيست يعني بتصير احدى دعايات الانتخابية للسياسيين اليمينيين المتطرفين هي الانتقام او يعني تعذيب العمال الفلسطينيين. احد اسباب عدم ارجاع العمال الفلسطينيين الى هذه اللحظة، الاسباب هي ليست اسباب امنية او اسباب مهنية، فالاسباب هي فقط اسباب سياسية، اسباب عنصرية. اليوم بنشوف قسم من السياسيين والمرشحين للكنيست بيتباهوا ألو عنصري أكثر من إسلامي في نقطة عن العمال الفلسطينيين، ألو اللي بدي يجيب عمال أجانب من الهند أو سريلانكا بديل عن العمال الفلسطينيين أكثر. يعني ال- ال- ال- ال- ال- القصة صارت قصة يعني سياسية أكثر من ما إنها قصة مهنية.
1: نعم بالتأكيد، ومن الواضح بأن يعني هذا يعني التضييق، المعاناة، الدم الفلسطيني بشكل عام ليس فقط بحق العمال الفلسطينيين، بات ورقة انتخابية في صناديق الاقتراع الإسرائيلية. عطفا على هذا الموضوع سيد وائل، توالت التصريحات الإسرائيلية التي تواصلت في سبيل منع إدخال العمال وزيادة الضغط تضييقات عليهم، في المقابل إسرائيل تحاول استقطاب عمال من الخارج، هل برأيك سينجح هذا الموضوع؟
3: إسرائيل من يعني من ثلاث سنين وهي بتحاول، يعني القصة مش جديدة. يعني إسرائيل من 17 في خلال شهرين قامت بتسجيل أكثر من 200 شركة قوى عاملة لإحضار عمال أجانب، ولكن هذا المشروع لم ينجح نجاحا باتا. يعني في ثلاث سنين هذولا لفرع البناء أحضروا بجوز 50 أو 55 ألف عامل محل، نقص كبير جدا، هناك نقص أكثر من 200 ألف عامل في فرع البناء وحده، أن لا أتحدث أيضا عن فرع الزراعة أو فرع الترميمات أو فرع البنى التحتية. في فرع البناء هناك نقص كبير جدا، لم يأتي العدد الكافي من العمال الأجانب، وأيضا العمال اللي أجوا ليس بكفاءة يعني جيدة اللي تسد محل العمال الفلسطينيين. فمن هنا يعني الضائقة اللي يمر فيها فرع البناء بإسرائيل ضائقة كبيرة جدا وقوية جدا، ولكن لا حياة لمن تنادي كديش يعني القوى الأمنية والاستخباراتية بتقول إنه ممكن إرجاع العمال الفلسطينيين بطريقة أو بأخرى ووتيرة أو بأخرى، ولكن يعني السياسيين المتطرفين هم من يعارضون على إرجاع العمال الفلسطينيين رغم الحاجة الملحة إليهم بسبب عدم كفاءة العمال الأجانب اللي أجوا وعدم يعني وأجوا بأعداد لا تكفي لسد النقص في فرع البناء.
1: نعم، يمكن القول ببساطة أن هذا الموضوع لم ينجح بالمستوى المطلوب وكما جرى التخطيط له.
3: لم ينجح فتاتا بالمستوى اللي كان متوقع. نعم. أجل
1: أشكرك جزيل الشكر السيد وائل عبادي، مسؤول ملف العمال الفلسطينيين والأجانب في نقابة عمال البناء في الداخل، على كل هذه التفاصيل.

0: الآن إلى ملف آخر ما يتعلق بزيارة السيد الرئيس إلى تركيا ولقائه المرتقب مع نظيره التركي. نتحدث في هذا الموضوع مع الدكتور نصري أبو جيش سفيرنا لدى تركيا. صباح الخير لك دكتور.
1: صباح الخير لك سارة وصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين.
0: نعم، ما يتعلق بأهمية هذه الزيارة لسيادة الرئيس محمود عباس إلى تركيا، أهميتها وبهذا التوقيت تحديدا؟
1: شكرا لك. سيصل سيادة الرئيس غدا مساء في زيارة رسمية لمدة يومين، وهذه الزيارة تأتي بعد تقريبا حوالي سنة. في هذه السنة جرت مياه كثيرة في على القضية الفلسطينية. الرئيس سيلتقي مع الرئيس أردوغان ويضعه في صورة الأوضاع الفلسطينية.

0: قطاع غزة، ونحن نعلم بأن تركيا هي أحدى الدول الوسطاء، مصر وتركيا وقطر، ولها دور كبير في موضوع وقف إطلاق النار، وبالتأكيد مع الولايات المتحدة، وكذلك في تطبيق الاتفاق 2803. بالتأكيد سيضع فخامة الرئيس أردوغان بأوضاع التي تجري في الضفة الغربية وانتهاكات المستوطنين وما يقوم به المستوطنين من كافة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وعلى ممتلكات الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي المقدسة. ونحن نعلم بأنك كذلك تركيا دولة إقليمية ولها دور كبير وعلاقات كبيرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها ومنظمة التعاون الإسلامي. هذه القضايا مهمة جدا أن تكون تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان بالتحديد على علم فيها. سيتباحث معه في كافة القضايا السياسية، سيضحه بصورة الأوضاع المالية ووقف المقاصة والأوضاع التي نعانيها نتيجة وقف المقاصة ونتيجة الإجراءات الإسرائيلية. هذه الزيارة أنا أعتقد أنها زيارة مهمة جدا وتأتي في الوقت المناسب للتباحث مع دولة صديقة شقيقة تقدم المساعدات الكبيرة والدعم الكامل لفلسطين والشعب الفلسطيني ولسيادة الرئيس. أنا أعتقد نعم،
1: تفضلي. نعم، هل من لقاءات سيجريها سيادة الرئيس يعني عند وصوله إلى تركيا وخلال هذه الزيارة، إلى جانب لقائه سيلتقي بنظيره التركي دكتور نصري؟
0: هناك اللقاء الرئيسي مع الرئيس سيكون وكما يكون زيارة رسمية يوم الأربعاء مساء، وهناك لقاء مع السفراء الدول العربية، والرئيس دائما يحرص على عقد لقاء مع السفراء الدول العربية ليضع الدول العربية بالتطورات والمستجدات من خلال سفرائهم الموجودين في كل العالم وبالتحديد في تركيا ولأهمية تركيا. هناك سيكون هناك عشاء على شرف سيادة الرئيس وفي مؤتمر صحفي قبل العشاء، وسيحضره مجموعة كبيرة من الوزراء ورؤساء الأحزاب التركية والقادة الاتراك، وهذا مهم جدا. سيتم لقاء مع الرئيس والحديث عن الأوضاع الفلسطينية والمستجدات الفلسطينية. بالإضافة سيكون هناك زيارات للرئيس في مقر إقامته من بعض الأصدقاء الاتراك والمسؤولين السابقين والمسؤولين الحاليين للالتقاء مع فخامة الرئيس.
1: نعم، بالتأكيد سنتابع معكم أولا بأول تفاصيل ومتابعة هذه الزيارة الهامة. كل الشكر لك دكتور نصري أبو جيش، سفير فلسطين لدى تركيا. إذن بإشارة إلى ما جرى توقيعه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وأيضا الدكتورة سماح حمد بتوقيع اتفاقية مشروع استكمال أعمال تطوير النظام المحوسب الخاص بالسجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة مع ائتلاف عدد من الشركات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التنمية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة الوزارة وتوسيع حملاتها الميدانية للحد من عمالة الأطفال واستغلالهم في التسول لتشمل مختلف المحافظات. ووزيرة التنمية الاجتماعية أكدت لنا قبل قليل بمتابعة الوزارة وتكثيف جولاتها في عدد من المحافظات، والتي بدأتها في محافظة أريحة والأغوار حيث جرى ضبط عدد من الأطفال، وكذلك إحالة من كان يشغلهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. استكمالا للحديث حول إطار هذه التحركات الدولية وانعقاد جلسة لمجلس الأمن الذي سيكون غدا، سنناقش أهمية ذلك و ما يطلب من جلسة مجلس الأمن هذه المرة مع الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية والمغتربين والشؤون السياسية. دكتور صباح الخير.
2: صباح الخير لكم والسيدات والسادة المستمعين.
1: نبدأ الحديث حول جلسة مجلس الأمن المرتقبة هذه المرة، ما المطلوب منها برأيك دكتور في مرحلة يعني تضافر فيها الجهود في مسألة قطاع غزة والانتقال للمرحلة الثانية؟ إسرائيل لا تزال تحاول تعطيل هذا المسار.
2: يعني في واقع الأمر الجيد أولا في هذا الأمر أن الدول الأوروبية قد طلبت بالتعاون مع دولة فلسطين لعقد هذه الجلسة في ظل هذه الأوضاع، في ظل كما تفضلت استمرار إسرائيل بكل هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والآن بعد أن ظهر هناك إطار من أجل تنفيذ الاتفاق وتنفيذ خطة الرئيس ترامب والتي فيها محاور مهمة وقد رحبنا بها، خاصة موضوع وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ورفض الضم ورفض التهجير القسري ورفض الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة. لذلك عندما قلنا بأن هذا الاتفاق يجب أن يمر، وأن عندما وافقت كذلك الأطراف على هذا الاتفاق كنا قد رحبنا ودعمنا وتحدثنا مع الوسطاء وشكرناهم وقلنا يجب أن ندفع باتجاه التعافي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إلا أنه واضح وكما قال ملادينوف حقيقة المبعوث الخاص أو الممثل الخاص لمجلس السلام في قطاع غزة، قال أن إسرائيل سوف تزيد وتصعد من جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في غزة لأنها لا تريد حقيقة لأي اتفاق أن يمر. لذلك مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة، مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني، قضايا إذا لا يمكن تجاوزها ولا يمكن أن يكون هناك شرق أوسط آمن ومستقر دون أن يكون هناك شعب فلسطيني آمن ومستقر. هذا الخطاب الذي نتحدث فيه مع كل دول العالم ومع الأصدقاء خاصة في أوروبا وأولئك أعضاء مجلس الأمن. لذلك نحن نطلب من مجلس الأمن خاصة في ظل محاولات إسرائيل في ضخ الأكاذيب وضخ القتل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل أننا في شهر أغسطس الذي يعتبر شهر الإجازات لدى الأوروبيين ولدى بعض الدول في العالم، ولكن نحن لا نسمح بأن يخفى العالم بينما أبناء شعبنا يقتلون في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس.
1: نعم، جلسة مجلس الأمن هذه المرة أيضا تتزامن مع زيارة السيد الرئيس محمود عباس إلى تركيا، وبالتأكيد دكتور في إشارة إلى مواقف تركيا كونها دولة وسيطة وداعمة أيضا للحق الفلسطيني وفي مواجهة هذا الاحتلال المتصاعد بحق شعبنا.
2: نعم الرسالة واحدة، أننا لن نهدأ، سوف نجوب العالم، سوف نحشد أصدقائنا، وكان هناك اجتماع منذ أيام في الأردن من أجل لجنة الحراك العربي الإسلامي الخاصة في موضوع القدس وخاصة في الموضوع الفلسطيني. تركيا نعم لاعب رئيسي ومحوري ووسيط، والآن هي واحدة من الدول الثلاث التي وقعت على اتفاق استراتيجي دفاعي من أجل مواجهة ما يمكن أن يرتبط بهذه الدول الكبيرة والإقليمية والشقيقة التي نريد لها أن تزدهر حقيقة وأن تبقى آمنة، لأن أمن هذه الدول هو من أمن دولة فلسطين ومن حقوق الشعب الفلسطيني. تركيا لاعب كبير، لاعب أساسي، جزء كبير من منظمة التعاون الإسلامي، هي كذلك عضو في الناتو، هي دولة داعمة لفلسطين بشكل كبير في المحافل الدولية وفي المحافل القانونية كذلك. هام جدا لنا جميعا بأن نذهب إلى الأشقاء في تركيا، كما أن علاقتنا مع الأشقاء في الإقليم ممتازة باتجاه اتخاذ الخطوات الملائمة لتحريك المجتمع الدولي في ظل موسم انتخابي إسرائيلي سيقوم على حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك حراك السيد الرئيس هو جزء منه من أجل فرض الموضوع الفلسطيني على الأجندة الدولية كي لا يتم تجاهله في ظل هذه الحرب المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: كل الشكر لك دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية. نبقى في ذات الملف. نتحدث الآن إلى الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير. صباح الخير لك دكتور.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: في سياق مواصلة الحديث حول ملف غزة، يعني كيف ترى وتعقب على تصريحات نتنياهو مؤخرا التي يعني المتعلقة بالبنود وأبرز ما جاء في خطة مجلس السلام؟ كيف ترى هذه التصريحات في الوقت الراهن، في إشارة إلى اقتراب كذلك الانتخابات الإسرائيلية في ذات الوقت؟
3: يعني كما أشرت، يعني ما ليس فقط موضوع الانتخابات والتحضيرات الجارية لها والتطرف الأكثر يمينية في سياق محاولة جر أخذ الأصوات الأكثر يمينية والتطرف عن داخل الاحتلال، ولكن الأمر أيضا في ظل استراتيجية ومنهج الاحتلال بمحاولة فصل قطاع غزة، تقسيم قطاع غزة، استمرار العدوان والجرائم. الهدف الرئيسي والأساسي هو كسر إرادة الصمود والتحدي لدى الشعب الفلسطيني ومحاولة التهجير. لذلك العدوان والجرائم متصاعدة ومتواصلة. شلال الدم الفلسطيني لم يتوقف منذ 10 أكتوبر حتى اليوم، واضح تماما أنه لم يتوقف لحظة واحدة. وبالتالي ما يجري هو محاولة لإبقاء هذه الحرب العدوانية والإجرامية، حرب الإبادة مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، في سياق تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى فصل قطاع غزة أو تقسيم قطاع غزة أو ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، في عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة، لأن الدولة الفلسطينية هي أن تقام على الضفة وقطاع غزة والقدس العاصمة التي لابد أن تكون في سياق كل الدولة الفلسطينية ما تربيها في الأمم المتحدة ومن السبيل دولة تربيها. وبالتالي الاحتلال يحاول منع ذلك من خلال استمرار عدوانه وجرائمه المصعبة ضد الشعب الفلسطيني.
1: في الوقت الذي أيضا في ذات السياق دكتور واصل، السجون الإسرائيلية، هذه المعتقلات وهذه الزنازين و كل ما يخفى عن أعين العالم حاليا في الفترة الراهنة وما قبلها من سنوات، مع منع منظمة الصليب الأحمر من القيام بدورها في إجراء زيارات لداخل سجون الاحتلال. الاحتلال يواصل يوميا وعلى مدار الساعة ليس فقط سياسة العقاب الجماعي، ليس فقط الإهمال الطبي، بل إن صح التعبير الجرائم الطبية. بين الفترة والأخرى يتم الإعلان عن اسم أسير شهيد جديد من قطاع غزة. إلى متى سيتم يستمر هذا المشهد دكتور؟
3: سيستمر هذا المشهد لأنه لا يوجد هناك عقوبات تفرض على الاحتلال، ولا يوجد هناك أيضا من قبل المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية والاتحاد عن حقوق الإنسان ما يمكن أن نشير إلى قطع التعامل مع الاحتلال، فرض مخاطعة عليه وعزله، وأيضا تفعيل كل آليات المحاكمة لهذه الجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا الأسرى في زنزانة الاحتلال. اليوم نتحدث عن أكثر من 91 شهيد معروف هوياتهم وأسمائهم منذ 7 أكتوبر فقط حتى اليوم، ونتحدث عن جرائم متصاعدة من التجويع والتعذيب والعزل والتنكيل، إضافة إلى أن هناك آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لا أحد يعرف عددهم ولا أسماءهم. يجري التنكيل بهم ويجري أدمات ميدانية لهم ويجري أيضا وضعهم في سجون سرية مثل سجن الإيمان السيء الصيت والسمعة، ويجري التعذيب بشكل ممنهج من أجل كسر إرادتهم، كسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا وتقرير أبطال في زنزانة الاحتلال. لذلك أنا أعتقد أنه منع زيارات الصليب الأحمر ما يجري من تجميع وتعطيف وتعذيب وتنكيل داخل الزلازين، واضح تماما أن هذا الأمر يمضي قدما، وخاصة في ظل عدم وجود آليات لها علاقة بالعقاب لمسؤولي الاحتلال على هذه الجرائم. ونحن بالنسبة لنا واضح تماما أنه يعني هؤلاء الأسرى المنتقلين الأبطال لزلازين الاحتلال الذين يحتلوا صدارات المشهد السياسي لابد أن يكون هناك أيضا تواصل مع كل المؤسسات الدولية والقانونية والمجتمع الدولي من أجل رفض كل ما يتعلق بهذا الشكل الممنهج في سياسات القتل لأبناء شعبنا الفلسطيني وأسرى، وأيضا التوصل إلى فرض مقاطعة ومحاكمة لهذا الاحتلال المجرم لقطع الطريق لو وصلت ذلك.
1: إن شاء الله. كل شكر لك دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

0: الآن إلى الملف الإسرائيلي والحديث أيضا عن الانتخابات الإسرائيلية. نتحدث مع السيد جعفر فرح مدير مركز المساواة في الداخل. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: نبدأ الحديث حول التصريحات الأخيرة لنتنياهو بالأمس والتي أفادت برفضه للخطة الأمريكية بشأن غزة، في حين أيضا يتصاعد الخلاف مع ترامب. آخر القراءات بشأن هذا الموضوع.
1: نتنياهو بمعركة انتخابية، وهو لن يقدم تنازلات لترامب بهذه المرحلة، وسيحاول خلق أزمة مع أي طرف يريد أي تقدم بكل موضوع غزة، أو حتى يعني هناك أجواء حرباجية في السياسة الإسرائيلية الآن. هناك من يريد قصف إيران، ومن يريد تدمير جنوب لبنان وتدمير غزة وتدمير مخيم قلنديا. هاي الأجواء الانتخابية الإسرائيلية، التحريض العنصري والأجواء الحرب، هي الأجواء التي يريدها نتنياهو. هو سيخلق أزمات إذا كان في المنطقة أو حتى في الداخل. يعني نحن نتوقع أيضا محاولات لخلق أزمات مع المجتمع الفلسطيني في الداخل، فهو بمرحلة حرجة. استطلاعات الرأي العام تشير أنه نتنياهو لن يفوز في الانتخابات، وهو يريد خلق أزمات دموية تؤدي إلى اصطفاف جديد في داخل الشارع الإسرائيلي تدعمه وتؤدي إلى انتخابه مرة أخرى. نحن نتحدث عن رئيس حكومة متهم بمخالفات جنائية، وبحال خسر الانتخابات ستتواصل محاكمته وقد يسجن، فهو على استعداد للتضحية بكل ما يملك وبكل ما تملك هاي الدولة للخروج من لوائح الاتهام والخروج من احتمال دخوله إلى السجن بعد الانتخابات.
0: متابعة نتائج هذه الاستطلاعات أيضا، عطفا على ما تفضلت، يعني هنالك حديث حول انقسامات في اليمين في حين تظهر اتحادات بين اليهود والعرب، كذلك أستاذ جعفر.
1: صحيح، يعني جلعاد أردان الذي اعتبر من شباب الليكود لفترة طويلة، وكان سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، ويعني كان من وزير الأمن الداخلي في السابق بحكومات نتنياهو، هو يعني خرج من الليكود وأعلن عن تشكيل حزب يمين. هو قد ينقذ نتنياهو في نهاية المطاف، لأنه نعلم أن حتى أحزاب اليمين التي تخرج من الليكود في نهاية المطاف تدعم نتنياهو. نعم، هناك انقسامات في معسكر اليمين، والانقسام الأكبر الآن هو في حزب الليكود وما حدث مع جلعاد أردان، ولكن أيضا هناك تحالفات سنراها بين سموتريتش وبن غفير وبين قوى أخرى. حتى موعد تقديم القوائم ب 7/9 هناك حوالي شهر، وسيكون هناك إعادة ترتيب للصفوف في داخل الأحزاب السياسية. حتى جلعاد أردان الذي شكل حزبا سياسيا وينوي الخوض الانتخابات بشكل مستقل، قد يحصل على عرض من نتنياهو لدمجه في داخل قائمة الليكود بأماكن متقدمة، ووعد في أن يكون وزيرا في الحكومة القادمة، حكومة نتنياهو القادمة. فنحن نتحدث عن تغييرات سريعة في داخل الشارع الفلسطيني. هناك أيضا يعني أمس تم الإعلان عن توصيات أو عن قرارات لجنة الوفاق لترتيب الأمور بين الأحزاب السياسية التي تمثل الجماهير العربية. بهذه المرحلة لا نستطيع أن نقول أن هناك قائمة مشتركة ثلاثية أو رباعية، ولكن هناك تقدم معين نحو إعادة تشكيل تحالف قد يمنع تسرب أصوات لأحل الأحزاب الصهيونية، أو يعني عدم مرور نسبة الحسم وحرق أصوات داخل المجتمع الفلسطيني. نحن بمرحلة حرجة الآن في ترتيب البيوت الحزبية في كل التيارات، وباعتقادي يعني الانتخابات هاي ستكون حامية ومتوترة إذا ما لم تكن أيضا دموية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة في الداخل.

0: عدنا لكم من جديد متابعينا ومشاهدينا الكرام عبر قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. الآن نتحدث في موضوع آخر وحول تواصل سياسة الاحتلال في استهداف التراث وهذه المواقع التراثية، عن كل تفاصيل هذا الموضوع وأيضا عن ما يتعلق بتواصل استهداف التعليم والمناهج والمدارس والطلبة، وكذلك موضوع استهداف الصحفيين والأرقام الأخيرة التي ظهرت مؤخرا، وكافة الجهود التي ستبذلها منظمة اليونيسف في سبيل إدخال أو إدراج مواقع أثرية أخرى على لائحة التراث العالمي. كل هذه المحاور سنناقشها مع الدكتور عادل عطية مندوب فلسطين الدائم في اليونيسكو. أهلا بك معنا دكتور من داخل استوديوهاتنا في صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك ولمستمعين صوت فلسطين.
0: عناوين كثيرة تدلل على مواصلة سياسة استهداف الاحتلال للمواقع الأثرية، هنالك سباستيا، بتير، وكذلك ما يحدث في برك سليمان والعديد من هذه العناوين. كيف تتابعون هذا الملف في منظمة اليونيسكو؟
1: يعني هذا جزء من مخطط دولة الاحتلال للاستيلاء على المزيد من الأراضي بهدف الاستيطان وبهدف مضايقة الشعب الفلسطيني وخلق ظروف معيشية سيئة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من جديد. يعني هذا يندرج ضمن مخطط دولة الاحتلال في تقوية وتعزيز الاحتلال. فإذا ما نظرنا أنه الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال هي حرب على الجغرافيا من خلال الاستيطان ومن خلال الضم ومن خلال الهدم، وهي حرب على الديموغرافيا كما حصل في قطاع غزة حرب الإبادة والتي استنسخها الاحتلال بصورة أخرى في الضفة الغربية من خلال التهجير القسري ومن خلال التطهير العرقي. الآن معركة الاحتلال هي معركة على السردية ومعركة على الهوية، ويحاول من خلال السيطرة على المواقع الأثرية ومواقع التراث الفلسطيني خلق سردية مزيفة أن له جذور في هذه الأرض، وهي حرب تكميلية للحرب الأولى، أي الحرب على الجغرافيا والحرب على الديموغرافيا، ويحاول إيجاد شرعية له من خلال السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية وتحريف التاريخ وتحريف السردية الفلسطينية. إذن هذا جزء من مخطط استعماري، هذا جزء من سياسة دولة الاحتلال للسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة. يعني حتى يوم أمس نتنياهو صرح أنني ما دمت رئيس للوزراء لن يكون هناك دولة فلسطينية، وهذا جزء من هذا المخطط وهذا جزء من برنامج هذه الحكومة. فهو الآن يحاول أن يجد لنفسه سردية تعطيه الشرعية لهذا الاحتلال وللسيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال المصادرة المواقع الأثرية والتراث الفلسطيني ومن خلال الحفريات التي يقوم بها ويعيد كتابة التاريخ. فكما ذكرت يعني هناك العديد من المواقع التي استشرس الاحتلال في الفترة الأخيرة من محاولة السيطرة عليها، خاصة موقع سباستيا اللي نجحنا من خلال معركة دبلوماسية شرسة في أوساط اليونسكو من إدراج سباستيا في 24 من الشهر الماضي على لائحة التراث العالمي.
0: نعم بالتأكيد يعني وقوفا

0: عند هذا الموضوع، لائحة التراث العالمي، وعندما يتم إدراج موقع في فلسطين على هذه اللائحة، بالتأكيد هذا الموضوع يزعج نتنياهو، يزعج الاحتلال الذي يحاول كما تفضلت تزييف الحقائق ومحاولات عديدة ومستميتة لتمرير رواية مزعومة. ما أهمية هذا الموضوع؟ ماذا يعني أن يتم إدراج موقع فلسطين على لائحة التراث العالمي؟
1: يعني كما ذكرت هو موضوع مؤلم ومزعج لهم.
0: بالتأكيد.
1: وأنا كنت موجود في الاجتماع وتابعت ورأيت الحملة الدبلوماسية الشرسة التي شنتها دولة الاحتلال ضد دولة فلسطين ومبادرتها في إدراج طرابلسي على موقع التراث العالمي. يعني إذا ما نظرنا إلى ردة فعل دولة الاحتلال،
0: ما تمثلت ردة الفعل،
1: هذا يعطينا مؤشر إنه هذا تحرك مؤلم لدولة الاحتلال. كما ذكرت هم يحاولون تزييف التاريخ لإيجاد جذورهم أو لإيجاد مبرر للسيطرة وتوسيع الاستيطان والسيطرة على الأراضي. الآن أهمية القرار تأتي كونه يوثق بأن هذا موقع فلسطيني رغم محاولات دولة الاحتلال من تزييف
0: التاريخ. تفنيد زيف رواية الاحتلال.
1: تماما. هم قالوا أن هذا الموقع كان عاصمة لمملكة بني إسرائيل الشمالية، وقالوا أن الشعب اليهودي مرتبط بهذا الموقع، وقالوا بأنه حق لليهود في هذا الموقع، ولكن جاء قرار اليونسكو ليؤكد بأن هذا موقع تراث فلسطيني، يؤكد على سياسة دولة على سيادة دولة فلسطين على هذا الموقع، ويؤكد على امتداد العلاقة ما بين سكان قرية صباصيا أو بلدة صباصيا اليوم وتاريخ هذه المنطقة بما يتعارض مع السردية الإسرائيلية. من هنا جاءت ردة الفعل دولة الاحتلال العنيفة، ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار بأنه يثبت، نحن نسجل بأن هذا الموقع هو موقع فلسطيني وهذا يبقى في التاريخ، وفي أي إجراءات قضائية مستقبلية سوف نرتكز على هذا التسجيل، سوف نرتكز على هذا القرار بأن هذا القرار يؤكد على فلسطينية هذا الموقع. وفي المستقبل نحن نتمنى أن في الخطوات القادمة كما ذكرت هو تسجيل، تثبيت وتمكين، تمكين من خلال العمل مع اليونسكو لتطوير الموقع والحصول على مساعدات مالية من أجل القيام بأعمال الترميم وأعمال الحفريات الضرورية لاكتمال صورة هذا الموقع وتثبيت فلسطينيته.
0: إذن لما له من أهمية فعليا وانعكاس عميق جدا وإيجابية واضحة يعني من خلال إضافة هذا الموقع لائحة التراث العالمي كما تفضلت، تثبيت، تسجيل، تمكين. بالتالي انطلاقا من هذا الموضوع الهام، هل اليونسكو بصدد أيضا إدراج بعض المواقع؟ هل من جهد تبذل لإضافة مواقع أخرى إلى جانب صباصيا على لائحة التراث العالمي؟
1: نعم، يعني عملية الإدراج جاءت تحت بند عملية إدراج سريعة بسبب تعرض هذا الموقع أو وجود عناصر تشكل خطر على هذا الموقع، وقمنا بتحضير هذا الملف في فترة زمنية قياسية قصيرة وتم إدراجه على الموقع. الآن هناك مواقع أخرى، هناك بالمناسبة 5 مواقع في فلسطين مدرجة على لائحة التراث العالمي. هناك دول تقاتل من أجل إدراج مواقع على لائحة التراث العالمي لأسباب سياحية خاصة في الدول الغربية. نحن لتثبيت الهوية الفلسطينية، ونحن في معركة مع الاحتلال كما ذكرت على الجغرافيا والديمغرافيا والآن على التاريخ على التاريخ وعلى الهوية، ونحن بصدد إعلان أو تحضير قائمة من 13 موقع جديدة معرضة للتهديد كما ذكرت حضرتك في المقدمة. يعني هناك بورك سليمان اليوم معرضة للتهديد والمصادرة من قبل دولة الاحتلال، هناك جبل الفردوس كذلك في منطقة بيت لحم، هناك النبي صامويل الذين قررت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه. إذا نحن نقوم بخطوات استباقية من خلال تسجيل مواقع جديدة، ونقوم بخطوات للرد على سياسة الاحتلال بمصادرة بعض المواقع كما ذكرت لتثبيت هويتها الفلسطينية والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على هذه المواقع، وقطع الطريق على دولة الاحتلال لتحريف التاريخ. لأنه يعني إذا ما رأينا الحملة الدبلوماسية الشرسة التي قادتها دولة الاحتلال في مواجهة ملف صباصيا، نحن بنفهم انه عم بيبحث هو عن اعذار لتزييف التاريخ لايجاد موطئ قدم له، لانه مشكله هذه الدوله دوله الاحتلال ان لا جذور لها في هذا.

0: وكلما حفروا أعمق في داخل الأرض كلما وجدوا أن لا جذور لهم ولا تاريخ لهم ولا ارتباط لهم بهذه الأرض، بل يجدون التاريخ الكنعاني، التاريخ الفينيقي، التاريخ الأرامي موجود في هذه الأرض. وهذا ما يزعج دولة الاحتلال، هي تسيطر من أجل تزييف السردية التاريخية الفلسطينية في محاولة يائسة لإعطائها شرعية وشرعنة سياسة الضم وسياسة الاحتلال التي تقوم فيها. ونحن إذن هذه أحد أدوات الدبلوماسية الفلسطينية لمواجهة التوسع الاستيطاني وسياسة التطهير العرقي من خلال إدراج هذه المواقع على قائمة التراث العالمي، حتى لو استمرت دولة الاحتلال في السيطرة عليها إلى أنها مسجلة رسميا في القانون الدولي اليوم كمواقع تراث فلسطينية ذات قيمة عالمية فلسطينية. ومن هنا تكمن أهمية إدراج هذه المواقع وقرارات وضعها على قائمة التراث العالمي، وقائمة التراث العالمي المعرضة للخطر. يعني هذا مفروض أنه وفق الاتفاقيات الدولية، اتفاقية لهاي ل 1954 واتفاقية حماية التراث العالمي ل 1972، ممنوع على دولة الاحتلال تحريك حجر واحد في هذه الأماكن دون الحصول على موافقة الحكومة الفلسطينية واليونسكو، لأنه نحن نتحدث عن مواقع تدرج على قائمة التراث العالمي وتصبح بتحصيل حاصل ذات قيمة عالمية. يعني حماية هذه المواقع لا تقع فقط على عاتق دولة فلسطين وحكومة فلسطين، بل كذلك على اليونسكو وعلى المجتمع الدولي. وهذه أحد الأدوات التي نحن نحاول تدويل الانتهاكات الإسرائيلية وإيصالها إلى المنظمات الدولية.
1: إذن هذا بالنسبة لجهدكم في المنظمة مع يعني على المستوى الدولي وكذلك الدول الأوروبية في سبيل الحفاظ على مواقع هذه المواقع الأثرية أمام محاولات إسرائيلية لأسرلة وتهويد هذه المواقع من التهويد. إلى جانب نقطة ثانية، ونبقى في ذات إطار هذه المحاولات للتهويد، الأسرلة، تغيير الهوية، الاحتلال كذلك دكتور يحاول يعني تغييب هذا جيل عن المناهج، عن الحقيقة، عن التاريخ، لذلك هو يحاول دائما استهداف المناهج التعليمية. أيضا هذا الاستهداف طال الطلبة وكذلك طال عديد المدارس في مختلف المواقع. كيف تعقب أيضا على هذه الأداة الاستيطانية؟
0: نعم، استخدمت دولة الاحتلال الأداة من خلال اتهامنا بالتحريض في المناهج التعليمية الفلسطينية، ودائما تقول على الفلسطينيين تغيير المناهج لتتناسق مع توصيات اليونسكو. وهذه الدعاية التي تقوم دولة الاحتلال بتكرارها على مدار العشر سنين الماضية. نحن نعمل بشراكة مع اليونسكو من أجل التأكيد على أن مناهج التعليم الفلسطينية تتماشى وتحترم التوصيات التي تبنتها اليونسكو في عام 2020. هذه التوصيات يعني هي بشكل عام توصيات تدعو إلى احترام أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وقيم السلام العالمية وقيم الديمقراطية العالمية. يعني هذه مبادئ موجودة في جميع المناهج التعليمية للدول المتقدمة، ونحن في الحكومة الفلسطينية حريصين على تطوير المناهج الفلسطينية حتى تكون جاهزة لمواجهة تطورات العصر والتحديات التي يفرضها خاصة الثورة التكنولوجية. فلذلك نحن نعمل مع اليونسكو على تحديث المناهج الفلسطينية على أن تكون تضمن تطبيق هذه المبادئ، وهي مبادئ عالمية. ما نعمل عليه هو ليس شروط إسرائيلية، نحن نتحدث عن توصيات اليونسكو، وتوصيات اليونسكو هي ليس باتجاه دولة فلسطين وحدها، هي باتجاه 192 دولة أعضاء في اليونسكو. فإذا ما تمكننا من تحديث المناهج الفلسطينية وفق معايير اليونسكو لتحديث المناهج التعليمية، فأنا أعتقد أن النظام التعليمي الفلسطيني سيحقق قفزة إلى الأمام، وسيضمن على الأجيال القادمة أن تكون مؤهلة وأن تكون جاهزة لمواجهة تحديات العصر من الثورة التكنولوجية، من الصناعة، من البناء البنية المجتمعية. يعني المساواة بين الجنسين هي مسألة مهمة، احترام الأسس الديمقراطية هي مسألة مهمة. لذلك نحن نعمل مع اليونسكو بشراكة لتفنيد رواية الاحتلال. وبالمناسبة يعني هناك بعض الدراسات التي تمت حتى اليوم تشير بأن مناهج التعليم الفلسطينية تتطابق تماما مع معايير اليونسكو، ولكن نحن في شراكة الآن مع اليونسكو لتطوير المناهج لتحديث النظام التعليمي من أجل النهوض بالنظام التعليمي يليق بالشعب الفلسطيني وقادر على دعم قدرة شعبنا على المقاومة والصمود.
1: نعم، يعني إذن هنالك جهد يبذل ما بين اليونسكو وكذلك وزارة التربية والتعليم دكتور حول يعني هذا الموضوع وأمام هذا الاستهداف الممنهج لهذه المناهج. في نقطة أخيرة برأيك دكتور، يعني إسرائيل التي تعيش الآن في عزلة دولية يعني إن صح التعبير، هنالك تنديد ويعني تنديد على مستوى ليس فقط على المستوى العربي وليس فقط على المستوى الأوروبي، تنديد على مستوى العالم بجرائم الاحتلال المتواصل وهذا الإرهاب المنظم من قبل عصابات المستوطنين. العالم الآن يرى ويشاهد تفاصيل الحقيقة كما يجري على أرض الواقع، لكن إسرائيل لا تزال حتى هذه اللحظة تخشى من الكاميرا، تخشى من العدسات، تواصل استهداف الصحفيين، وبالتأكيد كل العالم تابع حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين في قطاع غزة. تابعت تقرير بالأمس يقول بأن الاحتلال نفذ 108 اعتداءات بحق الصحفيين خلال الشهر الماضي فقط من خلال احتجاز، اعتقال، ملاحقة، شتم، تحطيم أيضا معداتهم من كاميرات وما إلى ذلك. كيف تعقب هذا الموضوع أيضا، يعني إسرائيل التي لا تزال تحاول يعني تزييف الحقيقة وتمرير روايتها المزعومة، لا تزال حتى هذه اللحظة تخشى تمرير الواقع والصورة أمام العالم الذي يدرك الحقيقة في نفس الوقت؟
0: يعني استهداف الصحفيين واغتيال ما يزيد عن 262 صحفي في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال، هذا مؤشر على أن دولة الاحتلال تريد ارتكاب الجرائم في الظلام ولا تريد للعالم أن يرى حجم المجزرة التي تقوم بها ضد أبناء الشعب الفلسطيني أو حجم عملية التطهير العرقي ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية. لذلك هي تقوم باستهداف الصحفيين لأن هذه الوسيلة الوحيدة لنقل ما يحدث على الأرض من انتهاكات إلى العالم، فهي قامت باستهداف الصحفيين، وهي بالمناسبة أكبر عدد صحفيين قتل في العالم منذ الحرب العالمية الثانية في جميع الحروب التي شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا مؤشر على أن عمل الصحفي يزعج دولة الاحتلال، على أن عمل كاميرات الصحفيين وأقلام الصحفيين تفضح دولة الاحتلال، وأصبح الاحتلال يستهدف الصحفيين كما يستهدف أي شريحة أخرى من أبناء الشعب الفلسطيني.
1: فقط لأنه ينقل الحقيقة.
0: طبعا هو لا يريد، هو يعني إسرائيل خسرت المعركة الإعلامية خلال الفترة الماضية بفضل كاميرات وبفضل أقلام الصحفيين الذين ينقلون صورة الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الشعب الفلسطيني، ذلك تستهدف الصحفيين. نحن دورنا في اليونسكو، هذه أحد الملفات التي تقع وفق ضمن ولاية اليونسكو، هي حماية الصحفيين وتوفير الإمكانيات المادية لهم للقيام بعملهم بالطريقة الصحيح وتمكينهم من أداء واجبهم وحمايتهم، ونحن نعمل مع اليونسكو في هذا الاتجاه. هناك برامج خاصة موجهة نحو قطاع غزة لأن الصحفيين في قطاع غزة هم كانوا الأكثر استهدافا، من خلال تمكين إخواننا الصحفيين في قطاع غزة، من خلال توفير الأدوات اللازمة، الكاميرات، الكمبيوترات لاستمرار العمل في القطاع. خاصة هذا مهم ما دامت دولة الاحتلال تفرض حصار إعلامي على قطاع غزة ولا تريد للصحفيين من المؤسسات الدولية الدخول إلى القطاع للكشف عن حجم الجريمة. إذن الصحفي مستهدف لأنه هو ما ينقل ما يحدث على أرض الواقع من جرائم وانتهاكات من قبل دولة الاحتلال إلى العالم، وهذا في الحقيقة قد ساهم في تفنيد السردية الإسرائيلية بأنني أنا أقود حرب ضد الإرهاب، يعني حرب ضد الإرهاب من خلال استهداف الأطفال ومن خلال استهداف المستشفيات ومن خلال استهداف الكنائس والمساجد. فأصبحت السردية الإسرائيلية في عزلة كما ذكرت، دولة الاحتلال اليوم في عزلة، هناك استياء، هناك غضب من سياسة دولة الاحتلال في الأوساط الدولية خاصة في الأوساط الأوروبية ودور الدبلوماسية الفلسطينية. نحن نقوم بقيادة عمل دبلوماسي مع هذه الدول خاصة الدول الأوروبية من أجل ترجمة هذا الغضب إلى مواقف سياسية واضحة ومحاسبة
1: ذلك.
0: وملاحقة دولة الاحتلال على جرائمها.
1: نعم، قبل أن ننهي الحديث دكتور، وكما نتحدث

0: تحدثنا في البداية، متأكدا على هذه النقطة، هل سيتم بالفترة القريبة إدراج مواقع معينة، وهل لديك أسماء معينة لإدراجها على لائحة التراث العالمي قريبا؟
1: نحن لدينا قائمة ب 15 موقع، ولكن الأولويات تتغير وفق سياسة دولة الاحتلال. على القائمة التمهيدية كما ذكرت مثلا هناك برك سليمان التي أصبحت اليوم مستهدفة بشكل مباشر. لدينا ملف جاهز موجود منذ سنتين عن قصر هشام لإدراجه على قائمة التراث العالمي، ولكن بما أن الأولوية اليوم تتطلب التركيز مثلا على برك سليمان، على جبل الفردوس، على مقام النبي صامويل، نحن نعمل على هذه الملفات من أجل ردع دولة الاحتلال، أو إذا ما استمرت دولة الاحتلال في سياسة ضم والسيطرة على هذه المواقع، لنقوم بتسجيلها وتأكيد على هويتها الفلسطينية وتوفير آليات الحماية الدولية. كما ذكرت، عندما ندرج موقع على قائمة التراث العالمي، هو موقع موجود في الجغرافيا الفلسطينية، ولكن حمايته هي مسؤولية فلسطينية ومسؤولية عالمية. إذن هذه أداة، أحد الأدوات التي تقوم الدبلوماسية الفلسطينية بتوظيفها من أجل لجم سياسة الضم وسياسة التوسع الاستيطاني.
0: نعم بالتأكيد، وبنهاية المطاف المهم أن تستمر وتتواصل هذه السياسة بغض النظر ما هي المواقع في سبيل الحفاظ على هويتها. دعني أتقدم لك بجزيل الشكر دكتور عادل عطية، مندوب فلسطين الدائم في منظمة اليونسكو، على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في برنامج نهار جديد. شكرا لوجودك معنا.
1: شكرا لك.
0: إذن بهذا الملف نكون متابعينا ومشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل شكر لمن رافقنا، وهذه تحيات فريق العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. دمتم بأمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي سادتي، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس يبدأ غدا زيارة رسمية إلى تركيا ضمن جهود وقف العدوان على قطاع غزة. مستوطنة جديدة على أراضي عرابة.

0: غرب جنين واستهداف أراضي المواطنين فيها. الاحتلال لا يصيب شابا ويعتقل 5 آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة. أهلا بحضراتكم إلى تفاصيل هذه النشرة، معكم صقر دراغمي. من المقرر أن يبدأ الرئيس محمود عباس يوم غد الثلاثاء زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تستمر 2 تجري خلالها مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وأكد سفير فلسطين لدى تركيا نصري أبو جيش أن المباحثات ستتركز على سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمارها. قال الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن أي انسحاب لقوات الاحتلال من غزة سيكون مرهونا بنزع السلاح الكامل والمتحقق منه، وأشار إلى أن الخطط تضمن لإسرائيل الاحتفاظ بحق الرد المباشر على أي تهديد وشيك، ما يمثل ضوءا أخضر يمكن قوات الاحتلال من التذرع به كي تواصل عدوانها. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن رفضه خريطة طريق مجلس السلام بشأن غزة. ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول أن واشنطن تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية في ظل الانتخابات طالما يواصل تنفيذ ما نطلبه منه، وخاصة فيما يتعلق بكبح الهجمات على غزة. أصيب شابنا الليلة الماضية برصاص طائرة مسيرة في شارع النفق بمدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين في حي التفاح شرق المدينة. إلى ذلك أفرجت سلطات الاحتلال عن 37 معتقلا تم نقلهم من حاجز كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي. أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم التي اعتقلت 5 مواطنين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 10 مواطنين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، كما اقتحمت تلك القوات منطقة برك سليمان الأثرية وبلدات العبيدية ودوار صلاح وشواورة وزعترة دون أن يبلغ عن اعتقالات. هاجم مستوطنون إرهابيون بحماية قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وقد تصدى المواطنون لهم دون أن يبلغ عن إصابات، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الشابين علاء وهاني أبو عليا. وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عميك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وتقع المستوطنة الجديدة في منطقة عرابة والسهلها الذي يعد من أهم المناطق الزراعية في محافظة جنين. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران، وقال إنه يتعامل معها بهدوء. وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن ترامب لم يبدي أي استياء حيال تأخر موافقة إيران على فتح مضيق هرمز. أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينا لمجلس الأمن القومي أعلى هيئة أمنية في البلاد خلفا لمحمد باقر ذو القدر. وكان رضائي قد تولى قيادة الحرس الثوري بين عامي 1981 و1997. قال الجيش اليمني إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر. وقال الجيش إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. شهدت أوروبا الغربية خلال شهري حزيران وتموز درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وتعد أوروبا القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم شهراء الصيف الأوليان بموجات حر متتالية ودرجات حرارة حارقة وظروف جفاف شديدة. إلى حالة الطقس، يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. هذا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. الآن ننتقل بكم مباشرة إلى البدء بالفترة الصباحية، ولننتقل إلى الزميلة نسرين عواد. وصباح الخير من إليك نسرين.
1: صباح الخير صقر، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله وأصبحتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء 7 دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. هي ساعتنا الآن في الاستوديو, واليوم 12/8/2026. إن شاء الله بداية نهار طيبة مليئة بالخير بالتوفيق لكم جميعا, ونبدأ وإياكم الفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11. فقرات لقاءات عديدة ومنوعة مثل ما عودناكم بالفترة الصباحية. اليوم في أولى فقراتنا تحديدا في فقرة الصحة النفسية بدنا نحكي عن هذا التحول الغريب العجيب اللي صار بأنماط اللعب عند أولادنا وعند أطفالنا. بعد ما كان اللعب هو مجموعة من النشاط والحركة والحيوية, كان لعب فيه حياة بالمعنى الحرفي للكلمة. اليوم صار أقصى متعة ممكن يمارسها الطفل إنه يقعد قدام الفيديوهات السريعة, أو في أحسن الأحوال قدام الشاشة يتابع فيلم أو مسلسل كرتوني. كيف تغيرت أنماط اللعب؟ كيف أثرت على شخصية أولادنا وأطفالنا؟ خليكم معنا, رح نحكي عن هذا الموضوع بكل تفاصيله. أيضا اليوم بالفترة الصباحية المباشرة بفقرة الصحة الجسدية بدنا نحكي عن موضوع جديد قديم, مشروبات الطاقة. أكيد إحنا ما بنقدر نلغي وجودها في الأسواق, ولكن من واجبنا إنه نحكي عن تأثيراتها الصحية تحديدا على الشباب وكمان على المسنين, وفعليا كيف بتأثر على صحة القلب, كيف بتأثر على الدورة الدموية. ومشروبات الطاقة هيك اسمها, ولكن هل فعلا إلها من اسمها نصيب؟ هذا الموضوع كمان رح نتناوله بكل تفاصيله بفقرة الصحة الجسدية. أدعوكم دائما لمتابعة الإذاعة عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 من العاصمة القدس المحتلة, وأيضا من رام الله والبيرة, جنين, الشمال والداخل. لأهلنا في الخليل, نابلس, أريحة والأغوار على 99.4, ومن أي مكان بالعالم أكيد بتقدروا تشوفوا مجموعة واسعة من برامجنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. اليوم رح أكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد, من الإعداد والتنسيق والمتابعة هي مقاسم, في الهندسة الصوتية هيثم شنابلة, ومن الإخراج المرئي حسان أو جهاد سليمان. فاصل قصير نعود بعد ذلك, كونوا ويانا.

حياكم الله من جديد وأصبحتم صباحا بكل الخير. أنتم بالاستماع إلى الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، 13 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. اليوم الاثنين 10/8/2026، إن شاء الله بداية نهار طيبة. والأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، مشان هيك رح يكون الجو شديد الحرارة جاف في معظم المناطق. سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. اتجاه رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل. الجو رح يكون دافي في معظم المناطق، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة القدس 31 مئوية، رام الله والبيرة 29 مئوية، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية بين 34 إلى 35، في نابلس وسلفيت من 31 إلى 32 مئوية، في أريحة اليوم 39، في بيت لحم والخليل بين 31 إلى 30، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح من 33 إلى 34 درجة مئوية. طبعا ديروا بالكم على حالكم، مش ضروري التعرض للشمس طبعا لساعات طويلة، تحديدا في ساعات الذروة، شرب كميات كافية من المياه، ودائما نتمنى لكم كل الصحة والعافية. ويعني هذه الكتلة الهوائية شديدة الحرارة تستمر في تأثيرها على البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري. من توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الدولار يصرف بثلاثة شواقل مقابل الشيكل، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواقل 46 أجورة، أما دينار الأردني فيصرف بأربعة شواقل و23 أجورة. الذهب في أسواق المال العالمية يبدأ أسبوع التداولات بانخفاض على أسعاره، جرام الذهب عيار 24 ب 139 دولار، أما أنصة الذهب فسجلت في أسواق المال العالمية 4322 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. خلينا نروح لآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، وعين شبلي أزمة باتجاه الأغوار. أما في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة القديمة مغلقة، حاجز عين سينيا تفتيش، الجلازون كثافة سير باتجاه رام الله، وحاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة مع تواجد لشرطة الاحتلال، وبوابة الطيبة كارميلو تفتيش. إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، فرش الهوى مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، المنشية مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات. كانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك رجعين للخبر المنوع. واليوم بدنا نحكي عن موضوع زمان ما حكينا عنه، حمية البحر المتوسط ليش لساتها عايشة بالرغم من أنه في مليون حمية غذائية طلع بعدها، ولكن للأسف ما استطاعت الصمود وما استطاعت الاستمرارية. أكيد بدنا نحكي عن هذا الموضوع بتفاصيله بعد الفاصل القصير، خليكم معنا.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة. تقترب ساعتنا الآن من 9:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، وبإمكانكم دائما متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في طول كرم قلقلية 98.8، بيت لحم أطباس على 89.9، وأكيد من جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2، وصفحتنا على الفيسبوك كمان تقدروا من خلالها تشوفونا بالصوت والصورة وتتابعوا آخر الأخبار والمستجدات. ومباشرة إلى خبرنا المنوع لهذا اليوم، موضوع قديم جديد، حمية البحر المتوسط. ليش يعني قدرت تصمد كل هذه السنوات بالرغم من أنه عشرات من أنواع الحميات الغذائية التي تم الحديث عنها والكتاب عنها، ولكن للأسف يعني كانت هي مجرد موضة استمرت لفترات قصيرة واختفت بعد ذلك. الموضوع مختلف مع حمية البحر المتوسط لأنها هي غذاء يومي ووصفة لصحة أفضل. أكيد تصدرت حمية البحر المتوسط قوائم أنظمة الغذاء الأكثر ارتباطا بالصحة، لكن شو اللي بخليها مختلفة عن غيرها؟ وهل بعود سر فوائدها فعلا إلى زيت الزيتون مثل ما البعض منا بيعتقد، أم إنها السر فيها هو إنها نمط غذائي متكامل بجمع ما بين مكونات بسيطة ومتنوعة في نفس الوقت؟ أكيد حمية البحر المتوسط مبدأها مش الحرمان ولا بأي شكل من الأشكال، وكمان مبدأها مش حساب السعرات الحرارية، ولكن مبدأها إنها هي بتعتمد على الإكثار من الخضروات، الفواكه، البقوليات، الحبوب الكاملة والمكسرات، بالتأكيد إلى جانب الدهون الصحية على رأسها زيت الزيتون، مع حضور معتدل للأسماك، منتجات الألبان، كمان حضور معتدل وتقليل قدر الإمكان من اللحوم الحمراء والأطعمة فائقة التصنيع والسكريات. الدراسات بتقول في هناك ارتباط كتير كبير ما بين النمط الغذائي والفوائد المتعددة، خصوصا لصحة القلب والأوعية الدموية، وأيضا بيرتبط موضوعه بتحسن موضوع حمية البحر الأبيض المتوسط بتحسين مؤشرات مرتبطة بالسكري والتمثيل الغذائي، وهذا ممكن يكون له دور كتير كبير بموضوع طولة العمر. اللافت كمان بأنه قوة حمية البحر المتوسط لا تكمن في مكون واحد، يعني هي ما بتقول أنه هذا المكون هو اللي رح يشفيك ويعالج لك كل مشاكل الصحة اللي انت بتعاني منها. أبدا، حمية البحر المتوسط هي قوتها تكمن في اجتماع مجموعة من العادات الغذائية اللي بتشجع على تناول أطعمة طبيعية، أطعمة غنية بالألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة. كمان هذا النمط الغذائي مش بالضرورة هو وصفة جامدة، ولكن يمكن تكييفه وفق العادات الغذائية، المنتجات المحلية المتاحة، وهذا خلى حمية البحر المتوسط أقرب إلى أسلوب حياة مستدام منه إلى حمية مؤقتة لإنقاص الوزن. وبذلك قد لا يكون السؤال شو الحمية الأسرع لإنقاص الوزن، لكن السؤال الأهم هو كيف نخلي طعامنا اليومي أكثر تنوع، أكثر قرب إلى الطبيعة، وأكثر دعم لصحتنا على المدى الطويل. ويمكن كل الإجابات على هاي الأسئلة قدمتها بمنتهى البساطة حمية البحر الأبيض المتوسط. أكيد دائما نتمنى لكم كل الصحة والعافية، والاعتدال والتوازن يمكن هو السر، بعيدا عن الكميات، بعيدا عن الأنواع، وبعيدا عن الأنماط. نتمنى لكم كل الصحة والعافية، متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية، وخلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك نرجع ونكمل فقراتنا لهذا اليوم.

الله يسعد صباحكم جميعا، أهلا وسهلا بكم جميعا. لازلنا متواصلين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم الاثنين 10 من آب للعام 2026.

0: فعليا بعد قضاء ساعات صامت أمام الشاشات الذكية. اليوم بدنا نحكي كيف تغيرت أنماط اللعب عند أولادنا، كيف أثرت على شخصياتهم وسلوكياتهم، وخاصة إن صرنا قدام مواقع ما بنقدر بأي شكل من الأشكال نبعد هاي الشاشات عن حياتنا أو عن أولادنا، ولكن كيف ممكن نوازن، كيف ممكن نلحق ما تبقى من طفولة أولادنا؟ أكيد هذا الموضوع بكل تفاصيله حاضر مع ضيفي عبر الخط الهاتفي أستاذة دارين ماهر، وهي مستشارة أسرية وأخصائية اجتماعية. أستاذة دارين، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يا صباح النور، أهلا وسهلا فيك، وصباح الخير لجميع المستمعين وين ما كانوا.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذة دارين. خلينا أسألك من واقع خبرتك في العمل الأسري والاجتماعي، تحكي لنا كيف تغيرت أنماط اللعب بين مع أولادنا مقارنة بما كان سائد لدى الأجيال السابقة، وكيف تحول شكل هذا اللعب، وكيف أثر على الحالة النفسية الشعورية السلوكية لأولادنا بعد هاي التغيرات اللي عمالهم بيختبروها؟
1: شكرا لك على هيك سؤال وعلى طرح هيك موضوع. عن جد احنا كنا بحاجته وبحاجه نعرف اكثر عن اللعب الصامت واللعب الحي. صراحه انا حابه ابدا هيك باني اعرف ايش هو اللعب، ايش يعني مفهوم كلمه الاولاد عمالها بتلعب. احنا بنفكر انه اللعب هو عباره عن تضييع وقت، انه خلص هو بيلعب فاحنا عمالنا بنضيع وقت. اللعب صراحة هو بيساعد طفلنا إنه يفكر، اللعب بيساعد الطفل إنه هو يتعلم من العالم الخارجي ويبني عنده مهارات في الدماغ. على النقل اللي صارت عنا هون إنه إحنا أطفالنا بطلت تعرف تلعب بعصر التطور والتكنولوجيا والشاشات، فأطفالنا بطلت تعرف مفهوم اللعب اللي إحنا عرفناه أنا وإنت بالزمانات. أولادنا اليوم أكثر مكرسين أمام شاشة صامتة وألعاب صامتة. قديش هذه الألعاب الصامتة بتأثر على نمو دماغهم ونمو المهارات التنفيذية عند الأولاد تبعتنا، وصارت بتراجع كبير للأسف. فأنا من هون بحاول إني يعني أوجه هيك انتباه الأهالي إنه يلا نرجع نخلي أولادنا يلعبوا زي ما لعبنا وبالطرق اللي إحنا لعبنا فيها، لأنه اللعب الحي اللعب المباشر بيساعد الطفل إنه ينمي العصيبات الدماغية عنده، بيساعد الطفل إنه يركز، يضبط انفعاله، يفهم مفهوم اللعب في الدور، اللعب مع مجموعة. اليوم بنشوف أولادنا بيلعب هو والشاشة صامت، لا في تواصل حكي ولا في لمس ولا في مشاعر
0: ولا في تفاعل، صحيح،
1: مع الشاشة ولا تفاعل. بنشوف ابننا اليوم بحرك هذا الشخص اللي بيلعب معه بأصبعه، ما في لمس، ما في تواصل بصري، ما في هلأ دوري هلأ دورك،
0: صح.
1: ما في حتى المشاكل اللي بتصير باللعب اللي من خلالها بنقدر نحاول نفكر بحل المشكلة، بحل الطفل هذا والطفل هذا يفكروا كيف التنين يرضوا بعض. يعني طريقة اللعب عند أطفالنا للأسف تحولت لطريقة أكثر سلبية من أكثر إيجابية.
0: يعني للأسف، وهذا بوجع، يعني فعليا كلياتنا لما نشوف أولادنا بقضوا ساعات قدام الشاشات أحيانا حتى برمشوش، يعني بدون رمش. للأسف أستاذة دارين، هذا من جانب. من جانب آخر، امبارح أنا وزميلتي هيام معدة البرنامج كنا بنحكي عن هذا الموضوع، إنه حتى أفلام الكرتون أو اللي هي طويلة واللي فيها غاية وهدف بطلت تستهوي الأولاد، صاروا بدهم بس مقاطع قصيرة بالريلز وغيرها من الفيديوهات القصيرة. بدي أبني على اللي حضرتك حكتي، إنه اللعب زمان كان مساحة أساسية إنه يتعلم الطفل كيف يتواصل مع أقرانه، كيف يحل المشكلة، كيف يعبر عن مشاعره، كيف يركز،
1: كيف يصبر، يستنى دوره، يصبر لما يجي الدور، كيف يكون عنده، كيف يتعلم كيف مهارة التواصل مع الآخر. اليوم احنا اولادنا ما بتعرف تتواصل باللعب، بنلاقي الاولاد الصغار لما يكون لهم اول سنه لسه بالحضانه فبتصير المعلمه تقول لك مش عارف يلعب مع المجموعه،
0: صح.
1: مش عارف يكون ولد مع كل مع الباقي، ما عندوش صبر، ما عندوش قدرات تواصل. هو مش ما عندوش، هو عنده
0: بس ما تعلمها
1: بالطريقه الصحيحه. انا من عندي بحب احكي عن جد، يعني وهذا رساله موجعه وانا بوجهها لجميع الامهات الصغيرات اللي بيكون عندهم أطفال من عمر 0 لعمر 2 وبتفكر إنه عشان ابني بيبكي لازم أعطيه التلفون يسكت. ابنك ما انخلقوا معاه تلفون، أنت اللي أعطيتيه، فأنت هون لازم تقدري إنه من عمر 0 لعمر 2 دماغ الطفل بتكون أكثر مرونة. فلما تكون دماغ الطفل أكثر مرونة بتبني أكثر خلايا عصبية وشبكات عصبية. كيف بدك تبني

0: وتطوريها فقط من خلال اللعب عن طريق البيئة مش عن طريق الشاشة. فلما الولد
1: يعني لازم الولد يقوم يتحرك ويلعب ويوقع ويقوم صح؟
0: طبعا اليوم احنا بنشوف الطفل عمره سنة قاعد بالكوتة ومعاه الشاشة. طب خليه يقوم، خليه يكتشف، خليه يحس، خليه يطلع، خليه يفكر يدخل من تحت الطاولة كيف بده يطلع من تحت الطاولة مثلا.
1: صح.
0: اليوم احنا نفتقد لهذه الاشياء. اليوم كثير اميات للاسف، انا ما بلوم الطفل، الطفل انخلق وانت اللي بتبرمجيه. انا كأم انا اللي بسيطر على طفلي وانا ببرمجه وبختله يلعب حي ولا يلعب صامت. فانا بلوم الاميات بهذه النقطة كثير. عمره سنتين اعطيه مساحته، اعطيه يلعب.
1: خلينا نروح أستاذة دارين باتجاه الحلول. يعني موضوع الشاشات صار صعب، يعني نقول إنه بدناش نعطي الولد تليفون يمكن أو آيباد، هلأ الكل رح يزعل منا ويقول طب كيف بدنا نشتغل وإلى آخره وإلى آخره، ما أنت عارفة يا أستاذة دارين. طيب شو الحل؟ يعني هل منقدر نوازن؟ خاصة إنه الموضوع جدا جدا دقيق، يعني الولد بعد ما يمسك التليفون عشان تقنعيه يقوم يلعب كمان شوي بدك تترجيه رجع، يعني إنه يا ماما مشان الله قوم العب، يعني اترك التليفون من إيدك وقوم العب.
0: أنا كدوري كأم ومسيطرة، يعني أنا دائما الأم هي اللي معها زمام الأمور مش الولد اللي معاه زمام الأمور. أنا اللي بقود عائلتي مش أولادي هم اللي بقودوني، بتوازن، ما بلغيهم ولا بلغي استقلاليتهم ولا بلغي رأيهم، بس خلينا نشتغل كأمهات ضمن خطة معينة. بما إنه هلأ التكنولوجيا إحنا يعني صارت فيش مفر منها،
1: فيش مفر يعني. مفروضة صحيح بكل تفاصيل حياتها، حتى صارت بالمدارس هلأ.
0: نعم صحيح. وما بنقدر نحكي كمان انه هي سيئه لابعد الحدود، في اشياء في العاب ممكن انها تكون مش سيئه ومناسبه. اللي انا كأم لازم اتصرف واتعلمه بمهاره عشان انا هقدر اوازن بين اللعب الطبيعي وبين لعب الشاشات، لان ما بقدر اخذ الشاشه من ابني مره واحده. فانا ممكن اعمل خطه اتفاق بيني وبين ابني بالذات اذا كان عمره مثلا خلينا نحكي عن 4 سنوات واطلع، لانه من ناحيه بقدر اسيطر اكثر. فإحنا ممكن إنه إحنا نختار ألعاب معينة نحضرها بساعات معينة بما يتناسب مع عمره ومع قدراته. يعني مش طبيعي إنه أحط ولد عمره 4 سنين أو 5 سنين وأعطيه لعبة طابجي مثلا. فهون عن جد عمالي بدمر جهاز الدماغ عنده وجهازه العصبي كله. فخلينا نشوف ألعاب بتتناسب مع عمر هذا الطفل، مع الجيل، مع قدراته العقلية، مع قديش هو بيفهم، بأوقات محددة احكي له نتفق، نعمل اتفاقية انا وياه انه احنا راح نمسك التلفون نص ساعة نحضر البرنامج المعين. نختار انا وياه برامج، في هلا كتير برامج تعليمية نقدر نشتريها، قنوات. فنختار اكتر اشي هو بحبه، بنركز قديش هو بحب سمعي بصري، شو اللي بحبه، وبناء على اختياره هو انه احنا نعمل فيها اشتراك لهذه القنوات. بصير الولد مبرمج خلاص انا حضرت نص ساعة، بنقول له هلا بعد نص ساعة ممكن اننا نستعين بمنبه. صحيح. انه رن المنبه خلصت النص ساعة لحاله بصير الولد مبرمج انه هو يعطيه الجهاز ويقوم يكمل لعبه. صراحة الشاشات يا جماعة الخير يعني هي غزو حرب.
1: طب امتى بكون الطفل عن جد بحاجة لتدخل متخصص؟ خاصة انه كتير احنا كمان صرنا نشوف فيديوهات استاذة دارين انه الطفل اذا بنسحب منه التليفون بشكل او الايباد بشكل او باخر بتصيبه نوبات غضب شديدة جدا، وبتشبه نوبات انسحاب المواد المدمنة. يعني هل هدول الاطفال بكونوا بحاجة لتدخل متخصص ولا الام والاب بيقدروا يسيطروا على الموضوع بشكل او باخر؟
0: بدي اوضح لك ليش بيدخلوا بنوبات الغضب، ليش الطفل بدخل بنوبة الغضب، لانه الشاشات لما هو قاعد وبيحضر ريل ورا ريل بسرعة وكلها بتطلع المقاطع القصيرة اللي عمالها بتطلع بتعمل له حالة اكتفاء، فبيفرز في الدماغ بيفرز دوبامين اعلى لانه هو حاسس بمتعة اكتر. فلما تيجي تسحبي منه هذه الشاشة مرة واحدة الدوبامين عنده بنخفض، فبدخل الطفل بحالة توتر وبحالة عصبية وبحالة انه احنا مش قادرين نسيطر. انا السؤال اللي بدي اسأله للناس اللي بتسمعنا، الطفل تبعك مين اعطاه الجهاز؟ بدل ما انا اوصل ابني انه انا اصير بدي استشارة مختص، طب ما انا بقدر اختصر الطريق على حالي من اول الطريق واعمل نظام لهذه الاجهزة واعمل نظام لهذه الشاشات. ليش انا اوصل لمختص طالما انا بقدر اسيطر وانا بقدر احكم؟ يا جماعة أنا يعني رسالة بعبرها بوصلها من عبر المنبر عندك عن جد، بتمنى كل الإميات والأباء يسمعونا. الجهاز أنت اللي بتتحكم فيه مش هو اللي بيتحكم فيه. أنت اللي بتقدر تسيطر كأب مسؤوليتك وسيطرتك باتفاق بين الطرفين الأم والأب. أنا بتفاجأ لما أم تجيني تقول لي عمر ابني سنتين ومش قادر أخذ منه الجهاز. طب ما أنت اللي أعطيتيه الجهاز، زي ما أعطيتيه لازم أنت تسحبيه منه.

0: صحيح
1: جماعة في عندنا
0: يعني هاي مسؤولية.
1: طبعا هذه أمانة وهذه مسؤولية. أنا في كمان بالمقابل بالطرف الآخر في كمان أهالي ما في عندهم أجهزة. في أهالي أولادهم ما تستخدم الجهاز من مرة. بتقول لازم أولادنا تتعلم الملل. لازم ابنك يشعر بالملل. لازم يشعر بالزهق. لأنه لما بشعر بالملل وبشعر بالزهق بصير بده يبتكر. بصير بده يفكر كيف يطلع من هذه الحالة. بصير أي إشي بحاول إنه يصنع من كرتونة صغيرة يمكن يعمل لك سيارة زي ما كنا نعمل زمان. ممكن من محارم من أي أشياء من أدوات عندنا موجودة بالبيت يصير بده يصنع بده يفكر. كمان إحنا نعطيهم هذه المساحة. إحنا برضو بيت
0: سريعا من فضلك.
1: نعم بيت في أولاد بدك تعرف إنه هذا البيت لازم يكون في كركبة وفي حركة وفي حياة. بدناش كمان إحنا البيت يكون منظم ومزبط على الليبرة وبالمقابل أولاد قاعدين على الشاشات ما فيش أي تفاعل.
0: للأسف.
1: لازم نوازن ونعطي أولادنا مساحة إنه هم يخترعوا ويكتشفوا من قلب البيت أفضل من ما يقعد على الشاشات. يعني نخلي أولادنا يتعاملوا مع البيئة. ضروري يتعاملوا مع البيئة المحيطة ويتعلموا منها.
0: اليوم للأسف يعني صرنا نشوف الأولاد إذا شافوا دبانة طايرة ولا فراشة ولا نحلة يموتوا خوف يعني ويروحوا يهربوا وإلى آخره من الأمور. بكل أحوال يعني معلومات جدا جدا قيمة. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا على كل هذه التفاصيل أستاذة دارين ماهر وحضرتك مستشارة أسرية وأخصائية اجتماعية. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. دائما متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. خلينا نروح بفاصل قصير بعد هيك رجعين نستكمل مواضيعنا وفقراتنا. واليوم بدنا نحكي عن مشروبات الطاقة في الفقرة القادمة. هل لها من اسمها نصيب؟ خليكم معنا بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الفترة الصباحية المباشرة، متواصلة وإياكم حتى الساعة 11. اليوم الاثنين 10/8/2026، وساعتنا الآن تقترب من 40 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، ومباشرة إلى محطتنا التالية. اليوم بدنا نحكي عن مشروبات الطاقة، أكيد يعني صارت حاضرة بشكل متزايد في حياة الشباب، في حياة البالغين، وللأسف في بعض الأوقات بنشوف حتى في حياة الأطفال. وأكيد المعظم بحبها وبيأدمن عليها لأنه بيعتبرها وسيلة سريعة إنه هيك يحس حاله فعليا تغلب على التعب، زاد من نشاطه وزاد من تركيزه. لكن المؤسف في الموضوع إنه هذا النشاط المؤقت يخفي وراءه تأثيرات صحية لابد من الإشارة إليها، خصوصا لما الموضوع بتعلق بارتفاع ضغط الدم، تسارع ضربات القلب، وأكيد غيرها من المواضيع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، حول مشروبات الطاقة، تأثيرها على صحة القلب، على الدورة الدموية، ومين أكثر الفئات يعني عرضة للإصابة بهذه الأعراض جراء استهلاك مشروبات الطاقة، أكيد أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي استشاري أمراض القلب والقسطرة دكتور حسن أبو عيدة. ودكتور حسن، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح المستمعين،
0: أهلا وسهلا بك. بداية خلينا نحكي عن مشروبات الطاقة، شو هي مشروبات الطاقة؟ يعني ليش هالقد عاملة قلق صحي تحديدا لأطباء القلب والدورة الدموية، وشو اللي بيصير بالقلب والدورة الدموية بعد استهلاك هاي المشروبات وشربها؟
1: مشروبات الطاقة عبارة للأسف عن مواد كيماوية مخلوطة مع بعض تعطي دفعة نشاط أو شعور بطاقة لفترة محدودة بسبب المواد اللي بتكون موجودة فيها، ولكن أضرارها على المدى القصير والمدى البعيد بتكون كارثية، خصوصا عند الشباب وعند الأطفال الصغار اللي زي ما تفضلتي للأسف صرنا نشوف أطفال صغار عمرهم بيشربوا مشروبات الطاقة. عبارة عن مواد سكرية في كمية سكر عالية جدا، كافيين عالي جدا 4 أو 5 أضعاف الكافيين الموجود في القهوة.

0: بالإضافة إلى ماء وأصباغ ومحليات ونكهات ومواد حافظة. طبعا هاي ما فيها شيء أي شيء طبيعي، وإحنا بنعرف في قاعدة اقتصادية بتقول إنه لما نشوف منتج بيتم تسويقه بشكل كبير من ناحية الإعلان والدعاية، لازم نعرف إنه هذا المنتج سيء جدا، لعشان هيك اتجهوا لهذا الاتجاه. وطبعا إحنا بنشوف كل حياتنا إنه مشروبات الطاقة أكثر نوع من المشروبات بتم الترويج لها من خلال اللوحات الإعلانية، من خلال الدعايات والإعلانات سواء في التلفزيون أو في وسائل الثانية.
1: طيب خلينا نحكي أكثر دكتور حسن، يعني عندنا مواد كيميائية، عندنا كميات سكر عالية جدا، وعندنا كميات كافيين عالية جدا، يعني ممكن توصل 10 أضعاف اللي موجود بفنجان القهوة أو كاسة القهوة اللي احنا بنشربها. هذا كيف بأثر على صحة القلب؟ كيف بأثر على صحة الأوعية الدموية؟ على صحة الدورة الدموية؟ وهل الموضوع بس مرتبط بالأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أو الكبار بالسن، ولا كمان الموضوع ممكن يأثر على الشباب وعلى البالغين وعلى كبار السن وعلى الأطفال؟
0: سؤال مهم جدا. تأثير على الدورة الدموية، أو خلينا نحكي بلغة الأرقام في البداية، جسم الإنسان البالغ بالعادة بتحمل أو الحد الأقصى له 200 ل 300 ملغرام كافيين في اليوم، الحد الأقصى على الآخر له 400 ملغرام كافيين. هون بتبلش تظهر المشاكل كتير. فنجان القهوة بالعادة فيه بين 60 و 80 ملغرام كافيين، يعني الشخص البالغ بإمكانه إذا كان صحته كويسة يشرب بين فنجانين لثلاث فناجين في النهار، بتكون الأمور كويسة. مشروب الطاقة الواحد في بين 300 و 400 ملغرام كافيين، إحنا بنحكي على 150 ل 200 مل. طبعا إحنا بنشوف الشباب الصغار ما بيكتفوا في عبوة واحدة في النهار، بيشربوا 4 أو 5. وأنا كطبيب قلب، معظم الشباب اللي بيجوني عندهم مشاكل في النبض، مشاكل في القلب، ألم في القلب، صعوبة في التنفس، أول سؤال بسألهم إياه إنه تشربوا مشروبات طاقة، تدخنوا. طبعا للأسف الشغلتين دائما مقرونين مع بعض، وللأسف الإجابة دائما نعم. ومعظم المرضى هذول لما بحكي لهم بيوقفوا هاي المشروبات، وقفوا التدخين، راجعوني بعد أسبوعين ثلاثة بتكون الأعراض مختفية تماما. تأثير مشروبات الطاقة وخصوصا من خلال الكافيين والسكر العالي على الدورة الدموية فيها تأثيرات سلبية كتير، بتزيد قوة انقباض عضلة القلب ولكن بطريقة سلبية، تعمل إرهاق على الدورة الدموية، بترفع ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وبترفع للأسف كمان الهرمونات الموترة في الجسم، بتزيد سرعة نبضات القلب، بتزيد احتمالية الخربشة في كهربة القلب. وفي نقطة مهمة جدا بدي أحكيها، كهربة القلب موضوع شغل كتير حساس. الكافيين لما بيرتفع تركيزه في الجسم بيؤدي لزيادة شغلة بنسميها إحنا في علم كهربة القلب اللي هو الكيوتي انترفال أو الكيوتي سي انترفال. هاي مؤشر بعطينا إنه إحنا وصلنا مرحلة الخطر في كهربة القلب، وممكن يصير عدم انتظام في كهربة القلب ممكن يكون قاتل. طبعا في دراسات، 37 دراسة انعملت في السنوات الأخيرة على مشروبات الطاقة، فرجتنا إنه مشروب طاقة واحد خلال النهار ممكن يوصل الـ QTC interval للحد الخطير اللي هو 500 ملي سكند، اللي بعديها ممكن يدخل المريض في حالة خربشة كهربة قلب ممكن تكون قاتل لهذا المريض. الفئات المعرضة للخطر أكثر، طبعا كل ما كان في أمراض أكثر عند المريض كل ما كانت نسبة الخطورة أعلى عنده، ولكن هذا لا يعني أنه الشباب الصغار الأصحاء اللي ما عندهوش أي مشكلة محميين من هذا الكلام، لأنه ممكن تؤدي لمشاكل مزمنة عندهم. وإحنا بنعرف في كأخصائية قلب أنه معظم أمراض القلب خصوصا مشاكل الكهرباء بعد القلب عند الشباب الصغار بتكون خفية، ما بيكونوا عارفينها. فلما بتعاطوا هاي المواد لمشروبات الطاقة ممكن تظهر عندهم هاي المشاكل وما يلحقوا يوصل للمستشفى، عشان هيك دائما احنا بنحكي ابعدوا تماما عن هاي المواد.
1: للأسف يعني معلومات جدا مقلقة، ويعني بالنظر إلى سلوكيات الشباب والمجتمع بشكل أو بآخر، يعني في رواج لا بأس فيه من مشروبات الطاقة، وخاصة أحيانا يتم تناولها كمان قبل ممارسة أنواع رياضات مختلفة. وهون بدي أسألك يعني خاصة الشباب دكتور حسن، اللي فعليا قبل ما يكون في عندهم سباحة أو قبل ما يكون في عندهم لعبة فوتبول أو غيرها من القضايا بتلاقيهم بيشربوا مشروبات طاقة، هل هذا الموضوع كمان ممكن يضاعف من المخاطر، هذا من جانب. من جانب آخر حضرتك قلت يعني معلومة جدا جدا مهمة، إنه العضوة الواحدة ممكن إنها تعمل كل المشاكل اللي حضرتك ذكرتها بما فيها خربشة كهرباء القلب، لأنه في كتير من الشباب بقول لك يعني أنا بشرب عضوة واحدة مثلا أو تنتين بالكتير يعني خلال اليوم، هل الكمية بتلعب دور ولا يعني بنقدر نقول إنه نفس التأثير؟
0: هلا يعني نبلش من
1: بالرياضه
0: سؤال او نبلش بالرياضه ولا يهمك بخصوص موضوع الرياضه، هي بتعطي دفعه طاقه عاليه لانه كميه كافيين عاليه، بترفع ضغط الدم، بترفع نبض القلب، وبالاضافه لكميه السكر، فبشعر الرياضي او بشعر الشاب انه والله انا استفدت منها، ولكن هذا تاثيرها بيكون مؤقت جدا، وعلى المدى البعيد حتى على القصير بعدها بساعتين ثلاثه بيكون في ارهاق عضلي شديد، بشعر في خمول لانه بتبلش اعراض الانسحاب سواء من السكر او من الكافيين. موضوع انه في خطوره موجود الخطوره، زي ما حكيت يعني في امراض بسموها ستراكشرال هارت ديزيز، انه بيكون في عندهم مشاكل في عضله القلب كتكوين، او بيكون في مشاكل في كهربه القلب، وهدول الشباب الصغار ما بيكونوا بيعرفوها. احنا بنشوف كثير على التلفزيون انه بيكون رياضي لعب كرة قدم مرة واحدة طب ساكت ومات، هذا بيكون واحدة من تنتين، اما في عنده مشاكل في عضلة القلب كتركيبة هيكلية، او بيكون في عنده مشاكل في كهربة القلب. ومشروبات الطاقة بتسرع انه تظهر المشاكل الخطيرة المهددة للحياة عند هدول، عشان هيك انا بحكي دائما ابعدوا عنها. بخصوص الموضوع الكمية، السؤال الاخير اللي سألتيه، عبوة واحدة كافية انه تكون مضرة جدا، كل ما زادت كمية العبوات اللي بيشربها الشاب أو اليافع من ضعف كمية المشاكل، لأنه 400 ميلي جرام مش زي 800 مش زي 1200. نحن نشوف شباب بيشربوا 4 أو 5 خلال النهار، بيجوا بيقولوا مش عارفين ننام، دائما شعارين بتوتر، دائما شعارين بإرهاق، دائما شعارين بقلق. شيء طبيعي لأنه أنت مالك بتاخد يعني أكثر من 10 أضعاف كمية الكافيين المسموح فيها، أنت مالك بتاخد كمية سكر بسيط خربش كل نظام الانسولين عندك. وارجع على نقطه مهمه، موضوع الاطفال الصغار، الاهالي لازم يكونوا كثير واعيين لموضوع مشروبات الطاقه. ليش؟ لانه الكافيين عند الصغار بيرفع الكورتيزول، الكورتيزول هي احد الهرمونات التوتر. الكورتيزول بيؤدي الى، احنا بنعرف العظام عند الاطفال الصغار بتكون عبارة عن جزئين عظميين وبينهم غضروف، هذا الغضروف هو اللي بنمو، بخلوا الطفل يكبر، بخلوا الطفل يطول. الكورتيزول بيؤدي إلى أنه هذا الغضروف يتكلس وبضل الطفل قصير، حتى نموه بيكون في مشاكل عند هذا الطفل. فأنا يعني بنصدم لما بشوف أنه في أهالي بيسمحوا لأطفالهم يشربوا مشروبات طاقة، بالإضافة أنا دائما بحذرهم حتى الشاي والقهوة عند الأطفال الصغار بسبب الكافيين اللي موجود فيها ممكن تؤدي لنفس النتيجة.
1: فما بالك بمشروبات الطاقة؟
0: بالضبط، فما بالك بمشروبات الطاقة. أنا ليش مركز كتير على مشروبات الطاقة؟ مش عمالي بحجم القهوة والشاي، لأنه أولا هدوك شغلات طبيعية، هاي شغلات صناعية بحتة. ثانيا القهوة فيها كمية كافيين أقل بكتير من مشروب الطاقة، والشاي كمية أقل، فتأثيرها على الجسم برضو أقل، وبالإضافة إلى أنه القهوة والشاي فيها كتير مضادات أكسدة مفيدة لصحة الدورة الدموية وصحة القلب وصحة الجسم بشكل عام، عكس مشروبات الطاقة اللي هي كلها مواد صناعية مضرة
1: ومليانة سكر كمان، والقهوة والشاي اللي هم ما بيكونوش بهاي الكميات الهائلة من السكر. معلومات جدا هامة وجدا قيمة، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على وقتك دكتور حسن أبو عيدة، وحضرتك استشاري أمراض القلب والقسطرة، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. يعني دائما بنتمنى لكم كل الصحة والعافية، والموضوع عن جد ما فيه مزح، لأنه صرنا نشوف شباب وصبايا بعمر العشرينات عمالهم براجعوا أطباء القلب والدورة الدموية بسبب يعني كل هذه المشاكل اللي أدت إلى ارتفاع أو زيادة نبضات القلب وسرعة نبضات القلب، بالإضافة إلى حالات للأسف ممكن تؤدي في كثير من الأوقات للوفاة إذا ما كان الشخص يعني أصلا بعاني من ضعف معين في عضلة القلب. مشان هيك يعني الأفضل الابتعاد عن هذه المشروبات والحصول على هذه الدفعة من الطاقة والنشاط بشكل طبيعي، وأكيد دائما هي موجودة. 50 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن، لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة. أذكر بموجاتنا العاملة تحديدا في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، بيت لحم وطوباس 89.9، وإلى محطتنا التالية. 50 طفلا وطفلة من القدس يستعدون لخوض تجربة مختلفة بعيد عن أجواء المدينة المقدسة، متوجهين إلى المملكة المغربية للمشاركة في الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي اللي بتنظمه وكالة بيت مال القدس. طبعا هذا المخيم رح يكون من 12 الشهر الجاري إلى غاية 26، وفعليا بحمل اسم منارة السلام اللي بيجمع ما بين أطفال فلسطينيين ومغاربة في تجربة فعليا تتضمن أنشطة كتير متنوعة ومختلفة رياضية فنية ثقافية وتربوية. للحديث أكثر حول أهمية هذه التجربة أبعادها التربوية والإنسانية أكيد مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير الأمور الجارية في وكالة بيت مال القدس الشريف. ودكتور محمد صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: صباح النور من المغرب جل الله يسلمك تأثيرك بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا بك، تحياتنا لك ولأهلنا في المملكة المغربية. وخلينا نحكي أكثر عن هذا المخيم، مخيم أطفال القدس في المغرب. ما الذي يعني هذا المخيم وما الذي يمثله لأطفال القدس، خصوصا أنه كثيرا منهم سيخوضون تجربة السفر والمشاركة في مخيم خارج فلسطين للمرة الأولى؟ تفضل دكتور محمد.
2: هذه التجربة يعني تجربة سنوية نأخذها للسنة 17، تجمع أطفال من القدس كما تفضلت، تتراوح عمرهم بين 11 و14 عام مع أقرانهم المغاربة لمدة يعني تواصل تستمر حوالي أسبوعين، ينتقلون خلالها من جهات الدار البيضاء والرباط وطنجة شمال المغرب، يزورون الكثير من المواقع التاريخية ويتعرفون على تنوع المغرب الطبيعي والجغرافي، من البحر إلى الجبل إلى السهول، ثم يتعرفون كذلك على المغاربة، على ود المغاربة، على نظرتهم تجاه الفلسطينيين. ثم أيضا هناك مساحة مهمة للاستجمام والترفيه. كل عام تبدأ هذه الرحلة بمدرسة صيفية تتناول أحد مواضيع التي يهم الناشئة، يهم اليافعين، يهم الأطفال. هذا العام يتعرف الطفل على حدود الاستعمال الآمن للإنترنت ووسائل التكنولوجيا على مدى 3 أيام في مدرسة يلتقي فيها 50 طفل فلسطيني هم أعضاء المجموعة الحالية منارة السلام، مع 50 طفل مغربي بتأطير من خبراء مغاربة في مجال الإنترنت والاستعمال الرقمي، الاستعمال الآمن للتكنولوجيا. ثم ينطلقون بعدها في زيارة عدد من المؤسسات الرسمية في الرباط العاصمة، وبعد ذلك أيضا ينتقلون إلى طنجة، تطوان، ثم شفشاون. هذه الرحلة الحقيقة ممتعة، تجربة فريدة في العالم العربي لفائدة هذا الطفل الفلسطيني الذي لا تتاح له فرصة دائما كما تفضلت
1: للسفر
2: خارج الوطن.
1: جميل.
2: وطبعا يعودون بمشاعر مليئة بالأمل في المستقبل. حقيقة وأنا دائما لما أزور القدس أحاول أن أقترب أكثر لأتلمس آثار هذه التجربة الإنسانية أولا، الاجتماعية، ولكن النفسية كذلك لفائدة هؤلاء البراهين والأشباح.
1: دكتور محمد، سمعنا من الأطفال المشاركين رغبة واضحة بأن يكونوا سفراء القدس وأن يقدموا صورة عن أحلامهم وعن طموحاتهم بعيد عن الصور النمطية التي ارتبطت بالفلسطيني وبالأطفال الفلسطينيين وتحديدا أطفال القدس، وهي صور المعاناة والحرمان وغيرها من الأمور. وهنا سؤال لحضرتك، إلى أي مدى يعني خلال هذا المخيم يمكن لمثل هذه اللقاءات أن تعزز الثقة بالنفس لدى أطفال القدس وبالفعل أن تبني هذه الجسور الثقافية والإنسانية بينهم وبين أقرانهم من المملكة المغربية؟
2: والله تجربة حقيقة أنا عشتها على هذه على مدار هذه السنوات، وألاحظ في وجود وجوه الأولاد والبنات لما يصلون إلى المغرب وكيف يغادرون. والله يغادرون أحيانا بالدموع، تختلط عليهم مشاعر الفرح بالعودة إلى

0: الوطن وإلى الأهل، ثم مشاعر كذلك الحزن لمغادرة هذا البلد العظيم الذي يحب فلسطين وتحب فلسطين كذلك رغم البعد الجغرافي وبعد المسافات.
1: صحيح.
0: ثم خليني أقول لك كذلك على أن أولادكم وبناتكم يرفعوا الرأس ويمثلوا فلسطين أحسن تمثيل. فبقين ما شاء الله عليهم كاملين جاهزين.
1: شكرا شكرا.
0: كاملين يقدموا ما يستطيعون لنقل صورة المشعة العظيمة عن فلسطين التاريخية وعن فلسطين اليوم رغم الآلام. فالحقيقة أيضا تمثيلهم مشرف، بل يتفوقون في المسابقات الرياضية هنا في المغرب ويتفوقون في المسابقات الفنية كذلك، ثم يقدمون إشراقة فلسطين والأمل الفلسطيني إن شاء الله الذي سيراسل الأشياء المقبلة يقدمونه بصورة هائلة. تصوري هذا الولد اللي يكون في طوله 80 سنتي لما يطلع على المسرح ويقدم تلك الفلسطينية، والله أحس شخصيا أن صار فيه مترين. شايفين عظمة الفلسطيني، شايفين شموخه مرة في طنجة في ساحة الأمم طلعنا الأولاد بالخفر بالشرطة. لأن كل المغاربة يريدون أن يتقربوا منهم يتمسحوا فيهم ثم يشموا فيهم أخبار القدس.
1: جميل جميل، وهذا تعبير صادق يعني عن هذا العب هذا الحب وهذه العلاقة الروحية التي تربطنا بأهلنا في المملكة المغربية. نتمنى لكم التوفيق في فعاليات المخيم الصيفي لهذا العام منارة السلام، وبالتأكيد يسعدنا دائما أن يكون هذا اللقاء ما بين أطفالنا في القدس وأطفالنا أيضا وأبنائنا في المغرب الشقيق. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. بنصف دقيقة من فضلك. بنصف دقيقة.
0: أطمئنك شخصيا وأطمئن أهالي أولاد اللي جايين على أنهم في قلوبنا وفي وجداننا، وإن شاء الله سنحفظهم حتى يعودون إذا بلدهم سالمين أمني إن شاء الله.
1: إن شاء الله، وهذا نحن متأكدين منه ودائما نقول يعني الحافظ هو الله. شكرا جزيلا على انضمامك لنا دكتور محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير الأمور الجارية في وكالة بيت مال القدس الشريف. إذن تحدثنا عن 50 طفل وطفلة من القدس الذين يستعدون للمغادرة إلى المملكة المغربية للمشاركة في المخيم الصيفي السنوي. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة. لازال أمامنا الكثير من المواضيع الفقرات واللقاءات حتى الساعة 11، أما الآن فنتحول إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع ريم الدهودي. وإليك ريم.
2: صباح الخير نسرين. صباح الخير لجميع المستمعين. الرئيس محمود عباس يبدأ يوم غد الثلاثاء زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة وتستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام نيكولاي مالدينوف يقول إن أي انسحاب لقوات الاحتلال من غزة سيكون مرهونا بنزع السلاح الكامل والمتحقق منه. مسؤول أمريكي رفيع المستوى يقول إن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن رفض خريطة طريق مجلس السلام بشأن غزة. إصابة عدد من المواطنين فجر اليوم بجروح بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا. إصابة شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم واعتقال 5 مواطنين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 10 مواطنين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. مستوطنون إرهابيون يهاجمون بحماية قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وقد تصدى المواطنون لهم دون أن يبلغ عن إصابات. عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة يضعون حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران، وقال إنه يتعامل معها بهدوء. الرئاسة الإيرانية تعلن تعيين محسن رضائي أمينا لمجلس الأمن القومي أعلى هيئة أمنية في البلاد خلفا لمحمد باقر ذو القدر. الجيش اليمني

0: ماني يقول إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر. أوروبا الغربية تشهد خلال شهري حزيران وتموز درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. بموجز الأنباء يعني مستمعينا الكرام، بحالة الطقس نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز. العودة للفترة الصباحية مع الزميلة نسرين. إليك نسرين.
1: شكرا ريم، أهلا وسهلا بكل المستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11. اليوم الاثنين 10/8/2026، وساعتنا الآن تجاوزت 10 صباحا بدقيقتين بتوقيت العاصمة القدس المحتلة. وبالتأكيد بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. موجاتنا الرئيسية 100.1 و90.7 لمحافظات القدس، رام الله والبير، جنين، الشمال والداخل. أما لأهلنا في الخليل، نابلس، أريحة والأغوار على 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة القدس 31 مئوية، رام الله والبيرة 29، في طوباس، جنين، والكرم، قلقيلية من 34 إلى 35، نابلس وسلفيت من 31 إلى 32، في أريحة 39، في بيت لحم والخليل من 30 إلى 31، وأخيرا في غزة ورفح من 33 إلى 34 درجة مئوية. أما فيما يتعلق بآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، وعنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، وتفتيش تحت جسر جبارة، وعين شبلي أزمة باتجاه الأغوار. في وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، سلواديا برود تفتيش، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وبوابة الطيبة كراميل لو تفتيش. في محافظة جنوب الضفة الغربية، فرش الهواء مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، المنشية مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق. فصل قصير، نعود بعد ذلك لنستكمل وإياكم فقراتنا لهذا اليوم. وبعد الفصل رح نكون مع التربية والتعليم، اللي فعليا اختتمت تدريب حول إعداد المبادرات المجتمعية الصحية، واللي وجهت هذا التدريب لطلاب وطالبات الجامعات.

0: أسعدتم صباحا بكل الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا متواصلين بالفترة الصباحية المباشرة وإلى محطتنا التالية. أكيد الجامعة بطلت مساحة فقط للتعليم الأكاديمي، بل أصبحت بيئة يمكن من خلالها إعداد جيل قادر على القيام وإطلاق المبادرات والاستجابة لاحتياجات المجتمع. بهذا السياق، وزارة التربية والتعليم العالي اختتمت تدريب حول إعداد وتصميم المبادرات المجتمعية والصحية، استهدفت طلاب من عدد من الجامعات الفلسطينية. وطبعا هذا التدريب كان ضمن مشروع القيادات الشابة في مجالات الصحة الأولية والإسعاف الأولي والدعم النفسي. تفاصيل أوفى حول دوافع الوزارة للتركيز على تدريب طلبة الجامعات في مجال تصميم المبادرات المجتمعية الصحية والمهارات اللي فعليا تعلموها الطلاب. أكيد حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي أستاذ أيمن الهودلي، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي. وأستاذ أيمن، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك، صباح المستمعين والمستمعات جميعا، ومشكورين على هذه الاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا بك. نحكي بداية عن مشروع القيادات الشابة في مجالات الصحة الأولية والإسعاف الأولي والدعم النفسي، وليش مهم اليوم كمان شبابنا وطلابنا وطالباتنا يعرفوا كيف ممكن يطلقوا مبادرات مجتمعية؟
1: يعني مرة تانية أشكركم على الاستضافة، وبنترحم على أرواح الشهداء، وبنتمنى الفرج العاجل للأسرى والشفاء للجرحى. يعني في ظل إيمان وزارة التربية والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في الشباب الفلسطيني، تعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم، أتى مشروع القيادات الصحية الشابة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة UNFPA. يعني بيهدف البرنامج في ظل الظروف الاستثنائية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني، ما تتعرض له مؤسسات التعليم العالي من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال، من تعرضهم للاقتحامات، من حواجز. وبرزت الحاجة إلى تطوير مشروع يعنى بتدريب مجموعة من طلبة مؤسسات التعليم العالي على برنامج الإسعاف الأولي والدعم النفسي. قامت الوزارة بتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشروع بتدريب حوالي 250 مسعف ومسعفة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مرحلة الأولى والثانية من المشروع. ثم انطلقنا إلى المرحلة الثالثة من المشروع اللي هو تدريب الطلاب على إعداد المبادرات المجتمعية تمهيدا لتنفيذها كل في محافظته.
0: يعني فعليا لما بنحكي عن المبادرات المجتمعية بعد هذا التدريب اللي فعليا شمل كتير من القضايا مثل احتياجات المجتمع، تحديد الأولويات وغيرها من القضايا، هاي المهارات أستاذ أيمن كيف بتساعد الطلاب على الانتقال من فكرة أو رغبة أو حتى يعني الكتابة عن الموضوع فقط على منصات التواصل الاجتماعي إلى مبادرة صحية في القضايا اللي حضرتك أشرت إليها، قابلة للتنفيذ وذات أثر حقيقي، والشباب والصبايا بينزلوا على الشارع يعني بشكل أو بآخر وبقدر يقودوا مثل هاي المبادرات بنجاح ويخدموا الناس؟
1: يعني احنا في التدريب الأول والثاني هو تدريب كان عملي ونظري، لكن الجانب العملي كان أكثر منه من الجانب النظري. هم دربناهم على مهارة الإسعاف والدعم النفسي وآليات التعامل مع الحالات الطارئة. كان برنامج متكامل قدموه مدربين متخصصين. الآن الشباب دورهم مثل ما أنت حكيتي في الجامعات مش دور تلقين وتدريس فقط، هو دور قيادي، هم جيل المستقبل بدهم يقودوا المجتمع. بهاي القيادات احنا بنحاول نخلق قيادات شابة في مجال مهم بيحتاجه المجتمع الفلسطيني. الآن احنا هذول الطلاب اخترنا منهم مجموعة دربناهم على اعداد هاي المبادرات، اعطناهم المجالات اللي بدهم يشتغلوا فيها اللي هي الاسعاف الاولي، الدعم النفسي، الصحة الانجابية، صحة اليافعين والشباب، العديد من البرامج على اساس يطوروا مبادرات. دربناهم على نموذج المبادرة اللي يجب تطويره، شو الهدف، مين الفئة المستهدفة، كم مدة التنفيذ والامور اخرى. يعني هم بدهم يصمموا مبادرة ويبنوها بعدين يقدموها للوزارة، الوزارة بدها تقوم بتنقيح هذه المبادرات وتحكيمها من قبل لجان مختصة. سوف نتعامل مع جميع المبادرات المقدمة لكن مع تطويرها لأهميتها في هذا الوقت بالذات. تمام. هاي الجامعات يعني هي معقل لجيل المستقبل، يجب أن تقوم الوزارة وواجبها أن تقوم بالاهتمام في الطلاب في جميع الجوانب الموجودة.
0: وأكيد الوزارة راح تختار المبادرات المميزة ودعم تنفيذها بشكل أو بآخر. وهذا سؤال حضرتك، يعني كمان قديش التدريب ركز أن تكون هاي المبادرات مستدامة، مش مجرد فترة مؤقتة مجموعة من الشباب والصبايا يشتغلوا على مبادرة معينة بعدين تختفي، لا، بدنا مبادرات مستدامة، بدنا أثرها يطول ويكون أصيل في المجتمع.
1: صحيح، احنا التدريب ركز بالذات على هاي الجزئيه بالذات، انه هاي المبادره المجتمعيه هي عباره عن فكره او مشروع بيقود الطلاب لمعالجه مشكله او تلبيه حاجه مجتمعيه. يعني انا بدي اضرب مثال على مخيمات توركرم، مخيم نور شمس توركرم في جامعه خضوري، المفروض يستهدفوا هذه المخيمات في هذه المبادرات سكان هذه المخيمات. يعني العديد من المبادرات اللي لها اثر وتستمر، عشان هيك احنا دربناهم على اساس يكونوا بنيه تحتيه لنا في الجامعات لاستخدامهم في اي وقت مناسب بنحتاجه كوزاره وبنحتاجه كمجتمع محلي لتنفيذ هذه المبادرات.
0: يعني جميل جدا، وكل التوفيق دائما في مثل هذه المشاريع. بدي اشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، رئيس وحده الارشاد والتوجيه والشؤون الطلابيه في وزاره التربيه والتعليم العالي استاذ ايمن الهودلي، شكرا جزيلا. يعني فعليا اشتقنا نشوف الشباب والصبايا في الشارع في المجتمع بين الناس عند التجمعات اللي فعليا بتحتاج مثل هاي المبادرات، ويكونوا قادة ويكونوا ماسكين زمام الأمور بإطلاق مثل هاي المبادرات اللي بتخدم الفئات المختلفة في المجتمع، وهي المبادرات تكون مدفوعة في الشغف في الانتماء برغبتهم الحقيقية إنهم يتركوا أثر واقع، وما نكتفي فقط يعني بالتسمر والتواجد فقط خلف الشاشات والتقانة الحديثة ونكتب بوستات عن الموضوع هذا في أحسن الأحوال. لا، بدنا شغل، ومن الجميل مثل هذا النوع من التدريبات لأنها بترجع مثل هاي الروح لمجتمعنا ولشباب والصبايا من مختلف الأعمار كمان في المجتمع الفلسطيني. دائما متواصلين معكم في الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، 12 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. إذن بإمكانكم دائما متابعة الإذاعة عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في المحافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، بيت لحم وطباس 89.9، ومباشرة إلى محطتنا التالية، ومن الشباب إلى كبار السن، ولكن أكيد بشكل إيجابي لأن المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه في فئات عمرية مختلفة. هي الفئات دائما مهمة، دائما لازم تأخذ احتياجاتها بعين الاعتبار، ودائما لازم تبنى السياسات والبرامج وفقا لاحتياج هذه الفئات. في هاي الفقرة رح نكون مع وزارة التنمية الاجتماعية اللي بلشت إجراءات تطوير مؤشر إقليمي حول كبار السن فعليا، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية المتسارعة، ارتفاع أعداد كبار السن في المجتمعات العربية ومن بينها المجتمع الفلسطيني. أكيد في هناك حاجة لبيانات دقيقة بتساعد على فهم واقع هاي الفئة، على تحديد احتياجاتها بدل الاكتفاء بتقديرات عامة قد لا تعكس تفاصيل حياتهم اليومية. تفاصيل أوفى حول بناء هذا المؤشر بالشراكة مع من أهميته، كيف سيتم تفعيله في برامج وزارة التنمية الاجتماعية، بتأكيد أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي السيد غانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لكبار السن في وزارة التنمية الاجتماعية. وأستاذ غانم يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لكم جميعا، وشكرا لكم على الاستضافة وعلى الاهتمام بملف كبار السن في فلسطين.
0: أهلا وسهلا بك. أهمية تطوير مؤشر إقليمي موحد حول كبار السن في هاي المرحلة، وشو المقصود أصلا في هذا المؤشر الإقليمي الموحد؟ نوع البيانات والمؤشرات اللي فعليا بنحتاج إلها حتى نتمكن من رسم صورة دقيقة عن واقع كبار السن، عن احتياجاتهم في فلسطين. تفضل أستاذ عمر.
2: شكرا لك مرة ثانية. أهمية هذا المشروع تتمثل في دعم وتعزيز منظومة البيانات المتعلقة بكبار السن، وبالتالي وضع خطط قائمة على الأدلة تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والحماية الاجتماعية الشاملة لكبار السن في ظل الأوضاع والظروف الصعبة اللي بمر فيها كبار السن في فلسطين، خاصة في قطاع غزة في ظل استمرار الإبادة الجماعية هناك والنزوح وحرمان كبار السن من حقوقهم في الرعاية الصحية والطعام والشراب وكافة الخدمات. هذا المشروع احنا بنشتغل فيه بالترسيك والتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، وكمان بمتابعة مع وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية. احنا في فلسطين يعني معنيين كثير بهذا المؤشر لانه راح يعكس صورة حقيقية عن واقع كبار السن ويعني نساعد وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير ومراجعات سياسات وخدماتها بما يتلائم مع الواقع الحالي لكبار السن، الأمر الذي سيؤدي إلى يعني تقديم خدمات ذات جودة أكثر وتؤثر بشكل إيجابي على حياة كبار السن.
0: خلينا أسألك أستاذ غانم عن أبرز التغيرات التي حدثت على هذه الفئة العمرية في مجتمعنا، من حيث العدد، من حيث طبيعة الاحتياجات، هكذا يعني بشكل تقريبي حتى لو لم تتوفر الإحصائيات الدقيقة. حضرتك أشرت إلى قطاع غزة، أيضا إلى الضفة الغربية، مخيمات الشمال، حالة النزوح واللجوء التي يعيشها المواطنون بما فيهم كبار السن. وإحنا بنعرف إنه إحنا من المجتمعات الفتية، ولكن بالتأكيد يعني في كبار سن، ومع تطور الطب اليوم المتوسط الأعمار زاد لدى المواطنين والأفراد. فتحكي لنا عن أبرز هذه المؤشرات لديكم الآن في الوزارة حول هذه الفئة في مجتمعنا.
2: بكل تأكيد نسبة كبار السن في المجتمع الفلسطيني هي 6% من مجمل عدد السكان، وزي ما تفضلت إحنا المجتمع الفلسطيني

0: مجتمع فتي بامتياز، يشكل فيه الأطفال ما نسبته 48% من مجمل عدد السكان. كبار السن عددهم في فلسطين 360 ألف كبير وكبيرة سن. أهم التغيرات اللي طرأت اللي هي الأوضاع المأساوية اللي بيعيشوها كبار السن في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، واللي نتج عنها يعني إبادة جماعية ومعاناة غير مسبوقة لكبار السن، تتمثل في النزوح المتكرر، حرمانهم من الرعاية الصحية، من الطعام والشراب والدعم النفسي، وتدمير المؤسسات والمراكز التي كانت توفر الرعاية المنزلية والإيوائية والرعاية الصحية لكبار السن. وبالتوازي في الضفة الغربية كبار السن بيعانوا من أوضاع صعبة تتمثل في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعنف المستوطنين المتزايد وموضوع الحواجز والإغلاق والصعوبات اللي بيواجهوها في الوصول إلى مراكز الرعاية والتأهيل والخدمات الاجتماعية، كمان إنه حرمانهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وحقول الزيتون اللي هي يعني مصدر دخلهم، وهذا أثر على أوضاعهم النفسية والصحية والاقتصادية. إحنا بنطمح إنه هذا المؤشر يوفر لنا يعني بيانات ومؤشرات عديدة تشمل الخصائص الديموغرافية والدخل والحماية الاجتماعية، الصحة، الرعاية والإسكان، البيئة الداعمة والمشاركة الاجتماعية لكبار السن والتحول الرقمي والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات. وهذا طبعا الإطار سيوفر قاعدة بيانات ومؤشرات شاملة لدولة فلسطين وللدول العربية، وهذا طبعا سيساعدنا في موضوع التخطيط والقائم على الأدلة وتطوير السياسات والبرامج بما يضمن يعني تحقيق الحماية والرعاية لكبار السن وضمان العيش الكريم لهم.
1: هل يوجد سقف زمني لهذا المشروع سيد غانم؟
0: هذا المشروع يعني احنا يعني بلشنا بالمراسلات الرسمية مع الإسكوا ومع وزارة التخطيط المالية والتخطيط قبل عدة أيام. طبعا هذا بده إجراءات لأنه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الغربي آسيا الإسكوا بدهم كمان يتلقوا نفس الخطابات والمراسلات من الدول العربية، لأنه هذا مؤشر إقليمي ليس صحيح. مؤشر خاص بدولة فلسطين، فبالتالي هذا بده إجراءات وترتيبات من قبل الإسكوا التي طبعا ستقود هذا الجهد. وطبعا الإسكوا عندهم الخبرة الفنية والإدارية الكاملة لإنجاح هذا المشروع الإقليمي الهام الذي سيسهم يعني إن شاء الله في تحسين أوضاع كبار السن وتحديد الفجوات في الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة حياتهم وضمان العيش الكريم.
1: شكرا جزيلا يعني على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا مدير عام الإدارة العامة لكبار السن في وزارة التنمية الاجتماعية السيد غانم عمر، شكرا جزيلا. إذن كان حديثنا عن بدء وزارة التنمية الاجتماعية إجراءات تطوير مؤشر إقليمي حول كبار السن بالتعاون مع الإسكوا، والهدف منه يعني فعليا إعادة بناء السياسات والبرامج لهذه الفئة ليس فقط في فلسطين وإنما أيضا في الإقليم. متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية، خلينا نروح لفاصل قصير بعد هيك راجعين.

أسعدتم صباحا بكل الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا. لازلنا متواصلين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين تمام 10:30 ساعتنا الآن في الاستوديو، وأنتم بالاستماع إلى الفترة الصباحية المباشرة. إذن نستكمل وإياكم مواضيعنا وفقراتنا ومباشرة إلى محطتنا التالية، وفي هذه المحطة سنكون مع انطلاق برلمان الشباب الفلسطيني من التأهيل إلى التأثير، وذلك بالتزامن مع اليوم الشباب العالمي الذي يصادف يوم غد فعليا 12 من الشهر الجاري.

0: طيب، في الوقت الذي يحتفل فيه يعني العالم بيوم الشباب العالمي في 12 من الشهر الجاري، الأنظار تتجه إلى دور الشباب الفلسطيني وقدرتهم على المشاركة في بناء المجتمع، في صناعة المستقبل. في هذا السياق، برلمان الشباب الفلسطيني سينظم مهرجان البناء والصمود من أجل الدولة، وذلك احتفاء بإنجاز 90 يوم من التدريب التأهيلي المكثف، وكمان بمشاركة شبابية الهدف منها كان تعزيز المعرفة المجتمعية والوعي الوطني والسياسي. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع، مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتف، أستاذ ياسر بريس، رئيس البرلمان الشباب الفلسطيني في جنوب قطاع غزة. وأستاذ ياسر، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن برلمان الشباب الفلسطيني، عن المهرجان اللي بتستعدوا لتنظيمه يوم الأربعاء بالتزامن مع يوم الشباب الفلسطيني، مهرجان البناء والصمود من أجل الدولة. فعليا نحكي أكثر عن السياق، نحكي أكثر عن التدريب وعن الفكرة التي يسعى فيها الشباب إلى إيصالها بعد ما تعرضنا ونتعرض له من عدوان إسرائيلي مكثف.
1: في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. برلمان الشباب الفلسطيني هي رؤية شبابية تعمل تعزيز أبناء شعبنا وشبابنا الفلسطيني في ظل التيه الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له نتيجة العدوان والحرب الإبادة الكبيرة التي يتعرض لها في شتى مجالات الحياة. برلمان الشباب الفلسطيني مجموعة من الشباب والخريجين والخريجات التفوا حول بعضهم البعض وتكاتفوا يدا بيد من أجل صياغة وإعادة مضمون العمل الوطني في ظل ما نعيشه. طبعا لا يعني نوضح للجميع أن البرلمان الشباب الفلسطيني انطلق مع بداية العام، انطلق في تأسيس مجالسه وهيئاته التأسيسية والاستشارية والتنفيذية في محافظات قطاع غزة. كان لابد يعني أن نوضح أنه النصيب الأكبر كان في جنوب قطاع غزة، نتيجة أن النزوح والكادر والفكرة انطلقت في جنوب قطاع غزة. كان على رأس هذه الفكرة الشهيد حسام الطنطاوي رحمة الله عليه، والذي استشهد في شهر مارس، وانطلق أعمال البرلمان بشكل رسمي في شهر 6 من هذا العام، وحمل رسالة عهد الشباب ووفاء القائد، وكان هذا عهدا من الشباب بالاستمرار برسالة البرلمان وفكرة البرلمان، ووفاء للشهيد حسام الطنطاوي ولكل الشهداء القادة المؤسسين على درب الحرية إن شاء الله رب العالمين. انطلقنا واليوم نحن في بعد 90 يوم، وهذا الحصاد الكبير من العمل والتدريب والتأهيل والتنظير والتأهيل كان كبير وجهد كبير. كان لابد من انطلاقة متجددة، ونحن مقبلين على أوضاع ومتغيرات كبيرة جدا. فكانت الفكرة من التأهيل إلى التأثير في المرحلة المقبلة، وهي لابد أن نوضح التأثير الذي سيحدثه الشباب من خلال التوجه نحو الانتخابات العامة الذي أقرها سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه. سيكون للشباب صوتهم ورأيهم إن شاء الله رب العالمين. الدورات التدريبية المكثفة التي عقدت في مراكز التدريب في محافظة خان يونس، والتي كان عددها 10، كانت تعمل بشبه يومي بواقع 4 ساعات يوميا. كان هناك نخبة من الدكاترة والأساتذة أصحاب المهن والخبرة المجتمعية والمعرفة المجتمعية والوعي السياسي والكثير من المهارات الحياتية التي تساعد

0: للتدريب والتأهيل والتدريب من أجل نحو التأثير. سيكون هناك أيضا كلمة لضيف شرفي وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن شاء الله الأخ إياد صافي. سيكون هناك أيضا كلمة للشباب الفلسطيني. ستكون أيضا هناك رسالة من أعضاء البرلمان بعدة لغات للعالم وللمجتمع وللمجتمع الفلسطيني أيضا. ستكون هناك أيضا رسالة بعنوان لماذا نحن هنا. سيطرح هذا سيطرح هذه الكلمة أيضا أعضاء البرلمان. سيكون هناك فقرات وطنية. ستكون هناك رسائل للعالم وللمجتمع كم هؤلاء الشباب والشابات لديهم إمكانيات وطاقات كبيرة ويجب استثمارها جيدا بالشكل الإيجابي من أجل بناء دولتنا الفلسطينية التي نسعى إليها جميعا إن شاء الله رب العالمين.
1: أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق في المهرجان. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا وعلى هذا الجهد أستاذ ياسر بريس وحضرتك رئيس البرلمان الشباب الفلسطيني في جنوب قطاع غزة. شكرا جزيلا. إذن البرلمان يستعد لإطلاق فعاليات مهرجان البناء والصمود من أجل الدولة وذلك في 12 من الشهر الجاري يوم الأربعاء وبالتزامن مع يوم الشباب الفلسطيني. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين 28 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا الآن وأرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. أذكر بالموجات التي بإمكانكم متابعتنا عليها تحديدا في محافظات الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4 من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك ومباشرة إلى محطتنا التالية وهي المحطة بدنا نروح هيك شوي رحلة بدنا نروح تحديدا على حوارة. أكيد في فلسطين مثل ما كلياتنا بنعرف كل جبل وكل صخرة في إلها حكاية وذاكرة وكل قطرة ماء هي بالفعل يعني بتشكل تاريخ الأرض. من هذا الشغف انطلق فريق إلى القمر للرياضات الجبلية في مغامرة استكشافية. هاي المغامرة كانت في أعماق مغارة في بلدة حوارة جنوب نابلس. هاي المغارة أو هذا الكهف بين صخور كلسية صواعد ونوازل ولآلئ الكهوف. الفريق فريق إلى القمر اكتشف عالم بيولوجي وبيئي تشكل عبر آلاف السنين. هاي يعني هذه الرحلة جمعت بين الرياضة بين المغامرة بين العلم وحب الوطن. خلينا نحكي أكثر عن هاي المغامرة دائما مثل ما كلياتنا بنعرف مع ضيف عبر الخط الهاتف الباحث البيئي أستاذ خالد أبو علي. وأستاذ خالد يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل وصباح صوت فلسطين الحر النابض بالأمل دوما.
1: يعني يسعد صباحك. وكانت هاي المغامرة لفريق إلى القمر في اليوم الذي تم فيه إعلان نتائج الثانوية العامة. كان الكل مركز مع نتائج الثانوية العامة. أنتوا حملتوا حالكم ورحتوا إلى القمر فعليا بهاي المغامرة اللي هي من نوع مختلف في جبال حوارة. خلينا نحكي أكثر عن كيف بلشت فكرة هاي الرحلة وشو اللي خلاكم فعليا تستكشفوا هاي المغارة أو هذا الكهف مغارة القمر تحديدا.
2: شكرا جزيلا نسرين على هذه الاستضافة الصباحية اللطيفة اللي منطل من خلالها على أسرار وكنوز فلسطين ما تحت الأرض. في الواقع اللي دفعنا لاستغوار هذه المغارة اللي أطلقنا عليها مغارة القمر لجمالها النادر جدا هو دخول بعض الأصدقاء إليها سابقا سعيد داغر ومعاد بلاسمي وما سمعناه عن جمال هذه المغارة. فإحنا عادة كفريق بنحاول يعني إعادة اكتشاف ما تحت الأرض الفلسطينية. اللي بنعرفه عادة أخت نسرين إنه جمال بلادنا هو فوق الأرض، لكن في جوف الأرض بتخبى عالم تاني من الجمال والعلم والتاريخ. وعندما يجتمع الشغف والعقل وروح الفريق هون تكمن متعة الاستغوار. وبالتالي فريق إلى القمر بقيادة الكابتن بلال الحساني مثل بقية المغامرات البيئية بنحاول نستكشف المجهول في باطن الأرض. وبعد سلسلة عمليات استغوار طبعا قمنا فيها لعشرات المغر والكهوف في فلسطين. فكان يوم الجمعة في حوار 12 مغامر تقريبا من جنين رام الله بيت لحم الخليل سلفيد. رحنا لحوارة معنا معدات الاستغوار والسلامة من الحبال والخوذ وكمان يعني
1: مناسبة وغيرها طبعا.
2: صحيح صحيح. ومنطقة حوارة هي منطقة طبيعية يعني طبيعتها الجبلية جيرية وبالتالي هي بتشكل جزء من هذا المشهد الجميل لجبال فلسطين الوسطى.

0: هذا ما دفعنا لاستوار هذه المغارة.
1: جميل. طيب لما دخلتوا هاي المغارة بدنا يعني احنا كتير متحمسين نعرف شو اللي شفتوه جوا. أستاذ خالد يعني هاي الممرات هذا الانزال العميق يعني كمان اللي شوي يخوف خاصة انها هي استكشافية مش اشي مهيأ للاستكشاف او للدخول وللسياحة مثل غيرها من الكهوف.
0: صحيح، يعني عادة الفريق بيكون معاه يعني كامل معدات السلامة والاستغوار من سلالم وخواذ وهارنسات وحبال وإلى آخره، وبالتالي كان لحظة الدخول يعني للمغارة كان يعني في الواقع لحظة انتقال لعالم آخر جميل جدا في جوف وباطن الأرض. اضطر الفريق أنهم يزحفوا في داخل فتحة ضيقة تقريبا 3 متر للوصول إلى الفتحة الرئيسية للمغارة، ومن هناك نزلنا بحبال الأمان طبعا لأرضية المغارة بارتفاع ما يقارب 15 متر تقريبا مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة، معنا الكشافات والمصابيح اليدوية. وجدنا عالم مذهل من التكوينات الجيولوجية، شفنا النوازل اللي يطلق عليها باللغة الإنجليزية ستالكتايتس، والصواعد الكلسية اللي هي ستالكمايت، وهم التكوينات المعروفة في هذه البيئات هي النوازل بس تدلى من سقف المغارة نتيجة طبعا ترسبات الكربونات الكالسيوم وعملية معقدة جدا. الأجمل يعني أنه بعض الصواعد والنوازل اقتربت من بعض وشكلت أعمدة كلسية، وهذه التكوينات بالأشكال الجميلة يعني إجت نتيجة عمليات جيولوجية بطيئة جدا استغرقت واستمرت ربما عشرات ومئات الألوف من السنين. كمان شفنا إشي جميل جدا اسمه لآلئ الكهوف كيف بيرلز. هذه الآلئ مش الآلئ بالمعنى المعروف عندنا، لكن هي تكوينات يعني كلسية صغيرة جدا بتتشكل حول نواز غيري، حبة رمل أو ممكن قطعة من الحجر الجيري، بتنزل في بركة مية وبتبلش كربونات الكالسيوم تترسب حولها، وبالتالي بتشكل دوائر وحبيبات جميلة جدا جدا.
1: حلو.
0: فبالتالي المي اللي بتتسلل لداخل الصخور بتفاعل، بتعرف ضمن عمليات كيميائية معقدة بدوب الحجر الجيري، ومع الوقت بتتشكل هذه النوازل والصواعد اللي هي من أجمل ما من أجمل التكوينات الكهفية في فلسطين. وهي في الواقع يعني هي عبارة عن سجل طبيعي بوثق تاريخ البيئة والتغيرات اللي صارت عبر العصور في هذه المنطقة.
1: يعني فعليا دقة الوصف خلتنا يعني نقدر نتخيل المشهد بشكل كتير تقريبي، وبالإضافة إلى كل هذا الجمال اللي حضرتك وصفته أستاذ خالد كان في هناك كمان كائنات اللي هي تأقلمت مع الأجواء داخل مغارة القمر في حوارة، تكيفت مع الظلام، تكيفت مع الرطوبة. تحكي لنا أكثر عن هاي الكائنات الحية اللي شفتوها، وفعليا كيف تطلعوا لها كمان من ناحية بيئية، وليش يفترض التعامل معها كنظام بيئي حساس ومش مجرد موقع للمغامرة مثل ما حضرتك أشرت في مقالتك.
0: صحيح صحيح، هو عالم آخر، ليس فقط صخر ومياه والأخري. هذه الكهوف أو المغر اللي دخلها فريق إلى القمر هي صحيح تجاويف صخرية تحت الأرض، لكن في نفس الوقت هي عبارة عن نظام بيئي حساس زي ما تفضلتي ومتكامل. يعني لاحظنا وجود بعض الكائنات اللي بتتكيف مع ظروف الظلام والرطوبة وغياب الضوء أحيانا لأنه ما في ضوء تحت، مثل الخفافيش، بعض الحشرات، العناكب، الضفادع، في السلمندرة أيضا. كل هذه الكائنات هي مرتبطة ببيئات هذه الكهوف، وبالتالي هي بالغة الحساسية، الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة المياه والظلام، كل عناصر مترابطة، وأي تدخل بشري غير مسؤول سواء بكسر التكوينات أو لمسها أو تلويثها رح يأثر على هذا التوازن. وبالتالي إحنا كفريق إلى القمر نؤمن تماما في رسالتنا أنه الاستغوار الحقيقي، ومش بس فقط الوصول أنه لتحت الأرض وللأعماق، نحترم كمان ما هو موجود في هذه الكهوف، ونترك ورانا يعني أثر إيجابي، نترك خطواتنا دون ما نأثر على هذه النظم البيئية. وبالتالي التكوينات الجيولوجية هذه فيها أشكال الحياة اللي استطاعت مع الوقت أنها تتكيف مع الظروف الخاصة في هذه الكهوف، وبالتالي يعني ضروري جدا انه احنا نحافظ على هذا النظام الطبيعي البيئي حماية والمحافظة على توازنه ايضا.
1: اكيد يعني هذا اللي بنتمناه بعجالة.

0: من فضلك يعني بدقيقة أستاذ خالد، المغارة مثل ما حضرتك أشرت كمان تفتقر حتى الآن للخرائط، للدراسات الجيولوجية البيولوجية صحيح. الأثرية المتخصصة. شو الخطوات المطلوبة لتوثيق هاي المغارة لحمايتها؟ ونتأمل يعني إنها كمان في المستقبل تصير جزء من السياحة البيئية الجيولوجية في فلسطين. هذا اللي بنشاهده في كتير من أنحاء العالم، نروح فقط لزيارة كهوف ومغر معينة، عشرات الألاف من السياح بتوجهوا لهي الدول فقط لزيارة هذه المغارة أو هذا الكهف.
1: صحيح. رسالتنا الأولى لبلدية حوارة ضرورة إشراك المجتمع المحلي في مسألة التوعية والجهات المختصة والجامعات وفرق الاستغوار. فبتوقع أنه مغارة القمر هذه مثل بقية الكهوف والمغر تحتاج لمشروع علمي أولا متكامل، أن يكون في عمليات مسح، دراسة جيولوجية بيولوجية وحتى أثرية متخصصة. كمان نقطة ثانية، ضروري أن يكون في هناك خطة لإدارة وحماية هذه المغارة، موضوع الزيارات، الزوار، إجراءات السلامة. وبالتالي إحنا بنتأمل أنه تصبح يعني هذه المغارة جزء من منظومة السياحة البيئية والجيولوجية في فلسطين، ويكون في هناك إدارة بيئية بتحمي هذه التكوينات، بترفع وعي المجتمع المحلي. لأنه يعني أنا يعني فلسطين هي مختبر طبيعي مفتوح يعني نسرين، وبالتالي كل صخرة وكل حجر هو عبارة عن سجل جيولوجي لفلسطين. وبالتالي يعني يجب أن تتحول هذه الرسالة إلى رسالة حب لفلسطين وأرضها، ما فوق الأرض وما تحت الأرض.
0: أشكرك جزيل الشكر دائما على هذه الرحلة الجميلة التي تأخذنا فيها سواء على أرض الواقع أو حتى على الهواء مباشرة. الباحث البيئي أستاذ خالد أبو علي، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، وحدثنا عن كهف أو مغارة القمر التي أسميتموها أنتم كذلك في بلدة حوارة جنوب نابلس. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. تقترب ساعتنا من 40 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس. لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 إلى ربع بالفترة الصباحية المباشرة. خلينا نروح بفاصل قصير، بعد هيك رجعين لفقرة من غزة، واليوم بالتأكيد سنرصد المشهد أكثر من غزة تحديدا مع شهادات الأسرى المروعة الذين تتم بعد الإفراج عنهم التفاصيل بعد هذا الفاصل. خليكم معنا.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. 42 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن.

0: نتحول إلى محطتنا التالية وبالتأكيد يعني من غزة. يعني ما وثقته التقارير وشهادات الحديثة وروايات لأسرى محررين من قطاع غزة تحدثوا عن تعرضهم للضرب، الإهانة، التجريد من الملابس، الحرمان من الرعاية الصحية، الغذاء الكافي، في حين أفرج عن بعضهم هم يعانون من إصابات وأوضاع صحية متدهورة. شهادات يندى لها الجبين وتتحدث يعني عن هذه التجربة المروعة التي عاشوها في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. لتقريب صورة المشهد أكثر مباشرة أتحول إلى مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك سمير. هلأ قربت لنا المشهد حول أبرز الشهادات التي نقلها الأسرى الذين أفرج عنهم مؤخرا من سجون الاحتلال في قطاع غزة ومعتقلات الاحتلال، الصورة التي ينقلونها عن ظروف الاحتجاز، المعاملة التي تعرضوا لها. وبالرغم من فظاعة ما سمعناه منذ 7 أكتوبر 2023، إلا أنه في كل فوج جديد يعني تدهشنا قدرة الاحتلال على الذهاب أعمق بالفظاعة والترويع للأسرى الفلسطينيين.
1: نعم نسيم، وهذا ما يحدث وهذا ما يتحدث به الأسرى الذين يفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من سجون الاحتلال الإسرائيلي. يوم أمس أفرج عن عدد من الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ما التقينا بهم يوم أمس يعني كان لديهم شهادات مرعبة، ربما حتى يعني لا نستطيع أن نتخيل يعني مدى الحقد الإسرائيلي ويعني هذا الحقد الدفين داخل جنود الاحتلال الإسرائيلي حتى يقوموا بفعل ما يفعلوه بالأسرى الفلسطينيين في سجونهم. وبالتالي ما رووه الأسرى ليس فقط يوم أمس، ليس فقط ما أفرج عنه ومن أفرج عنه يوم أمس، ولكن منذ يعني سنوات طويلة وقوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم عمليات التعذيب للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها. ولكن منذ 7 أكتوبر 2023 ومن بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية من عمليات التعذيب والشبح وأساليب كثيرة تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية في عمليات يعني التعذيب، منها يعني الحرمان من النوم، منها استخدام الكلاب لإدخالهم داخل الغرف وجنازين الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى يعني منح دقيقة أو دقيقتين للاستحمام يعني في السجون، يعني الوجبات الغذائية غير موجودة، يعني التعرض لعمليات التعذيب بالأسلاك الكهربائية بالعصاقات الكهربائية وغير ذلك، والضرب المبرح والشبح لساعات طويلة والوقوف على قدم واحدة، هذا كله يعرض يعني يعرض الأسرى للمزيد من عمليات التعذيب والقسوة ضد على الصعيد وعلى الصعيد النفسي وحتى على الصعيد الجسدي. بالإضافة إلى كل ذلك، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ربما أحد الأسرى يوم أمس في شهادته قال أنهم يجعلونهم ينامون على الحديد يعني لـ17 ساعة. الحديد الساخن الذي يوجد تحت حرارة الشمس، حديد ألواح من الحديد يعني تحت حرارة الشمس يعني تصل درجة حرارته إلى أكثر من 50 درجة، يتم يعني ربطهم بالحديد أو تقييدهم بالحديد والنوم على ظهورهم أو على بطونهم ولمدة 17 ساعة. بعد 17 ساعة من يعني نومهم على الحديد تجد أجسادهم يعني تحرق نتيجة الحرارة الشديدة لهذا الألواح الحديد هذه. أيضا يعني أحد الأسرى المفرج عنهم يوم أمس قال أنهم استخدموا معهم المياه الساخنة في ظل هذه ارتفاع درجات الحرارة، يعني صب المياه الساخنة على أجسادهم وهم عراء. وهذه شهادات يعني من داخل أو من الذين خرجوا يوم أمس، وبالمناسبة اعتقل يعني اعتقلوا في خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أيضا العمليات الشبح لساعات طويلة أكثر من 24 ساعة، الوقوف على قدم واحدة حتى ينهك الجسد، حتى يعني لا يستطيع، وعندما يحاول أن يستريح قليلا يضرب يعني هذا الأسير. بالإضافة إلى منع العلاج، يعني أعداد من الأسرى قالوا أنهم لديهم أمراض مزمنة سواء السكر أو الضغط أو غير ذلك، وهم مسنون يعني على بالمناسبة أنها بعض الأسرى مسنون، لأن تم اعتقال أعداد كبيرة من داخل مراكز الإيواء عند اقتحامها ومن داخل المستشفيات عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات ومراكز الإيواء وغيرها من المناطق. وبالتالي يعني حتى الأمراض لا يعني لا يوجد أدوية لتخنين هذه الأسرة, يعني لا يمنعون الدواء عن الأسرة داخل سجون الاحتلال السرية. إذا الشهادات كبيرة جدا, يعني ربما أن لا نستطيع الحديث عن كل الشهادات أو كل المشاهد التي توجد داخل السجون الاحتلالية, ولكن هذا جزء بسيط من شهادات الأسرة الذين يخرجون. يوم أمس أعلن عن يعني استشهاد الأسير إيهاب زياد من قطاع غزة, وهو معتقل منذ شهر ديسمبر عام 2023 بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبالتالي عمليات التعذيب تؤدي إلى عمليات القتل, يعني عمليات القتل المبرمجة التي أو عمليات التعذيب تؤدي يعني سواء بالأسلاك الكهربية أو الساقات الكهربائية, وعمليات التعذيب المستمرة تؤدي إلى القتل. وشاهدنا ورأينا وسمعنا خلال الأشهر الماضية وخلال سنوات الحرب كم من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة استشهد, ليس فقط من قطاع غزة وإنما أيضا من يعني الضفة الفلسطينية والقدس وغيرها من الأماكن في قطاع غزة أيضا. وما كان من قطاع غزة عدد الأسرى خلال الحرب كبير جدا, لأن كل يوم كنا هناك يعني اقتحام للمدارس والمراكز الإيواء واعتقال آلاف المواطنين سواء نساء أو أطفال أو شيوخ أو شبان. يعني المعتقلين عمليات الاعتقال خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تستثني أحدا, يعني النساء عدد النساء كثيرات يعني اعتقلوا خلال الحرب, أيضا أطفال لم يتجاوزوا العاشرة تم اعتقالهم, ولا زال بعضهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. إذا عمليات التعذيب سواء الجسدي والنفسي تستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي, الضغط على الفلسطينيين لإهانة محاولة إذلال الفلسطيني, محاولة إهانة الفلسطيني في داخل السجون الإسرائيلية.
0: يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب لأسرانا أسرى الحرية, هذا بالإضافة إلى العشرات من الأسرى المفقودين للأسف والذين لا نعرف مصيرهم ومآلهم في معتقلات الاحتلال السرية. بكل أحوال بدي أشكرك جزيل الشكر دائما على تقريب صورة المشهد من قطاع غزة, مراسلنا من هناك سمير خليفة, شكرا جزيلا.

بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنا سوية من التاسعة حتى هذه اللحظة. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة هيام قاسم، في الهندسة الصوتية سماح العرجة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد بحلقة جديدة من الفترة الصباحية بعد التاسعة صباحا على إذاعة صوت فلسطين. أسعد بتقديمها لكم. كونوا على الموعد، إلى حينه، بأمان الله.

0: من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة، نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين. صوت فلسطين.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وقدموا لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. استشهاد الطفلة صبا الحشاش متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام. الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام نيكولاي مالادينوف يقول إن أي انسحاب لقوات الاحتلال من غزة سيكون مرهونا بنزع السلاح الكامل والمتحقق منه. مسؤول أمريكي رفيع المستوى يقول إن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن رفضه خريطة طريق مجلس السلام بشأن غزة. إصابة عدد من المواطنين فجر اليوم بجروح بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا. إصابة شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم التي واعتقال خمسة مواطنين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. إلى ذلك قوات الاحتلال تعتقل اليوم 10 مواطنين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران وقال إنه يتعامل معها بهدوء. الجيش اليمني يقول إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة الماخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر. غارة بمسيرة أوكرانية على منطقة تاتارستان بوسط روسيا تودي بحياة 12 شخصا في أحد أكثر هجمات كييف دموية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. إلى ذلك قصف مدفعي روسي يستهدف منطقة

خاركيف في شمال شرق أوكرانيا ويؤدي إلى مقتل 5 أشخاص. وأخيرا إلى حالة الطقس، تعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

أسرانا، أنتم الرؤوس الشامخة لهذا الوطن، أنتم الكبرياء. صوت فلسطين يقدم لابد للقيد أن ينكسر، سنبقى صوتكم حتى حريتكم. لابد للقيد أن ينكسر. إعداد وتقديم فلسطين حجري.

هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار اليوم نتحدث وإياكم حول آخر التطورات.

0: التطورات والمستجدات في ظل ما يحدث لشعبنا وللقضية الفلسطينية. أسرانا في سجون الاحتلال يعيشون إبادة صامتة في ظل سياسة واضحة وممنهجة لقتلهم وإعدامهم. ما يعيشه أبناء شعبنا هو تطهير عرقي ومحاولة لتهجيرهم من قبل اقتحامات واعتداءات وإرهاب المستوطنين، وهذه السياسات الإسرائيلية التي يحاولون فرضها على أرض الواقع. سأكون أنا معكم فلسطين حجة، وأرحب في فريق العمل سماح البابا وجهاد سليمان، وللحديث بتفاصيل ومتابعة ما يحدث فعليا على أرض الواقع ولشعبنا عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأخت ميسون القدومي معي بالاستوديو. تحياتي لك، برحب فيك أخت ميسون.
1: إليك وللطاقم ولصوت فلسطين.
0: تحياتي لك. يعني أريد أن أبدأ معك الحديث بما يحاول بن غفير فعليا القيام به بمزيد من معاناة للأسرى الفلسطينيين، ومحاولة لجعل الأسرى ورقة انتخابية متفاخرا في سياسات التعذيب الواضحة والتنكيل التي يفرضها داخل السجون، في مشهد فعليا يكشف لنا اليوم كيف أصبح إذلال الفلسطينيين مادة للدعاية الإسرائيلية السياسية لدى وزير الاحتلال. وهنا لابد أن نتحدث عن دور حركة فتح في حراك شعبي دولي فعليا لفضح هذه الممارسات وهذه الجرائم بحق أسرانا.
1: نعم، بداية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا جميعا إن شاء الله، والشفاء العاجل لجرحانا والفرج لوطننا الغالي اللي عم بتعرض لاقتحامات متتالية واعتداءات واعتقالات اللي آخرها كان فجر هذا اليوم في مدينة بيرزيت، وعدد كبير من القرى والمدن اللي عم تتعرض لاعتداءات سواء من المستوطنين، وهنالك تصعيد في الهجمات ضد أبناء شعبنا وأهالينا اللي عم بقاوموا وبيحموا وبدافعوا عن أرضهم بطرق سلمية وشعبية. نعم، فلسطين كما تفضلتي بن غفير هو يعني سلوكه تجاه التعذيب والقرارات التي تؤخذ بحق أسرانا وبحق مناطقنا وقرانا ومدننا ولم يعد سلوكا فرديا لبن غفير، وإنما أصبح سياسة ضمن سياسة الاحتلال من أجل جعل هذه العذابات اللي يقومون فيها تجاه أبناء شعبنا والاعتداءات والتنكيل والإذلال والإهانات سواء للأسرى أو لأهالي الأهالي بشكل عام في القرى والمدن، هي سياسة تهدف إلى أن تكون هذه السياسة هي دعاية انتخابية لبن غفير وغيره، وهذا بالتأكيد هو موضوع مرفوض تماما بأن يكون الأسرى ورقة انتخابية لدى بن غفير من أجل أن يكسب فيها الجمهور الإسرائيلي، وأن يعني يثبت لهم بأنه قد يعني عاقب أسرانا الأبطال أو الأهالي المدافعين عن أراضيهم وعن مناطقهم وعن قراهم وعن أشجارهم وعن أراضيهم وبيوتهم، فهذا شيء مرفوض. وبالتأكيد حركة فتح كما هي دائما لديها العديد من البرامج الشعبية والدولية التي تقوم بها من أجل يعني تعزيز صمود أبناء شعبنا من أجل فضح جرائم الاحتلال. والآن وبعد المؤتمر الثامن أصبح هنالك ملفات متخصصة، منها مفوضية العلاقات الدولية التي أصبحت أيضا تعنى بكل ما هو له علاقة بتدويل قضيتنا، وأيضا المطالبة بتحقيق القانون الدولي تجاه قضيتنا. المطلوب أكثر كما دائما نطلب كحركة فتح التواجد بين أبناء شعبنا، تعزيز صمودهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية، وأيضا الوقوف إلى جانبهم من أجل مقاومة الهجمات التي يتعرضون لها من خاصة اعتداءات المستوطنين والتي شهدناها بهمجية كبيرة.
0: وهذا أريد أن أتوقف عنده أخت ميسون، يعني فعليا متابعتكم بما يحدث في الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة، وشاهدنا ممارسات وإجراءات الاحتلال ضد المواطنين في محافظات رام الله وقراها محافظات الوطن، إرهاب المستوطنين الذي أصبح اليوم بوتيرة خطيرة جدا واضحة، وهي التطهير العرقي وتهجير أبناء

0: شعبنا من منازلهم بيوتهم أراضيهم. هنا لابد أن نتحدث كما قلتي يعني الوقوف أيضا من أبناء شعبنا والمشاركة, وأيضا لابد أن نتحدث عن لجان الحراسة ومهمتهم وحماية الهاي, وهذا ما طلبه سيادة الرئيس محمود عباس. صحيح. طلب أيضا الدول الصديقة, الدول العربية, الدول الأوروبية بحماية أبناء شعبنا, طلب الحماية وطلب وقف ولجم جنون هذا الاحتلال وهذا الإرهاب وتصعيد إرهاب المستوطنين أيضا.
1: بالتأكيد بتوجيهات وتعليمات سيادة الرئيس بضرورة حماية الأرض الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء شعبنا ووقف ما يطمح له الاحتلال بتهجير أبناء شعبنا, وكلنا نشهد كمان الهجمات اللي عم يقودها الاحتلال ضد المخيمات اللي أيضا الهدف منه أيضا تطهير وتهجير ويعني عمل نكبة جديدة لأبناء شعبنا, لأنه المخيمات تحمل رواية كبيرة لها علاقة بحقنا في أرضنا, وأنا رواية الحق في هذه الأرض. نعم, بناء على توجيهات السيد الرئيس يتم من خلال أيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تشكيل لجان حراسة وأيضا بمتابعة وإشراف من اللجان التنظيمية سواء لجان المناطق أو المواقع لحركة فتح في القرى والمدن الفلسطينية, تشكيل لجان حراسة من أجل الدفاع عن هذه المناطق التي تتعرض لاعتداءات متتالية من المستوطنين, والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا أهالي هذه القرى وهذه المدن, ويعني توفير بعض الاحتياجات والمطالبة دائما فلسطين بأهمية توثيق هذه الاعتداءات لأنها تساعد في المحكمة سواء المحاكم الدولية اللي هنالك حراك دولي من أجل فضح جرائم الاحتلال من خلالها, أو حتى أثناء اعتقال أبناء شعبنا أحيانا قد تفيد توثيق الجرائم والاعتداءات التي تحدث على أبناء شعبنا في هذه القرى والمدن.
0: وهنا سأتوقف أيضا في ظل هذه الممارسات وهذه السياسات التي يحاول تهجير شعبنا. هناك هجمة واضحة منذ حرب الإبادة وبدايتها على المخيمات الفلسطينية. هل لإنهاء قضية اللاجئين أم لترحيل ما تبقى من اللاجئين داخل الأراضي الفلسطينية؟
1: هم يهدفون إلى تحقيق الهدفين اللي تفضلت فيهم, أولا تهجير أبناء شعبنا من المخيمات, وأيضا قتل الرواية الفلسطينية والحقيقة والمطالبة بعودة اللاجئين. هم يريدوا يعني القضاء على كل ما يثبت بأننا أصحاب الأرض, والقضاء على كل ما يثبت بأننا أصحاب الرواية الصحيحة بأن هذه الأرض هي للشعب الفلسطيني. فبالتأكيد المخيمات كانت ضمن أهداف السلطات الاحتلال وقوات الاحتلال, وشهدنا العديد من الاقتحامات آخرها مخيم قلنديا اللي كان لعدة أيام تم اقتحامه والتنكيل بأهالي المخيم وتعذيب شبانه واعتقال لعدد من أبناء المخيم. الهدف تهجير أبناء شعبنا وخاصة في المخيمات وقتل حق العودة عند شعبنا.
0: أريد أن أتحدث أيضا في متابعتكم لأوضاع أسرانا, أهالي أسرانا في ظل ما يعيشه أسرانا وخوف وقلق الأهالي. لكم متابعة وشاهدنا في زيارات ومتابعات عائلات الأسرى الاطمئنان عليهم, وأيضا الأسرى الذين تحرروا مؤخرا في ظل هذه السياسات التنكيل, التجويع, الاعتداء الجسدي والجنسي للأسف الذي أصبح يمارس بحق أسرانا داخل السجون.
1: نعم, بحكم البرنامج التنظيمي والاجتماعي اللي بتقوم فيه حركة فتح في كل أقاليم الضفة, أحد أهم هاي البرامج هي زيارة ومتابعة أسرانا وأهاليهم سواء الأسرى الموجودين داخل الأسر أو الأسرى المحررين. ومن خلال زياراتنا الدورية لهم سواء كعائلة أو كأسرى تحرروا نستمع لي ما يتعرضون له أبناء أخوتنا وأخواتنا في الأسر, وخاصة ما تتعرض له الأسيرات. نحن اليوم يعني في سجون الاحتلال يوجد 92 أسيرة. صحيح. منهم أسيرات مرضى, منهم أسيرات حوامل, ومنهم قاصرات. بالضبط, منهم قاصرات ومنهم أيضا طالبات, منهم مرضى, يعني يعانون الكثير من التنكيل.

0: والتعذيب أيضا. يعني ومن هون كمان فلسطين بدي أوجه تحية لهيئة شؤون الأسرة والمحررين على جهودهم المبذولة، وأيضا نادي الأسير وكل المؤسسات والفعاليات التي تعنى بشؤون الأسرة على الجهود المبذولة رغم كل الضغوطات الموجودة عليهم وعلى محامين الهيئة والنادي ومؤسسات الأسرة، إلا أن هنالك في إصرار على المطالبة دائما بزيارة الأسرة للاطمئنان على أحوالهم على أوضاعهم، المطالبة بمعالجتهم، المطالبة يعني على الأقل توفير بعض الاحتياجات الأساسية من طعام، من ملبس، من كل هاي التفاصيل. ولكن للأسف أيضا الاحتلال يعني يدرك بأن تعذيب الأهالي أهالي الأسرى أيضا هي ورقة يلوح بها للانتصار.
1: صحيح، وهو يضغط أيضا على أسرانا من ناحية
0: أهاليهم،
1: محاولة لكسر عزيمة وإرادة أسرانا داخل السجون في ظل هذه السياسات. وهنا سأتوقف أيضا على هذه الشهادات الحية التي استمعنا لها من بعض الأسرى والأسيرات بالاعتداءات الجنسية. هناك حملة أيضا دولية ضد العنف الجنسي، وهناك قضايا تم رفعها أيضا للجنائية الدولية حول هذه الاعتداءات والممارسات. هي نوع لترهيب أبناء شعبنا فعليا لكسر الروح الوطنية التي طالما كانت. فعاليات الأسرى التي نشاهدها مؤخرا أخت ميسون، برأيك هل هي تليق بما يحدث لأسرانا؟ يعني ما المطلوب من أبناء شعبنا فعليا؟
0: يعني المطلوب من أبناء شعبنا تكثيف هذه الـ يعني إعلاء الأصوات بشكل أكبر، تكثيف المشاركات بالفعاليات التي لها علاقة بالمطالبة بتحرير أسرانا، المطالبة بوقف التنكيل والتعذيب الذي يحدث لأسيراتنا وأسرانا داخل السجون. وهي تحمل رسائل عديدة أيضا بأنه الشعب الفلسطيني يقف جنبا إلى جنب مع كل القضايا التي يتعرض لها أبناء شعبنا، وخاصة ما يتعرض له أسرانا وأسيراتنا داخل الأسر. إعلاء الصوت، التجمعات الكثيرة هاي مهمة، تعطي رسالة أيضا للعالم بأنه الشعب الفلسطيني يطالب بحقه في حريته، في العدالة، في تحرير الأسرى، في يطالب أيضا يعني تكون رسالة لمؤسسات العمل الدولي بأن تقوم بمسؤوليتها اتجاه حقوق الإنسان.
1: وهذا أقل ما يمكن أن يقدم ما يحدث لأبناء شعبنا.
0: صحيح.
1: يعني تحدثنا ما المطلوب فعليا لأبناء شعبنا وفلسطينيين، ولكن ما المطلوب في ظل ما يحدث ليس فقط لأسرانا وما يحدث لأبناء شعبنا فصائليا؟
0: الوحدة الوطنية بالتأكيد. يعني الوحدة هي أساس انتصارنا وأساس يعني عدالة قضيتنا وأساس وحدة صوتنا أيضا في العالم. إن لم نكن موحدين سنبقى منشغلين في انقساماتنا الداخلية. الوحدة هي الحل من أجل المطالبة بتحرير أرضنا، المطالبة بأن تقف المؤسسات الدولية ومؤسسات العمل الدولي عند مسؤولياتها، ويكون صوتنا في المحافل الدولية الكثيرة والعديدة والعادلة والحقوقية يكون أعلى ونتائجها تكون أفضل. ونحن كمان فلسطين يعني مقبلين على انتخابات، أيضا في هاي الانتخابات في رسائل كبيرة، أولها وحدتنا والاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد، والالتزام بقوانين منظمة التحرير الفلسطينية هي أيضا رسالة للعالم بأننا ملتزمين بالشرعية الدولية وملتزمين بما تطالبه القيادة الفلسطينية من أجل الوصول إلى الحرية إن شاء الله.
1: إن شاء الله قريبا. وهنا أريد أن أتحدث فعليا أخت ميسون بما تحدثت به بالبداية، أيضا أهمية الرواية والسردية الفلسطينية في محاولة لطالما لعقود استمرت إسرائيل بالأكاذيب ونشر روايتها الكاذبة للعالم. وشاهدنا حتى مؤخرا ما حدث في تيل، محاولة برضو نشر أكاذيبها للمجتمع الدولي، ولكن أصبح العالم اليوم يشاهد ويرى عبر الكريمات. ولكن هناك دور حقيقي لأبناء شعبنا حتى الموجودين في

0: الصور الكاذبة التي استخدموا فيها أمور تكنولوجية من أجل نشر بأنهم يتعرضون لاعتداءات، رغم أن كل ما يعني يحدث هو دفاع عن النفس وحق مشروع لنا ومشرع لنا من كل المؤسسات الحقوقية والقانونية. هنالك أيضا مسؤولية تقع على عاتق أقاليمنا في الخارج، وهم أيضا يعني أهل لهذه المسؤولية، وشهدنا حراكات شعبية وجماهيرية عديدة منذ حرب الإبادة على قطاع غزة. كان هنالك دور كبير لجالياتنا، لسفاراتنا في الخارج، لأقاليمنا الخارجية، لاتحاد الطلبة أيضا اللي أصبح الآن جسم منتخب ويعني
1: مهم وهذا حقيقي. سأتحدث به أيضا.
0: ففلسطين هناك كان في برنامج عمل خارجي متفق عليه أيضا من خلال وزارة الخارجية، مفوضية العلاقات الخارجية، كل المؤسسات التي تعنى بالعلاقات الدولية، من أجل أولا نقل الرواية الصحيحة، تدويل قضيتنا، وأيضا نشر الحقائق من خلال التجمعات التي تحدث، وأيضا من خلال المظاهرات الجماهيرية اللي شاهدناها بالعديد من الجامعات
1: وهذا مهم جدا الدول بمحاولة
0: واللي كان لها دور أيضا فلسطين بالضغط على الحكومات من أجل الاعتراف بدولة
1: وهو
0: فلسطين،
1: وهو توظيف الحراك الشعبي لتحريك الجمود السياسي.
0: صحيح، وكان له نتائج عديدة، إن العديد من الحراكات الشعبية اللي كان لها دور بالتأثير على مواقف حكوماتها في بعض الدول.
1: سأعود لما تحدثت به، أهمية انعقاد اتحاد طلبة فلسطين الحادي عشر طبعا في دعم الجيل الشاب من ناحية التحديات أيضا وصعوباته، وبعد انقطاع دام لنقول 36 عاما.
0: بعد انقطاع 36 عام الحمد لله نجحت اللجنة التحضيرية وكل من كان مساند للجنة التحضيرية بعقد المؤتمر الحادي عشر لاتحاد طلبة فلسطين، وكان في بيروت قبل يعني أيام. اتحاد الطلبة هو جسم من أهم أجسام المهمة لمنظمة التحرير، وهو جسم كان له دور كبير في الحركة الوطنية بشكل عام، وكان له دور كبير أيضا بصناعة، ويعني دور كبير بأن يكون تخرج منه العديد من القادة اللي كان لهم الدور والأثر الكبير في سواء على صعيد حركة فتح أو على صعيد القضية الفلسطينية بشكل عام. ونعلم جميعا أن الطالب الفلسطيني هو ليس فقط طالب يتلقى موضوع التعليم، وإنما أيضا يلقى على عاتقه مسؤولية كبيرة في نشر قضيته، في أيضا التواصل مع الطلبة بشكل عام، تقديم الخدمات النقابية لهم خاصة الطلبة خارج الوطن. والحمد لله كمان كان نموذج في توحيد الفصائل تحت مظلة منظمة التحرير، وبالتالي تحت مظلة الاتحاد اللي كانوا يعني شركاء إلى جانب حركة فتح في وجودهم بالتمثيل بهذا الاتحاد.
1: قديش مهم أن يكون هناك إطار جامع لطلبة فلسطين في كافة أرجاء العالم؟
0: مهم جدا، خاصة في العالم، في العالم، العالم يتعامل معنا كفلسطينيين ليس كأحزاب وفصائل، وهذا مهم. وأن نعطي انطباع في وحدتنا للعالم هذا مصدر قوة لنا جميعا كطلاب وكشباب وكمؤسسات وكأقاليم وكجاليات وكقضية فلسطينية، الصوت يكون أعلى والنتائج تكون أفضل عندما نذهب موحدين للمحافل الدولية. وفي الجامعات مطلوب منا أن نكون موحدين، وهذا نموذج جسد الاتحاد سواء بالتحضير للمؤتمر أو بنتائج المؤتمر اللي كان فعلا جامع وممثل لكل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية،
1: وتعزيز الرواية الفلسطينية ومكانة الدولة الفلسطينية.
0: بالتأكيد، لأنه انتشار الاتحاد ووجود أفرع للاتحاد في كل العالم، وخاصة في الدول والجامعات التي فيها عدد كبير من أبنائنا الفلسطينيين من كل فلسطين، وبالأخص من قطاع غزة الحبيب اللي كان أيضا ممثل بصورة كبيرة نفتخر بها. يعني هذا مهم لأنه الاتحاد يعني قتل الجغرافيا وتعامل بوحدة كبيرة وجسد صورة

0: رائعة جميلة موحدة لشبابنا الفلسطيني ولطلبتنا الفلسطينيين الذين يحملون الرواية الفلسطينية في جامعات العالم. وهذا مجتمع مهم لأنهم هم على تواصل مع أكبر المجتمعات في دولهم وهي الجامعات اللي موجود فيها أهم شرائح في العالم اللي هي الشباب والطلاب.
1: طب سنبقى أيضا في لبنان وبيروت، كيف شاهدتي في هذه الزيارة أو أوضاع أبناء شعبنا في مخيمات الشتات تحديدا في ظل ما يعيشه الصعب، ليس فقط لبنان الشقيق وأيضا مخيماتنا الفلسطينية المستهدفة فعليا والأونروا منذ بداية هذه الحرب؟
0: بداية عقد المؤتمر في بيروت له رسالة بالحفاظ على مشاركة أبناء شعبنا اللي في نسبة كبيرة منهم من الطلاب هم من الشتات وخاصة من أبناء شعبنا اللاجئين في مخيمات لبنان. الأوضاع في مخيمات لبنان صعبة، هي تاريخيا صعبة والآن ازدادت صعوبة مع الأوضاع الأخيرة. هنالك الكثير من العائلات هجرت ونزحت نتيجة الحرب التي حدثت على لبنان. ومن هنا أيضا أستغل وجودي معك فلسطين لأتقدم بالشكر الجزيل للحكومة اللبنانية وللشعب اللبناني اللي سهل لنا انعقاد المؤتمر واللي عم بيكون في تعاون بأي شيء له علاقة بتسهيلات للطلبة وتسهيلات لشاهدناها في انعقاد المؤتمر الحادي عشر العام الحادي عشر لطلبة فلسطين. ولكن أوضاع أهالينا اللاجئين في مخيمات لبنان صعبة جدا. هنالك كمان مبادرات كبيرة على رأسها مؤسسة محمود عباس اللي بيقدموا الخدمات المختلفة سواء الإغاثية أو التعليمية، وهي اللي عم تنقذ العديد من أهالينا وأبناء شعبنا بتسليحهم بالعلم وتسليحهم بالتعليم. هذا السلاح اللي كما دائما يؤكد فيه سيادة الرئيس بأن العلم هو سلاح الفلسطيني لمقاومة كل ما نتعرض له، وهو أيضا أحد أهم الأمور التي يتم تعزيز فيها صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجد.
1: وأيضا أصبح اليوم حتى طلابنا الفلسطينيين بعد تخرجهم في اليوم أصبح يستطيعون في بعض التخصصات العمل.
0: نعم، هذه كمان
1: هذا إنجاز مهم
0: عم تبذل من أجل عقد بعض الاتفاقيات مع وزارة العمل اللبنانية والجهات أصحاب الاختصاص من أجل السماح للفلسطينيين بممارسة بعض المهن التي كان الفلسطيني يمنع من ممارستها. في تغيير وفي إنجاز وفي نتائج حقيقية ملموسة على الأرض سواء من الأهالي أو من الطلاب أو من الخريجين نفسهم بأن هنالك في يعني نتائج جيدة من أجل تقديم الخدمات الأفضل للطالب الفلسطيني وللخريج الفلسطيني ودمجه بسوق العمل اللبناني.
1: برأيك ما المطلوب اليوم عربيا في ظل أيضا هذه لنقول النداءات، في ظل هذه الرسائل التي تم بثها من قبل سيادة الرئيس محمود عباس، وقوف الدول أيضا العربية، ولا ننكر أيضا كل الشكر طبعا ونثمن هذه الجهود لأبناء شعبنا سواء في مخيمات الشتات وسواء هنا أيضا، ومنع ووقف التهجير لأبناء شعبنا في محاولات دولة الاحتلال. ولكن اليوم نحن بحاجة أيضا لشيء على أرض الواقع، نحن بحاجة ليس فقط للشجب والتنديد، يعني يجب أن يكون محاسبة من أمن العقاب أساء الأدب، وهذا ما يعطي دولة الاحتلال الضوء الأخضر بمزيد من الجرائم والإرهاب.
0: بالتأكيد لا ننكر الدور الذي تلعبه العديد من الدول العربية والدول العالم بشكل عام من أجل الضغط على إسرائيل لوقف كل ما تقوم به سواء في غزة أو في الضفة. وهنالك أيضا يعني شهدنا سواء من الأردن الحبيبة أو مصر الحبيبة أيضا جهود مبذولة من أجل وقف عمليات التهجير. ولكن مطلوب جهود وسعي أكبر من أجل زي ما تفضلتي وذكرتي فلسطين محاسبة ومعاقبة حكومة الاحتلال التي فعلا تمارس أبشع جرائم ضد أبناء شعبنا من أسرى من
1: أسيرات
0: وفي تاريخ الإنسانية. هذا الموضوع قانوني وإنساني قبل أن يكون هو وطني أيضا، والمطلوب خاصة من الأشقاء العرب تحمل مسؤولياتهم كدول عربية شقيقة يعني جنبا إلى جنب مع دولة فلسطين، ومساعدتها في المطالبة بحقوقها خاصة في المحافل الدولية وفي محكمة العدل الدولية. قانونيا نحن نطالب بالضغط من أجل محاسبة إسرائيل قانونيا وملاحقة المجرمين المسؤولين عن كل ما يتعرض له أبناء شعبنا، من حرب إبادة إلى تنكيل إلى تشريع اعتداءات المستوطنين إلى تشريع بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، إلى ما يتم ممارسته ضد أسرانا، ضد أطفالنا، ضد نسائنا. هذا مطلوب من أشقائنا الدوليين والعرب أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها، والدفاع عنها بالقانون. يعني هذا لن يكلفهم شيء،
1: وتحديدا الدول والمؤسسات التي لسنوات تسن هذه القوانين. نعم. ولكن للأسف يستثنى منها
0: الالتزام فيها نهائيا. العديد من القوانين التي شرعت وموجودة في المؤسسات الدولية وفي المؤسسات حقوق الإنسان، ولكن لا تلتزم فيها إسرائيل، والمؤسسات لا تضغط من أجل تحقيقها ويعني محاسبة إسرائيل فيها حسب قانون، حسب الشرعية الدولية والقانون الدولي.
1: قبل أن نختم هذا اللقاء أخت ميسون، رسالتك معنا ونحن مقبلون ونحن في ظل المرحلة الأصعب على شعبنا وقضيتنا، ونحن مقبلون أيضا على انتخابات تشريعية وعلى وضع يعني بحاجة للكثير.
0: نعم، بالتأكيد نحن بحاجة لأن نكون صامدين أكثر على شعب على أرضنا، ونحن يعني بحاجة الآن أكثر من أي وقت إلى أن نكون موحدين وأن نلتزم بكل ما يطلبه منا القانون الدولي والشرعية الدولية. وأيضا نحن نحتاج إلى تدويل أكبر لقضيتنا الفلسطينية، ومحتاجين أيضا ل يعني فعاليات جماهيرية أكبر من أجل إعلاء الصوت الفلسطيني وإعلاء حقيقة الرواية الفلسطينية وإيصالها وتدويلها إلى كل العالم. وحدتنا هي من ستكون سبب في قوتنا وانتصارنا وتحقيق كل ما نطمح به كفلسطينيين وكدولة فلسطينية وقيادة فلسطينية في المستقبل خلال الأيام.
1: وهذا ما دائما يؤكد عليه أيضا سيادة الرئيس محمود عباس. يعني أشكرك جزيل الشكر على كافة هذه المعلومات الإيضاحات. كنت معنا ضيفة اليوم في هذا المشوار عضو المجلس الثوري الأخت ميسون القدومي. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا لك.
1: إذن مستمعينا ومشاهدينا نصل لختام هذا المشوار وهذه الحلقة. أشكركم جزيل الشكر طبعا لحسن المتابعة. كنت أنا معكم فلسطين حجوة. أشكر زملائي سماح العرجة وجهاد سليمان. دمتم بكل خير.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. مستوطنة جديدة على أراضي عرابة غرب جنين واستهداف أراضي المواطنين فيها. الاحتلال يصيب شابا ويعتقل 5 آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة. مقتل 12 روسيا في هجوم بمسيرة أوكرانية على وسط روسيا وإسقاط 100 مسيرات. من العناوين إلى التفاصيل. استشهدت الطفلة صبا الحشاش متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام. وفي سياق متصل أطلقت آليات الاحتلال النار في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس. قال الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام نيكولاي مالادينوف إن أي انسحاب لقوات الاحتلال من غزة سيكون مرهونا بنزع السلاح الكامل والمتحقق منه، وأشار إلى أن الخطة تضمن لإسرائيل الاحتفاظ بحق الرد المباشر على أي تهديد وشيك، ما يمثل ضوءا أخضر يمكن قوات الاحتلال من التذرع به كي تواصل عدوانها. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن البيت الأبيض غير منزعج من تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن رفضه خريطة طريق مجلس السلام بشأن غزة. ونقل موقع إكسيوس عن المسؤول أن واشنطن تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية في ظل الانتخابات طالما يواصل تنفيذ ما نطلبه منه، وخاصة فيما يتعلق بكبح الهجمات على غزة. أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم بجروح بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا، وذكرت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا. أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم التي اعتقلت 5 مواطنين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 10 مواطنين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، كما اقتحمت تلك القوات منطقة برك سليمان الأثرية وبلدات العبيدية ودار صلاح وشواوره وزعتر دون أن يبلغ عن اعتقالات.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران، وقال إنه يتعامل معها بهدوء. وذكر موقع إكسيوس الإخباري أن ترامب لم يبدي أي استياء حيال تأخر موافقة إيران على فتح مضيق هرمز. قال الجيش اليمني إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر. وقال الجيش إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. أدت غارة بمسيرة أوكرانية على منطقة تتارستان بوسط روسيا إلى مقتل 12 شخصا في أحد أكثر هجمات كييف دموية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. أعلنت روسيا أنها أسقطت 456 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل استهدفت نحو 15 منطقة روسية. إلى ذلك أدى قصف مدفعي روسي استهدف منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إلى مقتل 5 أشخاص. وشنت القوات الروسية قصفا مدفعيا مكثفا على المنطقة ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من عناوين: مستوطنة جديدة على أراضي عرابة غرب جنين واستهداف الأراضي المواطنين فيها. الاحتلال يصيب شابا ويعتقل 5 آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة. مقتل 12 روسيا في هجوم بمسيرة أوكرانية على وسط روسيا وإسقاط 100 المسيرات. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم دائما حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

الزبل. يا مرج يا موشم عزنود الشباب طير الحزل. يا مرزاك العدا يا مرز جاك العدا يقطع وزديل صبي منورة ترسم فرحها عالبياد الوسع. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا مرجاك العدا يا مرج جاك العدا يمنع الشحر من بسمة فرح مد الدوالي على جبين الموارس زغردت في الساحة مع علة قمر

الربع فردت مواويل الصبح في السحل عاكت في الجبل يا مرج حل الليل.